قلت لك عن سببك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكرا.

لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
3: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
4: يا أخي، لماذا تجمع الناس أمام المسجد ولم يحن بعد موعد الصلاة؟
5: نحن ننتظر وصول الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري قادما من الشام.
6: أنا قد وصل.
7: أهلاً. أجل قد وصل.
6: أهلاً أبا ذر. مرحباً.
7: مرحباً.
5: ما لك أبا ذر؟ لقد تسلخت بواطن فخذيك.
2: لقد عمد معاوية إلى الانتقام مني، فأركبني بعيراً ضامراً على ظهره فراش يابس يدمي فخذي الراكب، وأوصى بي هؤلاء الجنود الصقالبة ذوي المهارة في العدو ومسابقة الريح، فطاروا بي حتى أتوا المدينة، وإني أكاد أتلف. ومحمد صلى الله عليه وسلم وارث علم آدم، وما فضل

0: به النبيون وعلي بن أبي طالب وصي محمد صلى الله عليه وسلم ووارث علمه. أيتها الأمة المتحيرة، أما لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم.
1: صدق. إنك تموت من ذلك يا أبا ذر.
0: هيهات، لن أموت حتى أنفى، وإن طريق الجهاد لا يزال طويلا أمامي، وإن أمامي من المتاعب أكثر من ذلك الذي وقع بي حتى الآن. ألم يقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك؟ وسمعته يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. ساعدوني على الوصول إلى بيتي، ساعدوني.
2: هيا بنا يا إخوان نساعد صاحب نبي الله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليك يا أبا ذر.
0: إلى أين؟ السلام إلى بيتي. هذا
3: أمير المؤمنين عثمان يقرئك السلام ويدعوك إليه.
0: أمير المؤمنين؟ طيب.

0: مرحبا أبا ذر، إني لست راضيا على الطريقة التي أخرجك بها معاوية من الشام، فأنت من الآن ضيفي في داري حتى تستعيد شيئا من صحتك، لنتجاوز وننسى الذي فات ونفتح صفحة جديدة.
1: يا أمير المؤمنين، لقد تعافيت بإذن الله، وإني شاكر معروفك، وأستسمحك الآن العودة إلى بيتي.
0: لك ما تريد يا أبا ذر.

0: هذه المباني الفخمة في شكل دور وقصور. طبعا استحدثها الأغنياء، لقد امتدت حتى صنعت ضواحي للعاصمة. لقد استفحل الأمر ولا يمكن السكوت عنه.
1: السلام عليك يا أبا ذر. مرحبا مرحبا يا أخي.
0: أنا أرفض أن أكون أخاك يا أبا موسى.
1: لماذا يا أخي؟
0: لأنك أصبحت صاحب ثروة، وكنت أخاك قبل أن تكون واليا أو أميرا.
2: مرحبا مرحبا يا أخي يا أبا ذر، مرحبا.
0: إليك عني يا أبا هريرة، هل كنت عملت لهؤلاء؟
2: نعم نعم يا أخي.
0: هل تطاولت في البناء أو اتخذت زرعا أو ماشية؟
2: لا والله يا أبا ذر. لا والله.
0: طبعا أنت أخي الآن، أنت أخي
2: أخي أخي أبا ذر أخي.

0: السلام على أمير المؤمنين وعلى الجمع الكريم.
1: وعليك السلام يا أبا بكر.
2: بلغنا أنك تحرض الفقراء على الأغنياء.
0: أنا لا أحرض، أنا أدعو إلى العدالة بين المسلمين.
2: ألست المنادي فيهم أيها الفقراء؟ لا ترضوا من الناس بكف الأيدي حتى يبذلوا المعروف.
1: وماذا في ذلك يا كعب؟
2: يا أمير المؤمنين، إن من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه، وهو القائل أيضا يا أمير المؤمنين، ينبغي لمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل القربات.
0: وقلت أيضا خياركم أزهدكم في الدنيا وأرغبكم

0: في الآخرة، وشراركم أرغبكم في الدنيا وأزهدكم في الآخرة.
1: يا أبا ذر، علي أن أقضي ما علي وأن أدعو الرعية إلى الاجتهاد والاقتصاد، وما علي أن أجبرهم على الزهد.
0: إني أرى يا أمير المؤمنين أن لا ترضوا من الأغنياء حتى يبذلوا المعروف ويحسنوا إلى الجيران والإخوان ويصلوا القرابات.
1: صدقت يا أبا ذر، ولكن الخليفة لا يمكنه أن يجبر الرعية على التصدق علاوة على أداء الزكاة، فهذه مهمتك أنت والصحابة لحث الناس على العمل الصالح، ولكن دون تأليب فئة على أخرى وإشعال نار الفتنة.
2: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطى أثرياء المسلمين خير الدنيا والآخرة.
0: تقول إن الله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة وتقطع على الله بذلك؟ وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن أموت وأدع ما يزن قيراطا.
1: هذا ما كنت أخشاه عليك يا أبا ذر، كن على حذر، سنواصل حديثنا هذا مرة أخرى. علي الآن أن أنظر في شكاوى الرعية.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. السلام على أمير المؤمنين.
1: وعليكم السلام. ما وراءك يا أبا ذر؟
0: جئت لنواصل الحديث الذي توقفنا عنده بالأمس.
1: كنا البارحة بصدد
0: الحديث عن اختلافي مع القوم الذي تنبأ به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: يا أبا ذر، حاول بالكلمة الطيبة حث الأغنياء على صرف الأموال في سبيل الله لجمع المسلمين لا لتشتيتهم.
0: هذا ما دأبت عليه في بلاد الشام، حتى لما احتد الخلاف بيني وبين معاوية فقد كنت دائما التذكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وماذا يا أمير المؤمنين عن تخفيف عبء الجباية عن المسلمين؟
1: لقد كتبت إليهم أن يخففوا العبء عن المسلمين.
0: والولاة والعمال الذين حادوا عن الطريق يا أمير المؤمنين؟
1: لقد عزلت بعضهم وأخضعت البقية للحساب والمراقبة.
0: بورك فيك يا أمير المؤمنين، ودمت للمسلمين خير خلف لخير سلف.
4: ظل أبو ذر يراوح بين دعوة المسلمين إلى التآزر وحث الأغنياء على مساعدة الفقراء، وبين التوجه إلى الخليفة عثمان بن عفان بالدعم والنصح بالسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأحبه الفقراء ونقم عليه بعض الأغنياء وبعض الولاة الذين اعتبروه وراء إقالتهم من مناصبهم من طرف الخليفة عثمان.
5: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
6: محمد المصمودي، علي الخميري، أنور العياشي، ومحمد علي بالحارث.
5: ساعد في الإخراج حسون ناجي. توظيف الإنتاج إدريس الشريف. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري، تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحلب.

0: 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: تمام الخامسة فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق. مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس 30 من شهر صفر من عام 1448 للهجرة، الموافق 13 من شهر آب من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من سورة النور، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم.

وقال

0: يصحبنا الآن الشيخ تيسير طبرنين في الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. مستمعي الكرام، حديثي إليكم اليوم عن خلق من أخلاق الإسلام يتعلمه المسلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الصبر، الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه في القرآن الكريم: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والذي يقول فيه ربنا عز وجل أيضا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصبر ضرورة من ضرورات الحياة، وهو عنصر من عناصر الرجولة الناضجة والبطولة العظيمة، فإن أثقال الحياة لا يطيقها الضعفاء، وإن أثقال الحياة لا يطيقها الذين لا يتحملون هذه المسؤولية التي كلفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بأدائها. فهذه الدنيا بما فيها من مصاعب ومتاعب تحتاج إلى صابرين. لذلك كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أشد الناس بلاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الناس على قدر دينهم وعلى قدر تحملهم، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الأرض وما عليه أي ذنب وأي خطيئة. لذلك تحدث ربنا عز وجل لنا في القرآن الكريم عن كثير من المواقف التي تستدعي منا الصبر، فالله سبحانه وتعالى امتحننا في كثير من الأمور. أولاً امتحننا بالصبر على الطاعة والعبادة، لذلك قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال سبحانه وتعالى أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيضا قال سبحانه وتعالى آمرا لنا أن نعاشر عباد الله الصالحين وأن نصبر على ذلك. قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالطاعة تحتاج إلى صبر، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل فرض علينا صيام شهر رمضان وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. لذلك يا أيها الإخوة، أول أنواع الصبر أن تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا هناك صبر عن معصية الله عز وجل، وخصوصا في هذه الأيام التي فتحت فيها أبواب الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالإقبال على المكاره والإدبار عن الشهوات لا يتأتى إلا إلى صبور، والصبر هنا أثر اليقين الحاسم والاتجاه الحازم إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك في القرآن الكريم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. في هذه الظروف التي يعيشها المسلم يتعرض في كل يوم لأمواج من الفساد، لأمواج من الفساد من ناحية النساء، لأمواج من الناحية المالية، لأمواج من ناحية التعامل مع الناس لحسن أخلاقهم لسوء أخلاقهم. يتعرض المسلم كل يوم إلى أمواج من الفساد.

الفساد والامتحانات، فالمسلم صابر على طاعة الله عز وجل وصابر عن معصيته سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الحديث الشريف في سبعة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى. إذن صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثالث من الصبر فهو الصبر على البلاء والامتحان، وما أكثر الامتحانات في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل خلقها دار ممر لا دار مقر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. وقبل ذلك قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة من هذه المصائب سلموا أمرهم لله عز وجل وصبروا عليها وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هنا يبرز حديث النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة أساسية في حياتنا، في حياة المسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فما يصيب المؤمن في هذه الدنيا من وصب ونصب وتعب وامتحان وفقر وشدة فإنه مأجور عليه عند الله سبحانه وتعالى، طالما أنه صابر على ما امتحنه الله سبحانه وتعالى، مسلم أمره لربه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يأجره يوم القيامة. وإذا كان قد ابتلي بفقد شيء من أهله فإن الله عز وجل بنى للذين يقولون الحمد لله بيتا سماه بيت الحمد، إذا قبض صفيه وخليله في الدنيا، حتى إذا ابتلي بجسمه فإنه مأجور على كل امتحان، حتى الشوكة يشاكها يكتب له بها أجر، ويذهب الله عز وجل بهذه الشوكة التي يصيبها المسلم والتي امتحن بها، يذهب الله عز وجل عنه الآثام والخطايا. هذه دعوة قرآنية للصبر في شتى المجالات، صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معصيته وصبر عن الامتحانات والابتلاءات. وصدق الله القائل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الخلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. في زمن شحت فيه المروءة يبقى الوفاء نبعا لا ينضب، يروي النفوس العطشة إلى معنى اسمه الثبات على الوعد. وحديثنا اليوم بإذن الله سيكون عن خلق من أخلاق الإسلام الراقية، وصفة من صفات النفوس الأبية، خلق إذا انتشر بين الناس ملأ حياتهم صفاء ونقاء.

الوفاء ضده الغدر، يقال وفى بوعده وأوفى إذا أتمه ولم ينقضه وحفظه، وهو حفظ للعهود والوعود وأداء للأمانات واعتراف بالجميل وصيانة للمودة والمحبة. قال الراغب الأصفهاني: الوفاء هو ملازمة طريق المواساة ومحافظة على العهد. وقد مدح الله أهل الوفاء ورفع شأنهم وجعله علامة على الإيمان والتقوى. قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لقد مدح الله عباده المتقين بأنهم إذا عاهدوا الله أو الناس وفوا بعهدهم ولم ينقضوه، وصبروا في الشدة والمرض وقتال العدو، فجمع بين الوفاء والصبر لأنهما لا يجتمعان إلا في قلب قوي ثابت. ووصفهم بالصدق لأن الوفاء من أعظم صور الصدق مع الله ومع الناس. قال سبحانه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي أن أكثر الناس ينقضون العهود ولا يثبتون عليها. فالوفاء صفة قليلة في البشر، ولذلك عز وجوده. وقد قالت الأعراب: هو أعز من الوفاء، أي أندر من الوفاء نفسه.

إن الوفاء صفة من صفات الله عز وجل التي يتصف بها كمالا وجلالا. قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. فلا أحد أوفى بوعده من الله، فهو سبحانه إذا وعد عباده بالنصر والجنة والرزق أنجز لهم وعدهم. وكذلك الوفاء بالعهد من صفات المرسلين الكرام. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أي أن إبراهيم عليه السلام وفى بكل ما أمره الله به من الطاعات فأتمها على أكمل وجه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوفاء على قسمين، وفاء مع الله بإتمام عهوده، ووفاء مع الناس بحفظ حقوقهم وأداء ما لهم. فمن وفى لله وفى الله له، ومن وفى للناس وفى الناس له. فالوفاء عند ابن القيم سبب لوفاء الله للعبد في الدنيا والآخرة. قال الأصمعي: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاءه بعهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوقه على إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه. أي أن الوفي لا ينسى فضل من أحسن إليه، ولا يتنكر لعشرة مضت، ولا يقطع حبل مودة وإن تباعدت الديار.

لقد شهد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم له قبل أصحابه بهذا الخلق. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ أي أن

النبي صلى الله عليه وسلم، فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل: وهذه صفة نبي. فالوفاء بالعهد كان من أظهر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شهد بها ملك الروم وهو على غير دينه. لقد كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل، لم يكن شعارا يقال بل سيرة تعاش. وانظروا إلى قصة الصلح، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على الرجوع ذلك العام، جاءه أبو جندل ابن سهيل مقيدا يرسف في الحديد يستغيث بالمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وإنا لا نغدر بهم. فوفى بالعهد رغم ألم قلبه على ما يرى من تعذيب صاحبه، لأن نقض العهد لا يكون خلقا للمؤمنين.

مستمعين الكرام، الوفاء خلق يجمع شتات القلوب ويبني جسور الثقة بين الناس، فمن وفى لله وفى الله له، ومن وفى للناس أحبه الناس. فاللهم اجعلنا من الموفين بعهودهم، الصادقين في وعودهم، المقتدين بنبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج خلق، ولنا لقاء قريب بإذن الله تعالى، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان النافذة والمقبض، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي. قصتنا اليوم ليست عن مكان، بل عن نظرة، عن ذلك التحول الصامت الذي يحدث داخلنا قبل أن يحدث في العالم من حولنا. أتعلم ما هو أثقل ما في الحياة؟ ليس الباب الموصد، وليس اليوم الثقيل. أثقل ما في الحياة هو أن تفتح نافذتك كل صباح بالطريقة نفسها، دون أن تلاحظ أن الضوء يطرق زجاجها منذ دقائق ينتظر إذنك بالدخول. النافذة لا تتغير، نعم، لكن العين التي تنظر عبرها إما أن تتسع وإما أن تصدأ. هكذا كان حال سالم، كل صباح يفتح نافذته دون أن يراها، يعبر الشارع دون أن يسمع صوت خطواته،

0: يمر بالبشر دون أن يرى وجوههم. كان يظن أن الحياة رتيبة لأنه نسي كيف ينظر، حتى جاء صباح بدا فيه كل شيء كما هو، إلا أنه لم يكن كما هو. حين مد يده نحو المقبض لمع النحاس بارقة لم يرها من قبل. توقف، تأمل يده، ثم رفع عينيه إلى زجاج النافذة، فرأى أثر أصابع صغيرة قديمة تركته ابنته ذات فجر وهي تلوح للطيور. كان الأثر هناك دائما، لكنه اليوم رآه حقا لأول مرة. خرج إلى الشارع المعتاد، لكن شيئا فيه اختلف. رأى صاحب المخبز يرفع باب متجره ببطء، كأنه يساعد النهار على الوقوف. رأى امرأة تسوي حقيبة طفلها، ورجلا يزيح غصنا سقط على الرصيف كي لا يتعثر به عابر. كانت هذه المشاعر تمر أمامه كل يوم، لكنها في ذلك الصباح كانت تقول شيئا لم تكن تقوله. لكن ما هو ذلك الشيء الذي قالته له تفاصيل الطريق لأول مرة؟ ليس المقبض هو ما تغير، وليست النافذة. الحقيقة أن سالم نظر بعينين مختلفتين. العين التي تلحظ الجمال تصنع الجمال، هذا هو سر الصباح الحقيقي. ليس أن تستيقظ فقط، بل أن تفتح عينيك حقاً، أن تبحث عن تلك اللمعة الصغيرة المخفية في تفاصيل يومك، في مقبض الباب، في أثر الأصابع على الزجاج، في وجه أول إنسان تلقاه. عند المساء عاد سالم إلى نافذته. كانت الأشجار هي الأشجار، والشارع هو الشارع، والبيوت لم يتغير فيها حجر. أما هو فكان يرى اتساعاً لم يكن موجوداً في الصباح. أدرك أن النافذة لم تكن إطاراً يطل على العالم، بل كانت مرآة. كلما اتسعت الرؤية في الداخل، اتسع العالم في الخارج. وفي انتظار شروق جديد، ماذا يمكن أن تفعل مرآة الروح عندما تقرر أن تستيقظ حقاً؟ في صباح الغد استيقظ قبل الموعد، لا ليذهب إلى العمل، بل ليجلس أمام نافذته وينتظر الشروق. أمسك بفنجان قهوته وراح يتأمل السماء وهي تتحول من السواد إلى الزرقاء. شعر أن حياته كالسماء، ليست ثابتة على لون واحد، بل هي في تحول دائم نحو النور. وللمرة الأولى لم يشعر أن المدينة تستيقظ وحدها، شعر أن القلوب أيضاً تعرف كيف تستيقظ. أنت الآن وأنت تستمع إلي، هل تذكر شكل نافذتك؟ هل لاحظت يوماً كيف يلتقط زجاجها الشعاع الأول كأنه يحييك؟ غداً عندما تفتح نافذتك، توقف لحظة، انظر إلى يدك وهي تلامس المقبض، كأنها تلقي بشيء تعرفه منذ سنوات ولم تتعرف إليه حقاً إلا الآن. ربما لن يتغير الشارع، وربما لن تتغير السماء، لكن قد يحدث ما هو أعمق، قد تتغير العين التي تنظر. وعندها ستكتشف أن النافذة لم تكن يوماً بداية النهار، بل كانت بداية الرؤية.
1: خاطرة.
0: خاطرة من إعداد وتقديم

0: علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.
1: صباح الخير من إذاعة دمشق.

0: الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم

0: أخي الفلاح،
1: تعتبر الفاصوليا من المحاصيل الخضرية الهامة في التغذية، فهي تحتوي على مواد كربوهيدراتية وبروتين وألياف وأملاح معدنية وفيتامينات، وهي سهلة الهضم، وحتى يكون إنتاجك منها وفيراً أخي الفلاح، لابد من معرفة بعض المعلومات والإرشادات الزراعية.

أخي الفلاح، تعتبر الفاصولياء من المحاصيل المحبة للضوء، حيث إن الظل يؤدي إلى استطالة النبات وتأخر الإزهار وانخفاض إنتاج المحصول بشكل ملحوظ، كما يحتاج نبات الفاصولياء إلى الرطوبة الأرضية عند زراعة البذار في الأرض وعند تشكل القرون.

أخي الفلاح، كيف نقوم بزراعة محصول الفاصولياء؟ وما هي أهم الخدمات والعمليات الزراعية الواجب تقديمها لهذا المحصول؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية روبا اللحام مراسلتنا في ريف دمشق.

0: صباح الخير. تعتبر الفاصوليا من المحاصيل الخضرية الهامة في التغذية، فهي تحتوي على مواد كربوهيدراتية وبروتين وألياف وأملاح معدنية وفيتامينات، وهي سهلة الهضم. وكي يكون إنتاجك وفيراً أخي المزارع، لابد من معرفة بعض المعلومات والإرشادات الزراعية عنها. للحديث عن نبات الفاصوليا، يسرنا أن نلتقي اليوم مع المهندسة الزراعية ميسون البقاعي من دائرة الإرشاد في مديرية زراعة ريف دمشق. يسعد صباحك أستاذة.
1: صباحك، أهلا وسهلا فيكم بالأخوة الفلاحين جميعاً.
0: خلينا نبدأ الحديث عن الدورة الزراعية لمحصول الفاصوليا.
1: طبعاً تعتبر الفاصوليا من الخضار التي تغني التربة بالآزوت، ومع هيك انه بفضل زراعتها بدوره ثلاثيه مع الخضار الثانيه مثل البصل الملفوف الجزر او مع محاصيل الحقليه الثانيه.
0: نعم، طيب بالنسبه لاعداد الارض؟
1: طبعا يتم حراسه الارض عده حراسات متعامده المساعده طبعا على تهويه التربه، وبعدين نضيف الاسمده الازوتيه قبل الزراعه.
0: بالنسبه لطرق الزراعه،
1: هلا اما بنزرع البذور بارض رطبه وبتروى الارض بعد 2 لـ3 أيام، بنحط البذور بحفر على عمق 3 لـ4 سم، والمسافه بين الجوار تختلف بحسب الصنف، وما بتروى الارض الا بعد تكامل الانبات.
0: نعم، ما هي كميه البذار المناسبه؟
1: هلا تختلف كميه البذار بحسب طريقه الزراعه والصنف، تتراوح بين 80 لـ120 كيلوغرام للهكتار، تقريبا بكثافة 250-350 ألف نبات بالهكتار.
0: نعم، مواعيد الزراعة لنبات الفاصوليا؟
1: طبعا مواعيد الزراعة بيختلف حسب المنطقة. في عنا بالربيع بالمناطق الدافئة تزرع الفاصوليا ابتداء من منتصف شهر شباط، والصيفية بالمناطق الداخلية لما بتتوفر حرارة مناسبة للإنبات ابتداء من منتصف نيسان.
0: نعم.
1: أما بالخريفية في المناطق الدافئة فتزرع بعد بهدف الحصول على القرون الخضراء، بتزرع بأواخر آب وأوائل أيلول.
0: نعم، بالنسبة لعملية الترقيع والتفريد والعزيق.
1: تمام، هلا الترقيع بيتم بعد 2 أسبوع من الزراعة بعد تكامل الإنبات، أما التفريد بيتم بعد تكامل الإنبات وقبل الري الأولى. بنترك نبات واحد في حالة الزراعة على جانبي الخط، ونباتين في حال الزراعة على جانب واحد من الخط. أما العزيق فهو الهدف منه طبعا هو تهوية التربة وتفتيتها وإزالة الأعشاب الضارة، ونجريها لهي العملية بعد تكامل الإنبات، ولاحقا من نعملها حسب الضرورة لمكافحة الأعشاب.
0: نعم، أيضا من العمليات الزراعية التسميد الثانوي.

0: أكيد حدث. هلا تسميد، هلا نحن أضفنا ثلث الكمية، وهلا بنضيف الكمية المتبقية من أسمدة الأزوتية على دفعتين متساويتين، الأولى قبل الإزهار والثانية عند بدء العقد، ولازم يكون في ري جيد بعد كل دفعة سمادية.
1: نعم. بالنسبة للري،
0: هلا الري يتم ري الفاصوليا بعد تكامل الإنبات حتى ما تتعفن البذور، ومن بعد بين فترات الري حتى بداية الإزهار والعقد حتى تتشكل القرون. زيادة كمية الري يؤدي لانخفاض العقد وتساقط الأزهار، وطبعا الري يتم بالصباح الباكر ومعدل مرة كل 5 أيام بشكل منتظم ومتوازن بالمرحلة من بدء الإزهار والعقد حتى مرحلة نضج الثمار الخضراء. أما بالفترة بين الإنبات والإزهار، من بعد بين فترات الري بمعدل كل 10 أيام ري حتى ما تختنق الجذور. أما بحال إنتاج البذور الجافة فيجب طبعاً إيقاف الري قبل الحصاد بعدة أسابيع.
1: نعم، هناك عملية هامة هي إقامة الدعامات.
0: تمام، هي بنعملها للأصناف المتسلقة على ما بيصل طول النبات ل 15 سنتي، وأفضل شكل لوضع الدعامات هو كل نباتين متقابلين تربة الدعامة كل واحدة مع الثانية.
1: نعم، نأتي إلى النضج والحصاد.
0: تمام، هلا تقطف القرون بعد 10-15 يوم من العقد لحصول على قرون خضراء، وبيتم جمع القرون من الأصناف القصيرة بعد 40-60 يوم من الإنبات. أما بالأصناف المتسلقة بيتم الحصاد بعد 70-80 يوم من الإنبات، ويتم القطاف كل 4-5 أيام تقريبا لحصول على قرون غطي غير متليف.
1: نعم، بالنهاية نأتي إلى حفظ الفاصوليا.
0: تمام، هلا فينا نحفظ الفاصوليا لفترة مؤقتة إنه بس ما نعرضها لأشعة الشمس والرطوبة العالية مع التهوية الجيدة طبعا، وعلى درجة حرارة منخفضة 10 درجة مئوية. أما إذا بنحفظها لفترة طويلة لازم تكون قرون سليمة وغير مجروحة، نحفظها على درجة حرارة أكثر منخفضة من 2-4 درجات، رطوبة 85%، ممكن حفظها بهي الحالة من 20-25 يوم.
1: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمهندسة الزراعية ميسون البقاعي على هذه المعلومات. شكرا لك.
0: العفو.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: السابعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بالتعازي إلى جمهورية مصر العربية بضحايا الحادث المروري الذي وقع أثر تصادم سيارتي نقل عمال في محافظة الإسماعيلية وأسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين. وأكدت الوزارة في بيان نشرته أمس وقوف الجمهورية العربية السورية إلى جانب جمهورية

مصر العربية وتضامنها الكامل مع الشعب المصري في هذا الظرف الأليم، معربة عن خالص تمنياتها بالسلامة للمصابين والصبر والسلوان لأسر الضحايا وذويهم. أدانت جمهورية جيبوتي بأشد العبارات قرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي في بيان لها أمس أن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على هضبة الجولان السورية المحتلة لاغيا وباطلا وعديم الأثر القانوني. أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن سوريا تسعى إلى تحقيق العدالة وفق القوانين السورية، مع الوصول إلى أعلى درجات التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مشددا على مبدأ السيادة الوطنية في إطار العدالة الانتقالية، ومؤكدا أنه لا إفلات من العقاب. ولفت القاسم إلى أن القضاء السوري قطع شوطا طويلا في الإصلاح، مبينا أنه أتيح للموقوف أن يوكل من يشاء من المحامين وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي حال لم يوكل محام تقوم المحكمة بتكليف محام للدفاع عنه. وأشار القاسم إلى حاجة سوريا إلى تعاون حقيقي من المجتمع الدولي في تأمين مستلزمات تحقيق العدالة بشكلها الكامل، لا سيما التعاون في تسليم المجرمين الذين فروا إلى الخارج، موضحا أن البلاد أمام ملف كبير يتضمن عددا كبيرا من المجرمين والجرائم التي ارتكبت على مساحة البلاد كافة لعقود من الزمن، وليس فقط خلال 15 عاما. أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس ويستمر حتى 27 من آب الجاري عبر مكاتبها في المحافظات وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. وأكدت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك أمس الأربعاء جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية. كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم بهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رقميا واجتماعيا وتعزيز فرصهم في سوق العمل. وقال مدير مديرية السياسة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واثق حلاق إن المذكرة تهدف إلى دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى خدمات الاتصال، إلى جانب تعزيز فرصهم في سوق العمل والتدريب والتأهيل المهني. وأوضح حلاق أن المذكرة تتضمن توفير خطوط اتصال وبطاقات سيم للأشخاص ذوي الإعاقة مع تخفيض بنسبة 75% على جميع باقات الاتصال المقدمة لهم من الشركة، إضافة إلى تقديم باقات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة النطقية والسمعية تصمم لتيسير تواصلهم. أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع أن مديرية التجنيد في محافظة حلب باشرت استقبال طلبات الشباب الراغبين بالتطوع ضمن صفوف الجيش العربي السوري عقب الإعلان عن فتح باب التطوع في مدينة منبج ضمن إجراءات معينة. وأوضحت الإدارة أن الإجراءات شملت تدقيق البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية للمتقدمين وإجراء الفحوصات الطبية واختبارات اللياقة البدنية تمهيدا لاستكمال إجراءات قبولهم والالتحاق بصفوف الجيش. وفي خبرنا الأخير، أعلنت قوى الأمن الداخلي في البادية السورية أمس تمكنها من ضبط واسترداد 264 رأسا من الأغنام المسروقة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين بعد تعرفهم عليها. وأكدت قوى الأمن أن العملية جاءت نتيجة تحريات دقيقة وجهود ميدانية مكثفة بذلتها لإعادة رؤوس الأغنام المسروقة إلى أصحابها وتسليمها وفقها.

الأصول. نهاية النشرة الموجزة قدمناها لكم من إذاعة دمشق، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري. نقرأ لكم أبرز ما تناولته الصحف والمواقع العربية حول سوريا، والبداية بعد الفاصل. بعد أكثر من 18 عاماً بدأت أعمال تأهيل وتعزيل قنوات ومصارف الري بالقرب من منطقة جورين في سهل الغاب بريف حماه الغربي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة منظومة الري وتحسين خدمة الأراضي الزراعية بحسب ما أوردته وكالة سانا. وتشمل الأعمال إزالة الرواسب والعوائق من القنوات والمصارف بما يحسن انسيابية المياه ويتيح الاستفادة من مياه الري في أكثر من 50 هكتاراً من الأراضي الزراعية. وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الري والمصارف الزراعية وضمان وصول المياه إلى الأراضي خلال موسم الصيف، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويحسن الظروف الخدمية للمزارعين. وفي منطقة الغاب أيضا بدأت مديرية الموارد المائية في حماة أعمال تعزيل مصرف فرعي من شأنه الإسهام في ري أكثر من 1500 دونم من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية.

في خطوة تستهدف تعزيز سلامة الغذاء، بحث وزير الزراعة باسل سويدان مع رئيسة مجلس الهندسة الإدارية والجودة إسراء حمدان آليات التعاون في هذا المجال بحسب ما أوردته وكالة سانا. وأكد سويدان حرص الوزارة على إيصال منتج زراعي نظيف وآمن من خلال العمل على تعديل التشريعات المتعلقة باستيراد المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية وتشديد الرقابة والتحليل وفق ضوابط ومعايير تضمن سلامة المنتجات وجودتها. وأشار الوزير إلى أن المنتج الزراعي يشكل المادة الأولية للغذاء والصناعات الغذائية، مؤكداً جودة المنتجات الزراعية السورية وإمكاناتها في الأسواق الخارجية. كما تناول اللقاء دعم التنمية الريفية وتمكين النساء الريفيات عبر تطوير الإنتاج والتغليف والتسويق، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات ويحسن قدرة المنتجين على الوصول إلى الأسواق. وأكد سويدان استعداد الوزارة لتشكيل فريق عمل من المديريات المختصة بالتعاون مع الشركة لمراجعة الموضوعات المطروحة ووضع أطر تنفيذية للتعاون.

انطلقت في ساحة السرايا بمدينة درعا فعاليات مهرجان صيف حوران الأول بمشاركة أكثر من 100 شركة وفعالية تجارية وصناعية بحسب ما أوردته صحيفة الحرية. ويستمر المهرجان حتى 25 من آب الجاري، ويتضمن سوقاً عائلياً وعروضاً وحصومات وفعاليات ترفيهية إلى جانب معارض للحرف اليدوية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المحلية. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح خلال جولة في المهرجان أن عودة الفعاليات إلى هذه المنطقة تعكس إرادة الحياة، معلناً العمل على إعادة إطلاق مهرجان بصر الشام. كما أعلنت محافظة درعا تسيير حافلات نقل مجانية على 10 خطوط خلال اليومين الأول والثاني، فيما خصصت إدارة المهرجان أكثر من 500 قسيمة شراء مجانية للزوار. ويجمع المهرجان بين النشاط التجاري

والفعاليات الفنية والترفيهية في محاولة لإعادة الحركة إلى قلب مدينة درعا وتشجيع التجار والصناعيين على العودة والمساهمة في إعادة أعمار المنطقة. إلى هنا مستمعينا تنتهي جولتنا في هذه الحلقة من حبر سوري. كنت معكم أنا مرح طه في التقديم وهديل أحمد في الإعداد، أما في الإخراج يحيى قصيعة. دمتم في أمان الله.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: خاتمة ملهمة على طريق الصابر وراضي.

0: مسيك راضي
1: هات.
0: مسيك هدول الاغراض كمان حطهم بالسيارة الا ما نحتاجهم بالسيران.
1: شو هدول الاغراض معلم؟ هداك السيران اخذنا اغراض كثيرة معنا بلا فائدة وما استعملنا منها شيء ورجعناها مثل ما هي.
0: لا تخاف لا تخاف، اكيد هدول رح نستعملهم. هدول اراجيل مع ملقط ومنقل وكيس فحم كبير ومع اربع علب معسل.
2: يا عيني عليك يا صاحبي، يا اخي انت بتعرف شو بيحب صاحبك. يلا يلا معلم، خلينا نقول يا رب وننطلق. الشباب طلعوا ولا لسه؟ لانه ما حدا حكى معي. حدا حكى معك؟
0: الشباب سبقونا، طلعوا من ربع ساعه ونحن لساتنا مطرحنا عم نضض بالغراض.
1: شو الحكي هاد؟ لكن يلا يلا خلينا نخفه ونمشي يلا. ها صابر، انت متاكد انه ما نسينا شيء؟
0: ايه راضي متأكد. يلا توكل على الله وامشي قبل ما تحمى الشمس علينا.
2: على قولتك. بسم الله توكلنا على رب العباد.

0: شو راضي؟ يعني إذا طالعين سيران ما بنحكي شي موضوع اليوم؟
1: أنا بعرف إنه كل مرة منخلص حلقة ومنختم فيها بكلام يعني مثل ما تقول ملهم يعني، بس أحياناً يا صابر بحس إنه الكلام الملهم صاير مثل البرجر، يعني أكل على السريع، سريع وطيب بس ما بشبع.
0: مزبوط يا صاحبي، يعني منقول كون إيجابي وامشي ورا أحلامك، بس يعني معقول الناس عم تطبقها ولا عم تسمع وتنسى؟
1: بالضبط هذا هو مقصد حديثي. أنا بحس أنه لازم نضيف هيك جرعة مثل ما تقول من الكوميديا لحتى يصير الإلهام مثل سكيتش، يعني مثل سكيتش إيه مو بس كلام.
0: طيب مثلا يعني بدل ما نقول لا تيأس ممكن نقول إذا وقعت على الأرض قوم بسرعة قبل ما يشوفوك الجيران والناس.
1: يا حريش، وهذا شفت شو مسرح والله كان راح يفوت فيني. أو تبع أحلامك، هي هي شو كانت بس بالقبل

0: لا تنسى تشتري ظرف قهوة قبل ما تبدأ.
1: المهم يا صاحبي إنه خلي الناس تضحك وتفكر بنفس الوقت.
0: بس كمان يا صابر، بالحقيقة الخاتمة الملهمة هي فرصة لحتى نذكر الناس إنه الحياة اللي عم نعيشها مو دائما سهلة، وإنه الفشل جزء من النجاح،
1: وإنه كمان ما في شيء بيجي بسهولة، ولازم نصبر ونتعلم من كل تجربة.
0: وحتى لو ما صار كل شيء مثل ما بدنا، المهم إنه ما نيأس ونوقف، نضل عم نحاول.
1: وبالضحك والابتسامة منقدر نواجه كل التحديات.
0: لهيك خليك دائما ملهم، وخصوصي انت وقاعد جنبي بالسيارة، لا تنسى تضحكنا على الطريق.
1: والضحكة يا راضي هي افضل خاتمة لأي قصة.
0: يا عيني عليك يا صاحبي، يا ابو دمي خفيف انت. هات هات طالع لنا من هذا الكيس، كيس الشيبس اللي جبناه، افتحوا طعمينا منه يلا.
1: اي والله الف طلب مثل هالطلب.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يكرمان الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة في قصر الشعب بدمشق. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بالدور المحوري للشباب السوري الذين ساندوا وطنهم خلال الثورة. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم، والتي جاءت بهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رقميا واجتماعيا وتعزيز فرصهم في سوق العمل. قوى الأمن الداخلي في البادية السورية تعلن تمكنها من ضبط واسترداد 264 رأسا من الأغنام المسروقة وإعادتها إلى أصحابها. ختاما، المؤسسة السورية للبريد تعلن بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات اعتبارا من اليوم وحتى 27 من آب الجاري عبر مكاتبها في المحافظات. نهاية الموجز بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: صباح الخير بيوم جديد ونهار جديد وصباح سوري.
1: يا صباح الورد، اليوم الخميس 29/2/1448 للهجرة الموافق 13/8/2026 للميلاد. مرحبا.

0: أهلا صباح سوري ليوم الخميس. رح نكون معكم كالعادة أنا وأحمد الشامي. أنا ما رح طه
1: و...
0: قلت لك
1: قلت مش العادة لا هي تسديدة مو ضابطة أبدا. حقول إخراج إخراجنا لما يوسف صباحه لما

0: بدي صبح عليك أحمد، أكيد يسعد صباحك، إن شاء الله يا رب هيك يكون يومك سعيد ولطيف. وأحمد دائما من الأشخاص اللي بيجوا مبسوطين، بيجوا مفرفشين، عم يضحكوا، عندهم طاقة إيجابية كتير. وصباح الخير لإليك لما
1: دائما الخميس مستمعينا له خصوصية، والخميس له هيك أجواء الخاصة بالسهرة بالقعدة، وأنه تاني يوم عطلة، فإن شاء الله يا رب يكون الويكند مميز وسعيد، ونهاركم دائما هيك مباشر بالحب والفرح والسعادة. ابتداء من الأسبوع المقبل حنكون أنا ومراح كل يوم أربعة إن شاء الله على هواء إذاعة دمشق برفقة باقي زملائنا خلال الفترة الصباحية. تحياتي لما
0: لا تبكي يا روحي.
1: سنغادر الخميس الى يوم الاربعاء، كمان الاربعاء بدنا نغازله، اكيد في هيك مزايا حلوه يوم الاربعاء، بس دائما الخميس كان له هيك، وما زال يبقى الخميس هيك مميز. صباح الخير.
0: الدرجه مبسوطه لما
1: لما بتقول واخيرا اف شو الخبريه الحلوه، حطينا احذري شو حطينا شو الخبريه الحلوه، صرتوا اربعه مرحو احمد. ايه والله إذن جميل أن نبدأ هذا النهار، ومثل ما قالت مرح أحمد يفوتك مبسوط لأنه دايما في ثقة بأن القادمة أجمل، ودايما نحمد رب العالمين على كل النعم اللي عم نعيشها، سواء نستيقظ بهمة بفرح بسعادة. يسعد صباح المتفائلين جميعا في كل مكان، ودائما سلاح هذه الحياة هو الثقة بالنفس والتفاؤل. مرحبا للمتفائلين.

صباح الخير رفاقنا ورفقاتنا بفترتنا الصباحية بصباحنا السوري، بنتمنى لكم يوم لطيف وجميل وأخبار رائعة وسعيدة مليئة بالبشرات المدهشة التي تغمر قلوبكم بالبهجة والمسرات.

0: منا بالدمع ولا أنا بالناس اللي هيك اللي منا رايقة والمتضايقة ودائما تعطي الطاقة السلبية. الله يبعد عنا وعنكم مستمعينا السلبيين والحقودين والحسودين دائما، أو يجمع دائما حوالين الناس المحبة، الناس اللي تفرح على فرحك وتزعل على زعلك. ما راح صعب اليوم نميز بين هدول الناس، أو هل تقرأين ما بين السطور؟
1: هلا احمد، ليك انا صار معي موقف من كم يوم بوضع معين، فحاول

0: للشخص يبين انه زعلان، لكن ضحكته كانت معباية وجهه
1: طلع من قلبه
0: جدا. فصدقني يعني حركات الجسد.
1: يعني اسالك ابن اسماء نانسي من لما، من هو الاصدق بالتعبير بالمشاعر، هل هو الرجل ام المراه؟
0: هلا المراه بظن انه لما بيكون
1: بدي جواب بكل موضوعيه
0: بكل موضوعيه المراه لما بدها تعبر فورا بتبكي او بتصرخ مثلا، الرجل اوقات بيكبوت بيحزق بقلبه بيبلع الموقف.
1: المرأة أصدق من الرجل بالمشاعر؟
0: موضوع أصدق، مين قادر يخبي مشاعره أكثر؟
1: الرجل بيخبي مشاعره أكثر.
0: بيخبي مشاعره دعم تماما، فهو قادر كتير ببعض المواقف أنه يكبت نحن بدنا نحكي لو شو ما صار خلص بيجي عند أحمد بيقول له أنا متضايق على الموضوع الفلاني، ممكن أحمد يضل شهور متضايق وما يحكي فيه.
1: هزت راسها لما واضحة. تحية للرجال، لكل كاظمين الغيظة. الدنيا حلوة.

0: دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية وبرنامج صباحكم سوريا. والله هذا يا سيدي صارت معي القصة التالية. والله يا مراح زري شو مرحبا بنات. مراح سؤال تاني معلي. جربتي انك تقلدي شيء شفتي على اليوتيوب بصراحة؟
1: طبخ مثلا.
0: برافو. انا لانه جربت مرة هذه يا ستي بالدنيا هيك قاعد مالل فقلت يا ولد عمل حالك شيف وعمل عمل كوردون بلو. اوكي فرحنا جبنا الاواتي للطبخه كلها
1: اكلته بالاخير
0: جايك بالسالفه. دقينا هالصدر وعم دق الصدر وعم نعمل هالجاج وما بعرف شو القصص. لا طلع كوردون
1: ولا طلع بلو
0: ولا بلو ابتلينا مش الحل. قلت والله بدي اكل شو ما كان وبصراحه عرفتي كيف. بس اللي كانوا معي عم يجاملوني بيقولوا يا سلام. طبعا بين اللقمة واللقمة فيش شي ساعة عرفتي كيف.
1: فيش عم يشرب كمان.
0: فجد جربتي انك تقلدي شيء يعني تعرفي اليوم المحتوى على اليوتيوب؟
1: انا بحاول اقلد بس بمجرد ما يقول الشيف المكونات الموجودة بكل بيت ببطل.
0: اعمل حالك ميت.
1: تماما. هي ما بتكون موجودة بكل بيت عند بس عنده.
0: ما بعرف بس ما عاد جرب انا بصراحة. بعمل لك كوردون يا لما توديعة شو رأيك تسمعي مني؟ أصلاً دوش الزعتر ألا جور بخاطرك ما حدا تغدى على فكرة يوم سويتها ما حدا تغدى. شرف شو المحاولة. حتى المحاولة عم تبكي بالزاوية قالت لي مرة تانية لا تتحاول معي صراحة.
1: لا تتعذب.
0: قالت حاول بأي شيء بس هيك شرط لا تحاول فيها. قلت لها حاضر خلاص. طلعوا لما سويتهم طلعوا مكبتلين عرفتي كيف. خير الله مجعلوا خير بعد ما سويتهم طلعوا مكبتلين هيك على شكل حجرة فهمت علي شلون. فما بعرف الجبنة طلعت عم بتصير من كل الاتجاهات فما بعرف الصورة لا يمكن وصفها. لا الحمد لله ما حد راح
1: الدكتور. فهي أهم شيء إنه خلص يعني الأمر مشي بسلام. يمكن راحوا كملوها كمان بزيت وزعتر. مستمعينا بيومنا الصباحي لليوم يومنا الصباحي لليوم بصباحنا السوري طبعا راح نكون معكم بمجموعة فقرات منوعة. راح نبدأ من أجل الغنية شوي لما راح نبدأ من أخبار الطقس طبعا وراح نكون مع مجموعة أخبار محلية وأخبار من حول العالم.
0: حلو.
1: بس نوصل لموجز 9:15 من بعدها رح نكون بسؤالنا التفاعلي لليوم يلي بيقول كيف يمكن للأسرة أن تحمي ابنائها من السلوكيات السلبية المنتشرة في الفضاء الرقمي. ومن بعدها رح يكون معنا ضيفنا الأخصائي الأسري للحديث عن التربية في زمن السوشيال ميديا. وختام صباحنا السوري مع الزميلة علا أحمد

0: الفقرة والزاوية الصحية.
1: إذن موضوع مهم اليوم وفرع فعلا الموضوع الرئيسي اليوم للنقاش يستحق أنه نأخذ فيه أراءكم وأيضا نأخذ فيه المختصين. لما يوسف لعندك.

0: برحة مستمعينا، كان في ظاهرة فلكية هل هو خسوف القمر أو كسوف الشمس؟
1: ومعنا بالاتصال عبر الاتصال من الأرصاد الجوية الأستاذ سهيل أبو غانم. يسعد صباحك. عفوا، الأستاذ سهيل أبو غانم. يسعد صباحك أستاذ سهيلة.
2: يا أهلا وسهلا، صباحك خير إن شاء الله. يا رب.
0: صباحك ورد.
2: صباح النور. يسعد صباحكم
0: مدام أبو غانم، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو رأيك؟
1: أول مرة يعني بتكون معنا الأستاذ سهيلة؟
2: لا حضرتك
0: لا. كانت معي بس أول مرة.
1: أنا حضرتي أول مرة تماما.
2: لا بس اليوم أكيد رح تحبوني مو مثل اللقاءات الماضية. لا أنا جو يعني جو ألطف، الحرارة أفضل،
1: نحبك إحنا دائماً
2: على المعدلات. الأسبوع الجاي كتير جو ظريف ولطيف. بالعادة بيكرهوني الشباب لأنه لا دائماً أبداً. حرارة عالية حرارة عالية.
0: شوفي مدام سهيلة، أجاد أول شيء وجه تحية إليك ولكل الكاست وكل التيم الموجود بالأرصاد الجوية، ما عم بتأثروا وهذا طبيعي يعني قبلها بصيف. يا حي الله. بس عن جد بدي أقول شغلة. ما أعرف إذا ما رح تشاركني الرأي. الصبح عم نحس أنا صار لي يومين ثلاثة
2: بالبرودة
0: تماماً طبعاً. يعني في هاي اللسعة، لسعة أيلول خلينا نسميها.
2: حلو. هي نحن قلنا قبل مرة أنه لما تكون حرارة بالليل وما في رطوبة، الحرارة الغدنية مع الرطوبة بتعطيك إحساس انتعاش، الحرارة العالية مع الرطوبة بتعطيك إحساس مزعج. فهلأ قلنا نحن هالليلتين الحرارة نزلت والرطوبة خفت كتير أو صارت متدنية جداً. فبتحس هاد أنت مع الحرارة المتدنية والرطوبة، ما في رطوبة بالليل بتكون على وجه الصبح عالية أو وجه الصبح تكون عالية، فبتحس بالنسبة الحلوة. لما بيطلع النهار وبتخلص الرطوبة، هلا لو الرطوبة بتضلها بالنهار عالية مع الحرارة رح تضلك مثل الأسبوع الماضي كتير مزعوج. هلا دول اليومين إذا لاحظت الرطوبة حرارة مقبولة لأنك الرطوبة منخفضة. وبشكل عام نحن صار عندنا تغيير بمصدر الكتلة، يعني صارت الكتلة أبرد، فبشكل عام الحرارات عم تنخفض اعتبارا من اليوم. هلا قي رح تكون حول المعدل بكل المناطق ما عدا الشرقية والشمالية، رح تضلها فوق المعدل 3 درجات. ولكن إن شاء الله من اعتبارا من غدا تستمر الحرارة بانخفاض لتكون أغلب كل المناطق على المعدل وتحت
1: هلا نحن اجتنا اخبار حلوه هيك يعني انا سمعتها، ما بعرف شو مدى صحتها، انه حيكون في امطار يوم الجمعه.
2: طبعا
1: وصلت
2: طبعا.
0: يا سلام.
2: يا سلام. شمالي ساحل.
0: نحن بالشام شو الوضع؟
2: والله نحن صعب.
0: بس بخه صغيره.
2: نشد حالنا شوي.
0: بخبوخه ابلان بخبوخه صغيره ما عندي مشكله.
2: هلا صعب.
0: ما في.
2: لانه استاذ نعرف احنا انه الرطوبه بتكون هي المناطق والرياح الجنوبيه غربيه ومع التسخين الظهر، يعني هي تسخين الادمي بيعطي للغيم كتكثيف بهي المناطق فقط اللي هي المرتفعات.
1: دليلنا مشان نروح.
2: على الوسطى.
0: على الوسطى على حمص وحما.
2: الشمال فيك تروح الشمال غرب الشمال غرب.
0: لهالسبب احنا رايحين يوم الاربعاء انا وما راح ان شاء الله.
2: الله يجول الأسبوع الجاي كتير لطيف أكبر من بكرة
0: يا رب إن شاء الله.
2: هلق مثل ما حكينا نحن رح نضلنا تحت الموسم الهندي، ولكن في تيارات جنوبية غربية بالطبقات العليا بتلطف الجو لأنه مصدرها شمالي فبارد. جو بين الصحو والغائم جزئياً. رح يكون مثل ما حكينا حار عادي إلى حار نسبياً، حسنا مناطق الشرقية والجزيرة والبادية اليوم رح تكون الحرارة أعلى من معدل 3 درجات. ليلاً الجو لطيفاً معتدلاً بشكل عام، مع الرطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية صباحياً.
0: إذا نحن مقبلين على الانخفاض وجو معتدل إن شاء الله.
2: يا رب. إن شاء الله كله ظريف.
0: حنكمل هذا هيك الجو لآخر الشهر ولا؟
2: هلا قصاد يعني نحن ما فينا نعطي، نحن عم نعطيك الأسبوع الجاي كله. هلا هذا مدام طقس يعني في دائماً شيء بيتغذي، ممكن تغير مصدر الكتلة، ممكن تغير الهواء. هلا نحن عم نعطي الأسبوع الجاي مبدأ يعني مبين إنه الأسبوع الجاي كله الحرارة على المعدل وتحت المعدل. هلا بالنسبة للحرارات المتوقعة اليوم، هلا اليوم بعد شوي عالي الحرارة، منطقة الجنوبية ودمشق 37-20، الجبلية 29-16، المنطقة الوسطى 37-23، الساحلية 32-26، الجزيرة والشرقية 42.

0: 40 29، الشمالية 39 27، وأخيرا البادية 40 25. ونتمنى للجميع أجواء حلوة وعطلة سعيدة.
1: شكرا لك استاذ سهيلة، الله يعطيك الف عافيه، وهيك ان شاء الله دائما الاخبار والبشارات الحلوه بتجينا منكم.
0: خلي لي اياك تسلم.
2: يومك سعيد. بس مدام مدام سهيلة ما شاء الله خرج تكون مذيعه على حضورها والطاقه الحلوه اللي عندها.
0: خلي لي اياك تسلم يا رب.
2: شكرا مدام سهيلة وكل الحب لكم، والاغنيه اللي جايه لكل الزملاء بالارصاد الجويه.

0: ما بعرف أنا شو مدى ارتباط درجات الحرارة والطقس بالكسوف والخسوف اللي عم بيصير. قلتك أحمد ممكن له علاقة، نسينا نسأل هذا السؤال الأستاذ سهيلة.
1: على كل نعتقد أن هي ظواهر طبيعية فممكن أكيد. على كل حال نتمنى أنه نعيش أجواء صيفية حلوة
0: إن شاء الله. يعني
1: رغم هالشي بحس أنه هي الصيفية
0: كل ما قرب أيلول فنحن عم نكون بسعادة أكتر.
1: قلت لك أنا أيلول كتير بحبه، أيلول ونيسان. على كل يعني إذا ملاحظة معي ما رح بين الصيفية الماضية وهي الصيفية، لا هذا هي الصيفية أشوى يعني.
0: صحيح
1: ما هيك؟ أشوى يعني بكتير
0: حتى جو سوريا بشكل عام. يعني أنا يعني أنا بعرف أنه يمتاز طقس سوريا بالمناخ المعتدل.
1: وين أريا هي أنا؟ وين أريا؟
0: فأنا ما عم لاقي، ما عم لاقي المناخ المعتدل.
1: هي الجملة وين أريا مناخ معتدل تمتاز
0: كتاب الجغرافيا
1: صحيح. طيب في معنى رسالة عم توصل على الواتساب، في رح نقرأ أنا ومرح رسالة أكيد. وصباحكم فل وياسمين مستمعينا. وطبعا قبل ما نروح لباقي من الأخبار بدنا نأخذ بعض مشاركات، شو رأيك يا مرح؟
0: صحيح.
1: يلا خليكم معنا حنقرأ المشاركات.

0: من ميل على اول رساله معك يا مرح.
1: اول رساله من رقم اخره 414 عم بيصبح علينا. صباح الخير، صباح النور يا هلا. ايضا صباح الخير ان شاء الله من ياسر، عم بيقول صباح الورد يا ياسر، يسعد اوقاتك. الله يصبحكم بالخير لاحلى كادر مهندسين ومخرجين مذيعين، الله يسعد صباحكم. محمد حافظ من تركيا، يسعد اوقاتك.
0: كمان يا مرح معي مشاركه، البث مقطوع على التليجرام، نرجو معالجه الامر. زملائنا بالمراقبه والهندسه
1: شغال البث على التليجرام.
0: صباح الخير، صباح الياسمين، يا ريت ترجعونا يوميات عائليه لو في مصر وعصام عباجي على الساعه 8 الصبح في دوره برامجيه جديده ان شاء الله حتنال اعجابكم يا رب. في هذا الصباح ودعاء من سنديان زما، عم تصبح على كل الفريق ان شاء الله يا رب يكون هذا الدعاء من صالح اعمالنا واعمالكم مستمعينا. عم بتصبح لابو معتز ابو عبده، صباح الخير يا مرح. بتروح لمشاركه ايضا من رقم نهايته 219، صباح الخير. السلام عليكم ابو موفق من الشاغور، عم يصبح علينا بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تحية لإذاعة دمشق للمذيعين والمذيعات والمخرجين والمخرجات وكل مين عم يسمع إذاعة دمشق. أبو موفق من الشاغور،
1: مرحبا.
0: يا هلا بأبو موفق.

0: أيضا مجموعة من الرسائل يا أحمد، اللهم أن أسألك في هذا الصباح أن تفتح فوق أحمد فوق
1: اوكي يلا.
0: أن تفتح بيننا وبين أرزاقنا ونصيبنا وسعادتنا وتوفيقنا. صباح الخير لكم أصدقائي الملك السعيد وعدنان من معروف خليفي. يسعد صباحك يا معروف، يسعد صباحكم من عهد من حمص، تحية لكل الكادر وبدأ أغني لكاظم على ذوقكم. يسعد صباحك يا عهد وكل أهلنا بحمص.
1: في معي مشاركة أيضا بهذا الصباح، صباح الورد والفل والياسمين لكم ولكل أسرة البرنامج الغوالي. إذا ممكن غني لأصالة من هدية للوالدين وأبو معتز أم معتز وثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقدام. سعد لي صباحكم حبايب القلب، منورين يا غوالي. الحقيقة أنتم دائما تعطونا بتعطونا، هو كاتب بشعة التفاؤل فهي أعطتونا شوية تفاؤل. أوكي شكرا كثير، وأمل وطاقة إيجابية. تحياتي لإذاعة دمشق كادرها لجميع المستمعين. أتمنى أغنية المخرج المتميزة علي من طرطوس. صباح الخير يا علي.
0: صباح الخير علي.
1: معي مشاركة قبل ما أرجع لك يا لما، من مصطفى سنكي من الشعبية. مرحبا يا أبو الصيف وسعد صباحك بكل خير. وشو هالوردات الحلوين، صباحك ورد
0: مع فنجان قهوة. يا سلام.

0: حبيت كتير حلو. مرة لما لعندك
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفاي ورهن العمر اللي
0: باقي. يا صباح الورد، كيف سوريا اليوم؟

0: مرحبا. بالوحدة بالليل جاني اتصال فيديو على الماسنجر، كان أصدقائي خارج البلد، جمعنا كلها. أنا الوحيد اللي كنت بالشام ما بحكي معهم مرة، يعني وجهن تحية من ألمانيا ومن إسطنبول، وكان معي حدا أيضا من هولندا، رفقتنا زملاء صادقين. الثلاث الكل متحمس للرجعة للبلد والله، وبالأمن يعني تفاجأت انه ناطرين خلاص قرروا العوده للبلد ولسوريا.
1: ف كثير ناس في كثير ناس رجعت.
0: عن جد سوريا يوم عن يوم عم تتغير وعم تتبدل وعم تتطور. فتحيه لكل السوريين، وانا ومرحل رح نبلش جوله لنعرف اهم اخبار البلد بعناوين سريعه.
1: بداية أخبارنا المحلية من طرطوس، ومحافظ طرطوس يبحث مع وفد الأشغال العامة والإسكان واقع التعاون السكني.
0: خبرنا التالي مرحى هو من السورية للبريد، بكرة حيبدأ صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات.
1: طاقة ذرية سورية تعلن عن دورة تدريبية في التصوير الشعاعي الصناعي.
0: جميل. تحية للحسكة السورية، تحية لكل شبر فيك يا سوريا. وبالحسكة تحديدا المصرف الزراعي يبدأ أيضا توزيع فواتير مستحقات القمح للفلاحين، وبحسب المصرف الزراعي أنه بدءا من بكرة إن شاء الله.
1: ومن حلب أيضا اجتماع في مبنى محافظة حلب يبحث واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة.
0: وما رح ننتقل من حلب إلى دير الزور ابنة الفرات. وبخدير الزور نبدأ من مجلس مدينة دير الزور الذي أجرى أعمال استبدال لخط للصرف الصحي في حي العمال. طبعا تعرف دير الزور بعد تم تقريبا 80% من أحياء دير الزور مدمرة، فإعادة الأعمال تستحق دير الزور. وأيضا أبقى في دير الزور قبل ما أروح لمرح وخبر القادم من ريف دمشق. بدير الزور الشؤون الاجتماعية تنظمت نشاطا لدعم وتمكين الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.
1: أما في دمشق، وزارة الأشغال لا تسلم 511 شقة ضمن مشروع جمعية الشباب التعاونية في معربة بريف دمشق.
0: تعرف أنا مع أنه حاليا يصير إطلاق هي جمعيات السكنية، في كتير شباب والله ناطرين أنه يتم الإعلان عن جمعيات سكنية، فإن شاء الله يا رب.
1: على خصوصا كل إذا كانت مع جهات حكومية في أكثر يعني أهلي لثقة صراحة.
0: مبروك لل 511 شقة اللي تم توزيعها من قبل وزارة الأشغال، ناطرين مشاريع أخرى إن شاء الله. بدرعة عنا ثلاث أخبار. الخبر الأول، محافظ درعا بحث مع نقابة المقاولين تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ المشاريع، ويعني أتمنيت كمان تنزيل الأسعار شوي.
1: وندوي في درعا تناقش تطوير العمل الإداري وترسيخ ثقافة الإبداع في المؤسسات العامة.
0: حلو العنوان أنك تعملي ترسيخ لثقافة الإبداع بالمؤسسات. تعرفين الإبداع ضروري بأي مؤسسة
1: بعيدا عن الروتين
0: واللغة الخشبية حلو واحد يكون خارج الصندوق. أنا حبيت صراحة أن يكون في فعلا ترسيخ لثقافة الإبداع بالمؤسسات. أيضا في درعا مستمعينا، إخماد حريق في مطعم قصر الحوريات دون وقوع إصابات ضمن مدينة درعا، سلامات للجميع.
2: ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك لتشم تراب.
1: ومننتقل لحمص وتكريم 110 طلاب من حفظة القرآن الكريم في

0: كفر لها بريف حمص، وهنيئا لحفظة القرآن الكريم هذا التكريم الدنيوي، وإن شاء الله يا رب التكريم في الآخرة أيضا.
1: أخبار البلد معي ومع مرح مستمعين. قبل نروح لخبرنا الأخير، طبعا فعالية في إعزاز يا مرح ناقشت تحديات الشباب وعززت دورهم في العمل المجتمعي والتطوعي. خبرنا الأخير معك يا مرح.
0: خبرنا الأخير، نقابة المحامين تناقش التحديات القانونية لحماية الطفل وتطوير التشريعات في سوريا. وبصراحة يعني أنا أؤيد جدا أنه ننتبه كتير، لأنه عم نشوف على السوشيال ميديا لنا فترة كتير انتهاكات بحق الأطفال. آخرها كان فيديو مسرب، ما بعرف شو كان تاريخه، لأب هو من درع الأب كان عم يعنف ابنه بطريقة قاسية، ويعني كتير من الفيديوهات عم تتسرب لأطفال عم بيكونوا ضحية طلاق بين الأب والأم، عم بيكونوا ضحية ويعني سبيل للانتقام من الأم. فللأسف أغلب الحالات الاعتداء عم تكون من الآباء يعني للانتقام من الأمهات.
1: طيب أنا لفت انتباهي يعني موضوع التصوير اللي عم بيصور، عن جد بتحسي حالي مرضية مرح؟
0: نعم
1: ما بعرف شو بدي أحكي. أحيانا في فيديوهات مرقت كتير على السوشيال ميديا تتفاجئي بكمية العنف اللي فيها، كان الله في العون. بالأمس السيد الرئيس أحمد الشرع والسيدة عقيلته أيضا التقوا وكرموا الأوائل على مستوى البلد، على مستوى سوريا. السيد الرئيس إذن اجتمع مع الأوائل، بنقول مبروك لكل الأوائل وكل الناجحين، وإن شاء الله دائما بالتوفيق والنجاح للجميع.

0: صباحكم سوري أيها المتفائلين، لما نكون سوا نولع هوا. يا سلام، الأصوات متميزة، أحمد الشامي ومرح طه ولما يوسف. أنا ولدت يوم الخميس، مميز حبه كتير، بدي أغنية رامي صبري. راجل لما يتكلم أهديها لحنان وعلي وعلاء، والرسالة من أم علاء، إن شاء الله كل أيامك سعدي يا أم علاء.
1: شكرا أم علاء، صباح الخير والله يحميكي. سوريا كالعادة مثل القرد لحالي بالشغل.
0: سلامة قلبك،
1: صباح الخير، يسعد صباحك. ليش مهيار معنا من السويد، بيقول لحالي بالشغل وبالهجرة. يلا مهيار ضب الشنطة وتعال نعطينا.
0: معك لحالك، نحن معك وعم
1: يلا تسمعنا. أكيد واخدينك بجو سوري 100%. السلام عليكم، صباحكم عسل. بحب صبح على البابا والماما أن يكون هناك جلسة مسائية مع الأولاد بدون جوالات مزبوط وأنترنت، والتحدث بأمور الأولاد، وجعل له نصف ساعة لقراءة القرآن، يعني الخروج من جو الأنترنت. والله للأمانة
0: لطيف
1: يا خالد أبو دياب، أنا هذا الشيء مطبقه عندي بالبيت. يعني بصراحة أنا عندي هاي الجلسة من دون أنترنت لأنه تكون مقطوع الكهرباء. صباح الخير،
0: ما يخلص شحن الجوالات
1: يا خالد. بس عندي صراحة عندي هاي الجلسة من دون أنترنت، بدي احكي معه عشان هي ما يطول النت عندي.

0: ورسالة من فراس من حما عم يصبح علينا. يسعد صباحك يا فراس.
1: يا صباح الورد. معنا مشاركة من السويد.
0: أسعد الله صباحكم اليوم مستمعينا بالسويد، هيك منورينا. عم بيقول سوريا تنطلق الصاروخ في الاندماج العالمي والمواكبة للدخول لهذا العام للعالم الذي حولها. صدقوني اللي بشوف من برا غير بشوف من جوا. كان الله في عونكم جميعا، وما باللام اللي بالداخل مهما حكى واشتكى. موضوع جميل اليوم، والجواب الوحيد والشافي لا تقول أبدا للطفل ممنوع تجرب وهذا أنه خطأ، فدعه يجرب ما يراه بالعالم الفضائي لكن تحت نظرك وإشرافك، حتى ساعده بالتجربة، ولكن توجيه التجربة لما أنت تريد ليقتنع بأنه خطأ. على إنستغرام أصدق على التليجرام، ليس مقطوع البث لكن يتقطع كثير. أبو عمر
1: أنا بس بدي أعلق شغلي على عفوا أبو عمر بدي أقول شغلي مرح، أنه والله أنا بسمح للطفل يجرب كل شيء على السوشيال ميديا. أنا

قل لي من هم هؤلاء الذين يخاطبون الطفل؟ هل هم فعلا قادرين أن يخلي الطفل يحذو حذوهم بتجربة ما يقومون به؟ لا اسمح لي فيها في أمور. نعم نقول الطفل أنه خطأ لا يجوز أنك تجربه، ما بيصير. ومن اليوم للأسف صناع المحتوى اللي عم نشوفه كل واحد جاي من بيئة معينة، من قناعات مش بالضرورة تكون قناعته صح، ومش بالضرورة تكون ثقافته صح. فما بعرف أنا، لا لست معه وجهة نظركم أنتم. على كل حال هذا موضوع ممكن نناقش فيه لاحقا في حلقات قادمة من صباحكم سوري. مرحبا.

0: ودهشة وخوف وإجلال، حمى الكسوف تجتاح أوروبا وأسبانيا تغرق بظلام نهاري. هو الأول من 2006 الذي تشهده أوروبا هذا العام، تابع ملايين الأوروبيين كسوف كل نادر للشمس. هو الأول تشهده أوروبا من عام 2006 يعبر أجزاء من القارة، فيما يغرق مناطق واسعة من إسبانيا بظلام نهاري غير معتد. سيظهر الظل الناتج عن مرور القمر أمام الشمس وحجبه لها في أقصى شمال روسيا ضمن المناطق القطبية النائية قرابة الساعة 6 تقريبا بتوقيت غرينتش، قبل أن يمتد عبر غرينلاند وأيسلندا. أما في إسبانيا التي تمثل أفضل موقع لمشاهدة الكسوف الكلي، سيعبر الظل البلاد قطريا من الساحل الأطلسي الشمالي إلى البحر المتوسط قبل أن يتلاشى قرابة الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش. لكن كسوف جزئي للشمس سيكون مرئي في معظم أنحاء أوروبا وكندا وشمال الولايات المتحدة وشمال غربي إفريقيا. وعبر التاريخ أثارت طبعا ظاهرة الكسوف مشاعر الدهشة والخوف والإجلال لما تحمله من تعطيل مؤقت للمسار المعتاد للطبيعة. هذه الظاهرة لا تستمر طويلا، إذ لن يتجاوز وقت الكسوف الكلي في إسبانيا دقيقتين قبيل غروب الشمس، لكن سيستمر لوقت أطول قليلا في بعض مناطق روسيا وغرينلاند. أما الكسوف الجزئي الذي يحدث مع بدء القمر عبوره أمام الشمس وانتهاء هذا العبور سيستمر لنحو ساعة و45 دقيقة. طبعا بيحصل مع الكسوف شيء اسمه حمى الكسوف في الأثناء. بحمى الكسوف سيسارع عشاق متابعة ظاهرة الكسوف للبحث عن مواقع توفر رؤية واضحة للشمس عند الغروب، على أمل أن تتبدد السحب والغبار والدخان التي قد تعيق المشاهدة. لكن تشير التوقعات الجوية أنه في أمطار وغيوم قد تحجب المشهد في منطقة المضايق الغربية بأيسلندا. وفي إسبانيا التي تعيش حالة من حمى الكسوف، توقعت وكالة الأرصاد الجوية صفاء الأجواء في معظم أنحاء البلاد باستثناء المناطق في الشمال والشرق. الأصدقاء بإسبانيا كلياتكم هاتوا لنشوف شو حتصورونا من الكسوف.
1: خبرنا الثاني يا مرح، عن طفل ألغى سفرة، ألغى طيارة، رحلة طيارة. رحلة التفاصيل يعني باختصار خلينا نقول إياكم أنكم تعاندوا الطفل، لأنه قد ما عاندتوا حيعاندكم وبده يساوي اللي براسه. واقعة غير مألوفة، تسبب الطفل صغير بإلغاء رحلة جوية تخيل وتابعة لشركة بورتر إيرلاينز بكندا بعدما رفض الجلوس في مقعده وربط حزام الأمان. ما بقعد وربط حزام الأمان وحاولوا يرشوه، نجيب لك بسكوت، نجيب لك بوزة، عبس لا تحاول. وهذا الشيء يعني حتى الكابتن الطيارة نزل ليقنعه، ولكن حجيب لك كذا، بعزمك على بيتزا. الولد ما بربط الحزام الأمان، ما بقعد بهذا الكرسي. آخر شيء قرر الكابتن أنه يرجع بالطيارة وبينزل كل الركاب.
0: طبعا ألغوا الرحلة.
1: لا. ولا

0: خلاهم يلغوا الرحلة
1: وجاي تقولي لي سلوكيات.
0: أما بالنسبة للصين أو ردا على الصين، فهناك 40 دولة تطالب بإخطار مسبق قبل اختبار الصواريخ البالستية. معهم حق. منهم الولايات المتحدة ونحو 40 دولة أخرى حذرت من مخاطر إجراء اختبارات صواريخ باليستية من دون إخطار مسبق، ببيان مشترك صدر بعد شهر من إطلاق الصين صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية فوق المحيط الهادي. جاء في البيان اللي وقعته دول من أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي أن إجراء اختبار لصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية من دون إخطار مسبق وتفاصيل واضحة يعد أمر خطير ويقوض السلم الأهلي والأمن للدول القريبة من مسار هاي الاختبارات. ضحكني الخبر، بحس أنه هو خبر عادي صراحة، بس أنا بحس أنه الولايات المتحدة إذا الصين بتتنفس فده تطلع ضده، فلازم يعني خلاص يحترموا دول الجوار ويعطون خبر

0: معتبرا أن وجوده لا يبرر مطالبته بالمغادرة، لكن المحكمة وخلال نظر الدعوة دفع الابن بعدم وجود سند قانوني يجيز طرده من المنزل، وشكك في كفاية المستندات يلي قدمه والده، يعني خلاف أسري بين بعض ما النفي.
1: موضوع عائلي
0: تماما.
1: وانت بتحكي فيها كأنه خلص
0: خلص، يعني نحن نقل الخبر، لكن يرتبط جدا يعني هذا الخبر صراحة بموضوعنا الأساسي اللي احنا بنحكي عنه.
1: مزبوط.
0: اليوم
1: بس ذكرتيني باللي بيحكوا كتير، بيقولوا آخر شيء بلا ما نحكي،
0: خلص بلا ما نحكي العالم.
1: بس فعلا أنا هاي القصص الخاصة بالتربية والأطفال فعلا الموضوع اليوم يستحق أن نقف عنده سلوكيات الأطفال. قبل ما نروح لعندك ما لما ونروح لأول نقلة لغرفة الأخبار، صباح الورد والفل والياسمين لأحلى إذاعة وكادر الإذاعة، الله يديم الأمن والأمان ويحمي سوريا. وليد أبو قصي مرحبا، صباح الخير من إسطنبول العشق لسوريا الحبيبة خالد أبو محمد. أيضا هاي تصبيحة قبل ما نسمع الغنية اللي جاي من عندك يا لما من منى حرح من حلب، وربي يسعدكم. أحمد الشامي ما راح الغالي بتمنى أسمع طوني حنة، يسعد صباحك وأسعد الله صباحكم بكل خير من حلب الشابة إلى دمشق الفيحاء. شو هالرواء أبو البراء، شلون القافية؟ لا ما في منك يا أبو البراء، شوي وتصير شاعر والله، خطوة بس نسمع محمد منير.

0: وجه تحية لزميلة سنة أيضا. صباح الخير سنة اللي بتركز على تفاصيلنا كتير بالصورة. معنا تصبيحة طويلة كتير, حدا بعطينا رسالة كتير طويلة
1: كتير معاذ
0: 513 من أمريكا.
1: معاذ
0: بقرأ لكم الرسالة, ناخد نفس.
1: هي الرسالة طويلة, استعدوا.
0: صباح الخير,
1: صباح الورد
0: يا سيدي. صباح النور يا معاذ, مغلب حالك من أمريكا بي. صباح الخير يا معاذ.
1: معاذ عنده الدنيا ليل.
0: أي هلأ أي لسه بعد منتصف
1: الليل, منيح منه يعني عم يصبح علينا,
0: يكون نعساني جزء.
1: تماما. أيضا أم الروح من حمص عم بتقول صباح الخير والسعادة والتفاؤل الأمل لأحمد المحترم ومرح الغالي ولأحلى كادر سوري. المال يشتري السرير ولا يشتري النوم, يشتري الساعة ولا يشتري الزمن. المال يشتري الدواء ولا يشتري الشفاء, يشتري كتاب الأخلاق ولا يشتري الأخلاق. المال يشتري الطعام ولا يشتري الشهية. اللهم ارزقنا ما لا ما يقربنا يا أم الروح, مو ما لا يقربنا إليك, ويكون فيه رضاك ويعيننا على طاعتك. اللهم آمين ويسعد صباحك.
0: ماذا لدينا من تطورات على الساحتين المحلية والعالمية؟ الجواب سيكون مع زملائنا في منظومة الأخبار ضمن موجز 9:15. ابقوا دائما على أثير إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية. جمهورية جيبوتي تدين قرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بالدور المحوري للشباب السوري الذين ساندوا وطنهم خلال الثورة. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم، والتي جاءت بهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رقميا واجتماعيا وتعزيز فرصهم في سوق العمل. بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكشف عن عودة 1.72 مليون سوري إلى البلاد. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد تعلن عن بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات اعتبارا من اليوم وحتى 27 من آب الجاري. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. جولتنا الصباحية مكملة على أثير إذاعة دمشق بالجزء الثاني من صباحكم السوري. عندي تصبيحة صغيرة بس تسمحي لي وجه تحية لأهلي اللي عم يحضروني هلأ. صباح الخير جميعا، منورين. صباح الخير للكل. أميرة وخولة وأخي محمد وكل العائلة،
1: أكيد صباحي لهم كمان.
0: صباح عم يفطروا
1: إن شاء الله صحة وهنا
0: على القلب. حسن صباح الخير. يا حرام شو عملتي فيني. الأطفال،
1: سؤالنا التفاعلي لليوم: كيف يمكن للأسرة أن تحمي أبنائها، الأبناء مو شرط الأطفال، من السلوكيات السلبية المنتشرة في الفضاء الرقمي اليوم؟ الأبناء في وضع خطر. مراهقين شباب عم بيشوفوا كتير أشياء على العالم الرقمي ما لها علاقة بالواقع، ممكن تكون أوقات مجرد تمثيل باسم يوميات فلان ويوميات المؤثر العلان، وهني بيكونوا عم بيمثلوها تمثيل، تكون حياتهم فيها فراغ كبير، فيها مشاكل كتيرة، لكن دائما عم بيفرجونا انه هي حياة وردية. هي احدى المشكلات اللي ممكن عم يتعرض لها ابنائنا واولادنا، ونحن كمان، نحن كمان عم نتعرض
0: نتأثر صح
1: السلبيات هاي بالسوشيال ميديا، انه دائما عم نشوف في حياة وردية على وسائل التواصل وعلى التلفزيون، لكن واقعي ما عم بيسمح لي انه انا اكون مثلهم، فعم حس بشرخ كبير بين السوشيال ميديا بين سوريا وسوريا.

0: نعم جد مستمعينا، السوشيال ميديا والآثار المحيطة فيها عم تنعكس فعلا مش بس على الأطفال، حتى على المراهقين، وما رح نبالغ يمكن حتى عم تأثر على الكبار اللي يعني البالغين مش المراهقين، حتى على العلاقات العائلية والأسرية عم تأثر. وياما ما راح يعني وصلت قصص للطلاق بس لأنه شوف فلان وهي شو عم تساوي.
1: أحمد البروبوز اللي صار بين رونالدو وزوجته اللي هو عبارة كان عن خاتمين، فعرضن رونالدو بصورة واحدة إنه هني خاتمين صغار، فكتير من الناس شافت هذا الجانب إنه هني بس خاتمين، ما شافوا العقود اللي كاتبتها جورجينا على رونالدو، المبالغ الشهرية الكبيرة الباهظة والقصر اللي طالبته، فصاروا يقارنوا بين الصورة اللي نزله رونالدو وبين واقعنا العربي. لما بيجوا بيقولوا البنت بدها خاتم 4-5 جرامات وبدها تساوي عرس وبدها بيت ملك، وباستهزاء فظيع كان بالنسبة للبنت العربية. فهي من أحد التأثيرات اللي عم تكون علينا نحن كأبناء.
0: طيب يعني فيني وشغلة ما راح كمان أنا إذا نربط الأمور بالسلوك، بعض الأشخاص بينزل بوست، بما أنه عم نحكي عن سوريا اليوم، بيقول أنا بدي أنزل على سوريا، أنا بصراحة فوت على الكومنتس شو شو شو شو موجود شو، فهذا بيقول لك أوعى تنزل وما بعرف شو. تأثير مرعب للسوشيال ميديا،
1: العالم الرقمي.
0: فحنشوف أنتو كيف عم تعملوا هذا الكنترول، كيف عم نحمي أبنائنا، أو صراحة إذا بتكون كمان وبرجع بقول ما عم نبالغ، كيف ممكن نحمي أنفسنا. أنا مرح لما كلياتنا معرضين أنه نتأثر بهذا المحيط أو العبث اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا.

0: صار زرع كبير بدنا العالم تحصده. قالوا يحصد. قال ويا معشر الشباب، عم يوجه لمعشر الشباب اللي انتوا عم تحكوا عنه هلا، كم من زرع لم يبلغ فأدركته آفة، كم من زرع لم يبلغ فأدركته آفة، يعني الزرع كبر بس نحن ما حصدنا، راح الزرع، راح الموسم علينا. هذا باختصار، هذا أنا جوابي.
1: كفيت ووفيت والله يا إبراهيم.
0: في كمان أستاذ أحمد إذا تسمح لي الدقيقة بعد هناك. هلا أنا من جيل بتوقعوا كتير هيك الناس يعني بتوافقني، أنا جيل مثلا أنا ربيت على عبد الوهاب، أم كلثوم، هي العمالقة الكبار اللي ما عاد بقى يتكرروا. أستاذ أحمد ما كان بوقتها، ما كان على أيامهم لا في سوشيال ميديا ولا التكنولوجيات، ونحن يعني كتير غزونا بفكرهم، بفنهم الراقي، بطربهم، بسماحتهم. أنا مثلا جي أنا الرحابني، أنا كتير أثروا فيني فيروز، هي العمالقة الكبار أستاذ أحمد، أنسي لما أنسي مرة عفوا، نزار قباني، أدونيس، ما يعني حنميني، هدول العظماء. أنا بتمنى هالأجيال هي يعني تقرأ لهدول القديم.
1: وهذا الجيل أيضا يسخر بالكثير من القامات الأدبية والفنية، وفي أسماء مهمة، لكن للأسف ما يطفو على السطح هن العشوائيات. ولكن
2: شكرا لك أبو إبراهيم،
0: شكرا لكم،
2: يومك سعيد. شكرا
1: يا صباح الورد، يا مرحبا، حياك الله.
3: سوا ربينا، سوا مشينا، سوا قضينا،
1: سوا ربينا على هواء أثير إذاعة دمشق. صباح الخير.
3: معقول الفراق.
2: تحية حب وتقدير إلى أحمد ومرح الغوالي من أبو طلال. يسعد صباحك يا أبو طلال، الله يسعد صباحكم جميع المذيعين الرائعين والإخراج وكامل الفريق. عم شارك إجواء عملي من ألمانيا، وحابب أخبركم أنه 60% من اللي هون حابين يرجعوا لسوريا لأنه طلعت روحنا من الغربي سلامة قلبكم، بس اللي مأخرنا غلاء أسعار البناء. وبس ياسر من ألمانيا، يسعد صباحك ياسر. ياسر ادرسوا وضعكم كتير منيح، يعني مو غلط انه نحنا نتهجر كم سنة، او كنا متهجرين نحنا قبل، اليوم لا، نحنا قاعدين لانه بدنا نشتغل مو لانه مهجرين. الحمد لله رب العالمين صار في وطن نرجع له وهيك نتفتل على كيفنا. صدقني يعني اللي اجى من الشمال على دمشق لهلا مو مصدق، واصلا دائما هيك بيفتول بشوارع الشام بقول انا مش مصدق حالي. انا واحمد عشنا هالاجواء كتير يعني، فحلو انه نحن قادرين نجي زياره على وطننا، نقضي كم يوم حلوين ونرجع يعني هيك على المانيا نشتغل وناسس حالنا، فمو غلط ان شاء الله يا رفيق، الله ييسر اموركم.
1: على كل ان سوريا تنهض بهمه شبابها وبهمتنا اكيد، لانه سوريا تستحق اليوم ان تكون في مصاف الدول المتقدمه بهمتنا اكيد وايماننا المطلق بسوريا، بعيدا عن كل حدا اليوم عم يحاول قدر ما قد ما في انه يصدر صوره سلبيه او انطباع سلبي عن الوطن. عاشت سوريا. وخليني هلا اروح لاتصال
3: سوريا جنة،
1: نسمع سوريا
3: والفرح سوري يا ياسمينك معن الجوري.
1: تحية كبيرة لسوريا البلد، سوريا الغالي على قلوبنا جميعا.

0: مثلا قرأ معلومة حفظ معلومة هيك بتحني، هو هيك بتعمل مثل.
1: برأيك أبو ليث نحن في عنا مراقبة حقيقية على أطفالنا وعلى أبنائنا؟
0: هلأ مو كليا، لا
1: تماما. نعم شكرا لك،
0: مو كليا. بس
1: شكرا لك.
0: آخر جملة بدي أقول لك إياها، كان يقول الأستاذ الله يرحمه طيب عايش أستاذنا، كان يقول الولد مثل السفنجة يا ابني، شو ما عطيته بنص يعني، وهذا الولد صندوق أسود، شو ما حفظت يحفظ إن كان شيء سلبي ولا إيجابي. فخلينا نزرع القيم الإنسانية والأخلاقية، والقرآن الكريم وعصيرته امبارح فتحنا مركز أولي الألباب بجامع القصور.
1: يا سلام،
0: ورح طول أبدا. تحياتي لكم
2: أبو الليث،
0: وإن شاء الله تفضل.
2: ظل بخير.
0: تسلم يا أستاذ أحمد،
2: حياك الله.
0: وشي أغنية حلوة،
2: ابشر يلا نسمع.

0: بدي وجه تحية لأبو حسام عبر الواتساب المستمع لإذاعة دمشق العريقة محمد بشير محمود الخليف أبو عز الدين من دير الزور مدينة المحسن. عم وجه تحية لكل العاملين بإذاعة دمشق. وبيطلب غنية ميحد حمد لا تذكرني بحبك يا غلاتي بهدية للجميع ولكم جزيل الشكر حي الله. وأكيد حن أعتقد بدأت لما عملية البحث السريع عن ميحد حمد لا تذكرني. طلباتكم أوامر. اسمعوا
1: صدى ذكراك باكسر حياتي مستحيل أحب غيرك مستحيل.
0: معي مشاركة من المغرب بنطرح مرحلة اتصالة فبيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على تفاعلكم الإيجابي السريع لإعادة البث في النت. هذه الإذاعة غالية علينا نحب كل الإعلاميين والبرامج المميزة على جل الإذاعات العربية. أبو مجد من المغرب بحيي جميع أخوان السوريين بنحيي كل أهلنا بالمغرب وتحيي لأشقانا بكل الدول العربية اللي عم يسمعوا إذاعة دمشق. ودائما بقول إذاعة دمشق هي إذاعة كل العرب.
2: ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: يا صباح الكل خير.
2: يا صباح الخيرات. هلا علي كيفك؟ اهلا وسهلا
3: استاذ احمد الغالي.
0: حبيبي علي
3: سالي صباحكم. تحياتي للانس كلام مالك هشام اسمع اذاعه دمشق.
2: اهلا وسهلا علي.
3: الانطلاقه الجديده استاذ احمد. شو الوضع؟
0: الوضع تمام.
2: هي دوره البرامج الجديده
3: تماما يعني ان شاء الله هيك. نحن في برامج كثير حلوه بهي الدوره بتمنى تكفي حقيقة بالدورة
0: الجديدة. مثل شو البرامج بتحب تكمل معنا بالدورة الجديدة؟
3: أكيد يمكن البرنامج الصباحي على نسق وبتوقع
2: تماما
3: يعني أكيد برنامجك أستاذ أحمد كتير مميز. كان في مصدت أنه بالبرنامج قالوا يا إذا كذلك الأمر بالمعلومات القيمة حقيقة اللي عم ناخدها حتى من الحزازير يعني هلا يمكن قلت لي برنامج نص الألف رح يوقف.
0: نعم صحيح
3: تماما. في برنامج كان هيك حكوا او بتوقع
0: هيك حكوا. نعم برنامج
3: يعني طبعا هي التنوع هي بهي الدوره كان مميز حقيقه. انت وكل زملائك وزميلاتك حقيقه الله يعطيكم العافيه بكل شيء عم تقدموا.
0: يا مرحبا.
2: علي شو رايك بموضوعنا؟
3: طيب التحصين منين بيبدا انسي مراح؟
2: من الاسره من داخل الاسره.
3: طيب من هني اطراف الاسره؟ الاب والام
2: طبعا.
3: لذلك نحن راح نبدا من هاي النقطه. لنحط نحصن ابنائنا لازم نكون نحن محصنين.
2: نعم
3: هاي النقطه الاولى الاب والام. نحن اذا بكي الطفل ملهي ومنعطيه موبايل ونقول له انتهى الموضوع. لذلك نحن راح نبدا من هاي النقطه انه نحن كاب وام مزوجت يعني انا بعطي مثال
2: ان شاء الله الله كريم
3: يخلي لي اياك يا رب. نعطي هذا المثال الصغير الاب والام يكونوا محصنين يعرفوا هني شو عم بيشوفوا يكونوا على قدر كثير كبير من المسؤوليه. اثنين نحن هلا حضرتك سالتي سؤال لو ممكن الاستاذ او الاستاذ احمد هل نحن يعني عم نراقب اولادنا بالشكل الصحيح؟
2: نعم.
3: طيب انا ما بس بكفي اني انصح ابني عسي ما راح استاذ احمد انا ما بس اني والله ماما او بابا ما لازم تعمل هيك انا بدي اشوف طب هذا الولد شو عم بيعمل وانا عم يروح وانا عم يجي. طب حتى لو ضمن يعني اني اضعف الايمان انت خيو انت فاهم لي انه الحضاره من الصف الثالث والرابع يكون معه تليفون طيب على عيني وراس. طيب هذا التليفون طيب انا ما بدي اعرف شو المحتوى اللي عم يتابعه ابني. يعني انا طيب على سبيل المثال قد يكون محتوى عنف قد يكون محتوى سيء اخلاقيا والى اخره. يمكن هذا الطفل سيدتي بهالمرحله هي يعني هو عم يشوف شغلات جديده. نحن بس في مشكلة دائما بنخوف الطفل لا ما لازم لا لا ولا يعني هذا دائما هالحاله الرعب المنولده عند الطفل.
0: برايك لازم نفتح الابواب امام الطفل؟

0: ويلقي نظرة على كل ما في المجتمع.
1: تحت إشرافنا نحن. يعني ليس هو ليس منفردا، يعني انت لازم تشوف كل شيء. طبعا كل حدا بمرحله تكوين حياه استاذ احمد، بمرحله التكوين الاجتماعي والاسري والى اخره، لازم تعرف شيء عن كل شيء. لازم تعرف شيء عن كل شيء بالصح وبالغلط، وهذا الشيء لازم يصير وهذا الشيء ما لازم يصير، وهذا ماما راح يوديني لهون وبابا هذا الشيء راح يعمل لي. يعني هذا الطفل هون استاذي الكريم، وقت اللي انت بتولده هاي حاله الرعب، انت ممنوع تعمل هيك وممنوع تشوف هيك وممنوع، هذا راح يكون عنده خوف منك وليس من هذا اللي عم يشوفه على مواقع التواصل. اذا شاف شيء مانو من بيئته مانو من طبيعته، شيء جديد انت مانك معه عليه، راح يحاول انه يكتشف. بس انت وقت بتكون عاطيه نظره يمكن يشاركك، بابا انا شفت هيك اليوم. جميل. بابا انا هيك صار معي.
0: اذا علي باختصار انت مع انه اليوم نفتح الاشرعه امام الطفل ونكون متصالحين، ولكن تحت اشرافه بطريقه مدروسه
1: وولياء الامر. تحت المراقبه، هي نقطه. وثانيا نحن لازم نكون محصنين كاسره باكملها وليس كاطفال.
0: جميل. علي خليني اصبح عليك.
1: صباحك بكل ورد وفل وياسمين يا رب.
0: يا مرحبا.
1: شكرا. سلامات.
0: يا مرحبا.

0: خلينا نوضح شغلي. في رسالة من محمد راعي عم بيقول انه البث على التليجرام اذاعة الجمهورية العربية السورية مو شغال، لكن على صفحة اذاعة دمشق شغال. نحن الصفحة الرئيسية لاذاعة دمشق هي قناة اذاعة دمشق مو اذاعة الجمهورية العربية السورية، هي تغيرت صارت اذاعة دمشق، فالبث على التليجرام شغال نظامي جدا جدا. ايضا معنا رسالة، صباح الخير استاذ احمد، استاذي هبة صباحكم سوري، محمد الاي قديمي صباح الورد، الو مرح، انا مرح مو هبة، تحية لزميلتنا هبة، صباح الخير صحاني الشوق لكم يا اذاعة دمشق ولا والحكي مع احلى مذيعين، اسف على تقصيري باتصالات، معكم سميرة قزحي، سعد صباحك يا سميرة. الله وكيلكم، انا على الطريق راجع من السهره، صبحت عليكم انت لازم اثبت وجود، اهلا وسهلا. وسهره الهنا، انت بامريكا معاذ، ما مو مرساله من معاذ، ليش وقفت الماوس ما طلعت. تماما معاذ، سهره الهنا يا معاذ. ام انس عم بتقولي سعد صباحكم، المعيقات كثيره واولها متابعه الابناء للميديا بسلبياتها قبل ايجابياتها، اهمال الاهل، رفاق السوق للاسف، وتحياتي لكم.
1: معي اتصال على الهواء ايضا. الو
2: الو الو، صباح الخير.
1: صباح الورد،
2: كيفك يا احلى احمد؟
1: يا احلى مستمع، يا
0: هلا هلا،
2: معكم سميره، اريد تبي تعرفي
0: عن سميره،
2: انا معك عم بسمع.
0: اهلا وسهلا يا سميره،
2: اهلا فيك يا رب وفي ابا احمد كمان.
0: سميره شو رايك بموضوعنا اليوم؟
2: والله حلو،
0: اعطينا
2: طلع عن الاولاد ما لازم يمسكوا موبايل، يعني من انا بشوف على الفيس احيانا من ولد بيكون باللفه احيانا بيسمعوه الموبايل،
0: صحيح
2: بقى ما مو مضبوط، مو مضبوط بالمره، لازم يشربوه شغلات ثانيه غير يعلموه على الموبايل.
1: سميره شو عندك اولاد؟
2: لا ما عندي اولاد، مطلقه بس ما عندي اولاد.
1: الله يبعث لك ايام حلوه يعودك بالافضل يا رب.
2: الله يسلمك، لازم يعلموهم شغلات تفيدهم للاطفال، مو انه يفرجوهم شغلات تغري على الموبايل.
0: نعم.
2: و18 سنة أنا بحس إنه
1: معلش، إنه على فكرة في دول منها أستراليا محظور على المراهقين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لعمر 18.
2: مضبوط. هيك لازم يكون. هيك لازم يكون في قانون إنه يمنع الأطفال من الموبايلات.
1: سميرة بدي
2: الكبير الكبير عم يشوف شوفات مو
1: ضابطة. نعم. 100%. صحيح. سميرة أنا بدي أختار غنية على زوي إذا حبيتي بديك إياها معلي. إيه. بدي اختار محمد فؤاد هنساك.
2: حلوه كثير.
1: خلي بياكي. لمين حبيت تدي هالغنيه يا سميره؟
2: بديكم اياها على اذاعه دمشق المحبه عائلتها كل الاذاعات.
0: اهلا وسهلا يا سميره ونورتينا، يسعد صباحك.
2: باي باي.
1: باي باي. هلا. هنساك. قلتك بيقدر ينسى؟ صعب ما. صعب.

0: يسعد صباحكم. نحن نعشق إذاعة دمشق الأخوات إيمان ونور. يا سلام إيمان ونور، يسعد صباحكم لك يا إيمان ويا نور، وإحنا بنعشقكم بنحبكم كتير مستمعينا الحلوين. عم بيقول أبو عامر أنه لا ما فيك تقول للواحد لا وغلط، رح يكون إصراره أكبر على التجربة، لكن الفرق رح يكون من غير علمك، وأنا بأيدك يا أبو عامر. هذا كله بعد مراقبة الموبايلات اللي مع أولادي وربطهم وإدارتهم من موبايلي، وأنصح الجميع ببرنامج فاميلي لينك، ولا حدا يستهين بهذا البرنامج أبدا ويجربه. أنا بستعمله من أكثر من 7 سنين وهو ممتاز جدا. الله يخلي لك إياه، إن شاء الله يا رب يكون تنشئتهم صالحة وتشوفهم بأعلى المراتب.
1: خلاص نسيت يا لما نورة، خلاص آخر حلقة معك كل خميس.
2: كل غلطة غلطها قلبك يوم في حقي.

0: يعني يا لما ما عاد بينفع ولا عاد بهم انه اذا انجرح او ما انجرح ولا حس بقيمة الدمعة او ما حس، فالنسيان صدقوني بخليكم تتجاوزوا كل هاي الامور وطلعوا لاشياء احلى بكتير. وللحديث عن التربية في زمن السوشيال ميديا معنا اليوم ضيف عزيز علينا، استاذ حمزة الحمزاوي المختص النفسي والاسري. سعد صباحك.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا فيك.
2: نورتنا استاذ حمزة.
1: اهلين استاذ احمد.
2: أهلا يسعد صباحات زمان. والله يا استاذ حمزة كيفك؟
1: والله مشتاقكم تمام الحمد لله.
0: الله يسعدك يا استاذ حمزة. نحن اليوم حديثنا عن التربية بزمن السوشيال ميديا. استاذ حمزة خلينا نفوت هيك بالموضوع مباشرة، يعني نظرا وقتنا ما ممركنا كتير، فخلينا نحكي عن ابرز السلوكيات السلبية اللي بيكتسبها الاطفال والمراهقين، وخلينا نقول ابنائنا بشكل عام ما بدنا نخصصها بالاطفال، من هذا الفضاء الرقمي الواسع.
1: الحقيقة رح نحكي بشكل أعمق سلبا وإيجابا.
0: نعم.
1: أنا بس سلبا وما بدي أتناول بس الأطفال وإن كان أطفال
0: تماما، عم نحكي عن أبنائنا
1: بكل
0: الأعمار
1: بعد ما مشان هيك عم ركز عليهم أكثر. ولكن عمليا نحن بدءا من القدوة.
0: نعم.
1: بدءا مننا نحن الكبار. أعتقد أن الجوال والسوشيال ميديا ما عم تنزل من إيدينا ولا بأي شكل من الأشكال.
0: نعم.
1: لا كبار ولا صغار، لا أمهات ولا آباء.
2: نعم.
1: ولا قدوة ولا أساتذة، وإن كان دائما نحن نقول عنه مبرر إنه هذا شغلنا، بينما بيقولوا طيب وهذا متعتنا. فنحن التربية بالقدوة على الأقل أعتقد بدها إعادة نظر. بد الكبار الوعاة ينتبهوا أساسا باستثمارهم واستغلالهم واستعمالهم بهذه الأجهزة، ولو كان بالفعل نحن قد تكون عندنا مبررات إنه نستثمرها ونعمل بها. أولادنا بيقول لك أنا طيب ما عندي شغل، أنا شغلي إني ألعب، أنا هذا سني وعمري ووقتي هلا إني أنا استمتع بحياتي، وخاصة إذا كان من الطبقات اللي فعلا مرباية. يعني أنتوا شو بكون يعني الدروس هي درست وجيب علامات هي علامات، تكون يروح على الجامعة لا على الجامعة، خلاص من حقي كمان أنا إني استمتع بحياتي بطريقة أو بأخرى.
0: نعم.
1: وفي الواقع مزبوط كلامه صحيح، لازم الإنسان يرفع عن ذاته ونفسه، لكن الطامة من يبث لنا تلك المواد على السوشيال ميديا؟ من اللي عم يعطينا المادة والقيمة؟
2: أستاذ حمزة تسمح لي بس بمداخلة، يعني دائما منقول نعمل هذا البعبع على السوشيال ميديا. يعني اليوم بأي جلسة بعتقد كل اللي عم يسمعوني ما رح نحكي بلغة التعميم، ولكن الأغلبية بأي جلسة أخي من نقاش ساعة عشر ساعات الكل على السوشيال ميديا. وقت تكون طفل قاعد عم يتفرج مثلا، انا شخصيا بقعد بلاقي حدا مثقف جدا بيسالني سؤال، اخذ الخبر من وين يا استاذ حمزه؟ اخذه من السوشيال ميديا، والخبر باينته تركيبته كلها غلط، يعني الخبر غير صحيح، يعني هذا الخبر اساسا هو هدفه اللايكات. يجي بيسالني هذا السؤال بقول له هذا الخبر عباره عن خبر للترند غير صحيح. اذا الطفل عم يسمع حدا عمره 40 50 سنه مثقف عم

0: ياخذ المعلومه والخبر من السوشيال ميديا. انا بدي اجيب لهم طفل، فيعني اذا ما انا بلشت من من من مني انا انا خلينا نقول انا القدوه. طيب تماما، يعني انا اليوم حتى ليش دائما نقول نجي نقول يا اخي السوشيال ميديا مرعبه والطفل والمراقبه، ولا خليني اراقب نفسي اولا. انا استاذ حمزه بسمع تعليقك، تفضل.
1: أنا بخاف أول شيء إنه ينضل وقت قبل ما نحكي كل المعلومات اللي في جعبتنا.
2: نحن معك، نحن معك أستاذ.
1: لذلك الأمر نسمع إنه في سلب وإيجاب، ما بدي أحكي فقط على الجانب السلبي. أنا بدي أحكي لكم عن شغلة لها علاقة برفع مستوى الإدراك ومستوى الوعي باستثمار كل الوسائل المتاحة بين أيدينا. كيف ممكن بالفعل على مستوى شخصي ولا مستوى أولادي ولا مستوى أولاد وطني وبلدي وعالمي أن أرتقي بمستوى الوعي، كيف تستثمر وتعامل مع هذه الأجهزة، كيف بدي أحول أولادي من مستهلكين إلى منتجين. يعني أنا لما أحكي عن حالي أنا كحمزة الحمزاوي، أنا الحمد لله كصانع محتوى أساسا، فأولادي بيشوفوني والحمد لله عندي من أولادي من تأثر وصاروا صناع محتوى الحمد لله. لما باخذ بايديهم ووجههم لهم بالفعل، وأساسا أساسا السوشيال ميديا ليست مصدر أصلاً موثوق لموضوع تثبيت معلومات أبداً نهائياً، ولا حتى تشات جي بي تي ولا حتى الذكاء الصناعي. فلذلك بده يكون ذهني أو خلينا نقول الذكاء البشري كيف يستثمر الذكاء الصناعي، وليس الاستسلام أو الخضوع أو إدراج الذكاء البشري تحت الذكاء الصناعي. طبعاً هو لا شك مدهش، سرعة الاستجابة، توافر المعلومة، تدفق المعرفة الهائل المخيف أكيد، لكن لما يكون في عندي ذهن بشري شغال واعي مدرك يعرف يستثمر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا حقيقة بعمل الآن بالصيف توجيه طاقات وقدرات شبابنا وبناتنا مثلا ليكونوا هن مستثمرين لكل هذه الأدوات الصناعية من خلال معسكرات الصيفية الآن بمختلف اتجاهات تربية أوقاف ثقافة كله بحاول نركز معهم تعالوا نستثمر هذا العالم بطريقة إيجابية. أنا كل سبت مثلا عندنا فيلم وفكرة عم نطرح على مستوى يعني مجتمعي واسع عريض بالتقييد من الأفلام اللي إلها علاقة بالسوشال ميديا والأطفال العالم الرقمي والأطفال.
2: في نسبة حضور على هاي الفعاليات؟
1: الحقيقة أنا تفاجأت صراحة. يعني احنا بشارة الكندي اساسا كانت من زمان سينما وما زلت عم استثمرها كل يوم استثمر فيلم وفكرة. ما نعرض بس فيلم، لازم نعرض الفكرة ونناقشها مع الاهالي ومع المشرف التربوي ومع الابناء والبنات ولا الصبيان. وانا متعمدا عم بلاقي من الافلام اللي لها علاقة بهذا الموضوع. ليه؟ لانه فعلا هو من جانب خطر ومن جانب كتير مهم إنه أطفالنا نفسهم يستثمروا هذا العالم ويخرجوا للعالم أجمع ليعبروا عن الطفل السوري الواعي ما بعد التحرير.
2: شو هي الأعمار اللي عم تستهدفوها؟
1: نحن عملياً عاملينها من 6 إلى 66، يعني هذا من باب المزاح، يعني من 6 إلى 66. فبيجونا بعد 6 سنوات بيجونا أقل كمان بسم الله ما شاء الله، وبيجونا بالفعل كل الأعمار الحمد لله. الفكرة إني أنا بناقش الموضوع، ما بحاول لقن للأطفال المعلومة، حاول أخذ ماذا يجول في أذهانهم. طبعا التاجة أنه عنا سوية واعية جيدة ممتازة، نحن دائما قد تكون نظرتنا أحيانا لأطفالنا في شيء من الانتقاص من أطفال. صراحة بس ما تقولوا لحدا بيناتنا،
0: لا بيني وبينك أستاذ
1: أطفالنا أطفالنا اليوم أصبحوا أكثر ذكاء من كثير من كبارنا، وعندهم نضج ووعي أكثر من كثير مننا نحن الكبار. والواقع مع
0: هذا الذكاء استاذ حمزاوي، هذا الذكاء ويعني هذا يعني اليوم الاطفال منفتحين ما شاء الله عنهم حلو، كيف ممكن نستثمر هذا الانفتاح وهذا الذكاء؟
1: بالضبط يعني بالضبط. فالحكايه علاقه بالتوجيه، توجيه الاذهان،
0: توجيه الدفة بالطريقه الصح،
1: التوجيه بالطريقه الصح. لذلك انا بشوف ان الازمه ما عند الاطفال، الازمه عند الكبار. اذا الكبار أدرانين يعرفوا كيف يستثمروا هذا العالم، يكونوا هنا الأسوة والقدوة سواء في استثماراتي باستخدامه بتوجيه طاقات أطفالنا إليه، يكون شغلة عظيمة كثير كثير كثير كثير. أنا متعمد، أنا عندي 100 شخص يعني بسم الله ما شاء الله من حولي يصورني مثلا أفترض، لكن لا أنا أفضل متعمدا بطلب من واحد من أولادي أو بناتي إن هنا يصوروا، إن ينجوا إن يمنجوا إن يخرجوا إن يدرمين، واجعلهم
0: يكونوا شركاء في هذا النجاح.

0: وما شاء الله المقطع معناته انتو الجيل اللي بسم الله ما شاء الله
1: اللي ممكن نراهن عليه، وسوريا بحاجة هذا الجيل. وتذكر دائما أيها الأب أنك القدوة، وأنك أنت يعني الذي سيمشي وراك. إذا اليوم أنا ماسك سيكارة وبقول ممنوع التدخين، ما أنا لازم أبلش من نفسي قبل ما أعطي هاي الملاحظة. وتبجي بنتقد السوشيال ميديا، ما ببني رأيي، ما ببني مبادئي على ما أقرأه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أكون قدوة. أستاذ حمزة الحمزاوي، كثير شكرا لحضورك معنا لليوم.
0: دائما الوقت الجميل بيمضى بسرعة.
2: أنا كان عندي سؤال أخير قبل ما نختم معك أستاذ حمزة. شو هي الأساليب والطرق اللي نحن فينا نحمي أبنائنا من مخاطر الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا بدون ما حسسوا؟
0: تمام، في شيء واضح صريح ممكن أنا أعمله قوننا استخدام الزمان والمكان.
2: نعم. يعني
0: بالمكان الفلاني لا يمكن استخدام الأجهزة، وأنا أول واحد غرف النوم مثلا. الزمن في عندنا توقيت محدد لاستثمار كل شيء له علاقة بالسوشيال ميديا من زمن كذا إلى زمن كذا، ومحدده بالفعل. أو في شيء خفي في كثير الآن من البرامج، لازم أتمنى عندي شعار اسمه أمنيتي أن أمحو أميتي. أي أمية؟ أمية الرقمية. ولمين؟ عم بحكي عن الآباء والأمهات وجيل الناس إذا ما مثل حكاية.
2: نعم.
0: لأن أولادنا ما صار الله منحية أموية.
1: ليش كتير متشائم؟ نحن ليش جيل أدمى؟
0: بس ثاني واحدة.
1: تفضل.
0: وطرائق كتير مهم جدا نتعلمها نحن.
2: نعم.
0: لنعرف كيف نعمل شيء اسمه الأمان الأسري، الأمان العائلي. في عندنا برامج كثيرة بيستطيع أنه بكل بساطة نعمل فلترة. أساسا تطلع عنده مناظر عنف، مناظر عري، مناظر غير مرغوب فيها. ثالثا أستطيع أني أعمل يعني فلترة كم كبير جدا منه. وإن كان الكثير من الأبناء ما شاء الله صار بيعرفوا هذه الأساليب، وبيعرفوا أيضا كمان كيف يفكوا هذا الحظر.
2: تماما.
0: لذلك يكون منتبه. والذكاء، أنا كمرشد اجتماعي بلاقي كثير من الأبناء ما بيستخدموا أجهزتهم بالفساد، بيستخدموا أجهزة الآباء. يعني الأب ما بيخطر على باله أنه يعمل فلترة لجهازه ولا الأم، فسبحان الله بيستخدموا أجهزة الأب والأم إذا بدهم يستخدموه بالفساد.
2: كانوا أهالينا سابقا إذا شافونا عم نتابع التلفزيون بساعات طويلة، فكان دائما يعني انا بتذكر من والدي رحمه الله يعني كان يجي يطفي التلفزيون وانه خلص حاجتكم هيك بكفي، ونحن كنا نسمع ونرد ونروح نمارس حياتنا العادية، نلعب نخترع العاب. هذا الشيء اللي افتقدناه حاليا. اليوم الطفل بتلاقيه بس حطيت
0: مهم يكون عندنا بدائل اساسا.
2: نعم تماما.
0: كلمه لا ابتعد، ما في، ممنوع.
2: بعد الطفل ايضا والابن عن وقت الفراغ،
0: ما عندنا بدائل ويكون عندنا مشكله.
2: نشكرك كثير جدا.
1: صحيح.
2: شكرا كثير جدا استاذ حمزه الحمزاوي.
0: من خلالك على السريع الثاني ادعي لكم يوم جميعا اليوم ليله هذه الجمعه في عندنا تساقط شهب ونيازك، بدل ما تكون عيوننا دائما باتجاه السوشيال ميديا واتجاه الاجهزه،
1: خلينا نكون عيوننا على السماء،
0: نرفع انظارنا كنا للسماء ونشوف تساقط نيزكي رائع. وبنادي المحافظة نحن دعينا كل الناس اليوم
1: بدمشق، بدمشق
0: كبار وصغار، نادي المحافظة في دمشق. في
1: جميل جدا.
0: الكبار الصغار العائلة.
2: أعطينا العنوان بالتفصيل.
0: نادي المحافظة في كفر سوسة.
1: أوكي.
2: نعم.
1: حلو، أجواء حتكون مميزة اليوم.
0: شكرا. إلى الفجر لمشاهدة أجمل لوحات سماوية ترفع عيوننا من الأجهزة إلى سطح السماء.
2: مستمعينا أكيد سمعتوا دعوة الأستاذ حمزة الحمزاوي لنادي المحافظة بكفر سوسي لمشاهدة ظاهرة طبيعية هي تساقط شهب ونيازك. فبنتشكرك جدا ويومك سعيد إن شاء الله. يعطيك ألف عافية.
0: حياتك فرح ومرح ما شاء الله.
1: يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا.

باختصار مستمعينا، نحن محاصرين بشكل كتير كبير. السوشيال ميديا مش بس انك فتحت الموبايل وحطيت الباسورد دخلت على مواقع التواصل، انت هلا الموبايل بهي الطريقه هو حاسس عم يسمعك. ما راح يمكن فتره عم تحكي لبيت الاجار، ويمكن قلت لك مراح كنا نتناقش وقت كنا نحكي لبيت الاجار، بعدها طلع لي بيت الاجار حتى بمدغشق

0: صحيح صحيح
1: عرفت شو؟ آه،
0: تماما. السوشيال ميديا هي
1: داخلة بتفاصيل نوعا تسمعنا
0: تماما.
1: خلونا نكون واعيين جدا
0: تماما. أحمد أنا بدي أنهي معكم اليوم وأكيد كنت كتير سعيدة ومبسوطة وبتمنى أنه يكون صباحنا السوري عم بيقدم معلومة وبيقدم رفاهية لكم أو ترفيه عفوا رفاهية الرفاهية بدها مصاري أسف أنا ما عم بعطي مصاري بتمنى أنه نكون هيك مقضينا بين المزح واللعب والجد والمعلومات القيمة والمفيدة. رح أترككم مع زميلنا أحمد الشامي وزميلي راد الخطيب بالزاوية الصحية وبدي لكم أسبوعكم وعطلتكم سعيدة إن شاء الله.
1: شكرا مرح على حضورك معي الفترة الأولى من صباحكم سوري. ما تبقى مستمعينا دائما نبقى أنا ولمال ريثما تدخل معنا في الاستوديو الزميلة رغد الخطيب للزاوية الصحية. رغد عفوا لما شوي حنبلش مع بعض نكسر الواتساب يلا.

وسريعا أنا ولما وارس الواتساب. أول مسج لابن نبيل مصطفى عم يصب على الأهل ويريد تحددوا برامج معينة للأطفال. بالنسبة للمراهقين يجب الإشراف والحوار معهم وإقناعهم وتوضيح مخاطر الفيسبوك بعيدا عن الإكراه، وأن تكون وهذا وهو وأن تكون لهم القدوة مثل ما حكينا من شوي. فدائما تذكر أن أولادي نذكر أولادنا بمخاطر الفيسبوك وبفوائده. يسعد صباحك يا خلف الحمدان، وعم يصبح على خلف الحمدان وسليمة وأبو حاتم، مرحبا. حاول اقرا رسائل مختصره جدا حتى المنصب على الكيل. ياسر الخطيب من الامارات، شكرا على كل الرسائل اللي عم يحيي من خلال اذاعه دمشق وسوريا. صباح الخير احمد مرح ولما، وشكرا مديريه نظافه دمشق لتلبيه طلبي بازاله القمامه من منطقه الصفصاف. عم بيقول كاني ما سمعت كلمه ولو. دكتور عبد النوري عبد الرزاق من الجزائر عم يصبح على الكل. التقليد الأعمى في منصات التواصل الاجتماعي أصبح من أكبر التحديات اللي بتواجه الأسرة، لأن الطفل أو المراهق قد يرى سلوكا منتشرا فيظنه صحيحا لمجرد أن الآلاف الأشخاص يفعلونه. مرحبا دكتور. معي تصبيحة أيضا على الرقم نهايته 125، أبو ممدوح من حما، يسعد صباحك. حماية الأبناء من المخاطر الرقمية تبدأ ببناء جسور الثقة والحوار المفتوح.

يا مرحبا ويا جود مورنينج بالمعرف الألماني كيف بيقولوا. معي تصبيحة من ألمانيا نهاية الرقم 993، عم يصبح على زوجته مع أحمد وابنه أحمد بسوريا دير الزور، وأدعو من الله اللي مشملنا بأسرى وقت يا رب. من برلين مرحبا، من دمشق يا هلا رضوان رضوان من الشاغور. أحمد بيك مرح خانم، أهم شيء بالتربية للأولاد دروس القرآن أهم شيء والرياضة بأنواع. أنا ربيت أولادي لأنه أنا والآن هيك أحفادي على نفس المنهاج. أنا اشتريت فان خصوصي لأحفادي، يوم القرآن ويوم للرياضة ويوم خاص بالسباحة. أحد عم يقول مرحبا، يا مرحبا 978 478 بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. معي رسالة من ليبيا، مرحبا صباح الخير الصالحين من ليبيا، يا أهلا بأهلنا بليبيا. صباح الخير، معكم أبو حسن من مصر، مرحبا. تم حل مشكلة التعلق بالجوال جزئيا بتخصيص كل طالب مدرسة في المرحلة الإعدادية بجهاز تابلت وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. هذه فكرة من أفكار كثيرة اختصرت ضيق الوقت. تحياتي للكادر، مرحبا.

0: معي مشاركة أوكي تحياتي من لندن هالمرة، معي مشاركة من بريطانيا يا لما. تحياتي لكل فريق العمل عم وصلتني اليوم رسائل تقريبا من كل دول العالم، مشكورين. آرام، مرحبا آرام، صبح عليك بالخير، وبصبح أيضا عندي بالاستديو بالزميلة رغد الخطيب، مرحبا، صباح الخير.
1: صباح الخير يا أحمد،
0: يا رب يكون خميسك مميز.
1: إن شاء الله كلنا يا رب يكون هيك خميسنا مميز ومليان طاقة و نشاط
0: يا رب. رغد، ماذا في جعبتك هذا الصباح؟
1: اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم، كتير أشخاص يمكن بيعانوا منه بدون ما ينتبهوا، أو يمكن ما عندنا الوعي الكافي لكيف أنا بعرف إذا هل عندي هاي المشكلة الصحية أو لا، يلي هي نقص الكالسيوم. فأول شيء بدنا نعرفه أنه الكالسيوم، دائما لما نقول كالسيوم بيخطر لنا عظام، بيخطر لنا أسنان،
0: ولكن خطر لي دغري
1: فورا، خصوصي من لما كنا صغار أحمد هيك بيربطوا لنا أنه الكالسيوم بالحليب
0: مشان صحة والهشاشة العظام. صحيح
1: تماما، هاي المعلومة صحيحة 100% أنه الكالسيوم له علاقة كتير كبيرة بالعظام، لأنه هو يعني مهم لصحة العظام. ولكن في كتير معلومات تانية، مثل أنه الكالسيوم أو مو الكالسيوم، العضلة لحتى تنقبض هي بحاجة للكالسيوم. لما بتوصل الإشارة العصبية للعضلة، ففي عندنا سلسلة من العمليات بتصير جوا العضلة، مثل أنه بتطلع الكالسيوم لبرا وبتفوت الصوديوم إلى آخره. هي مجموعة من التوازن بين هاي العوامل، واحد من هدول العوامل المهمة لتقلص العضلات هو الكالسيوم. فلهيك الأشخاص اللي بيعانوا من نقص الكالسيوم بصير في عندهم أعراض مثل الوخز، بصير في عندهم
0: وخز. وين بالضبط رغد؟
1: تماما، هلأ ممكن يصير بكتير أماكن، ولكن الأشهر بأطراف الأصابع وبالقدمين وحوالين الفم، بيصيروا بيعانوا من هاد اللي نحن منقوله بالعامية عم تنمل إيدي. تماما، بتصير في أعراض التنميل. ممكن يصير في تقلصات عضلية فجأة تشد العضلات بدون ما نعرف شو السبب. فواحد من هاد الأسباب هو نقص الكالسيوم. معناتها أول نقطة أنه الكالسيوم مرتبط كتير بالعظام، أكيد هالمعلومة اللي كلنا بنعرفها. الثانية أنه الكالسيوم مرتبط ارتباط كتير كبير
0: بالعضلات.
1: ثالث علاقة اللي هي الكالسيوم له علاقة كمان بالأعصاب، كمان الخلايا العصبية بتعتمد على حركة الكالسيوم جوا الخلايا لحتى تنقل الإشارات والنواقل العصبية. لهيك لما يصير في عنا نقص كتير شديد بالكالسيوم، ممكن يصير في عنا زيادة من استثارة الخلايا العصبية والأعصاب، كمان بيظهر على شكل تنميل، فهنا المترابطة بين الأعصاب والعضلات.
0: وقت يكون عنا نقص بالكالسيوم بفهمك حيكون مثلا عنا ارتخاء بالعضلات،
1: ارتخاء بالعكس تقلص، بدها تشد هي العضلات، بدها تشد كتير ونحس انه ما فجأة يمكن في بالليل انا على شد عضلي، ممكن اثناء حركة معينة تشد العضلات.
0: بيقولوا ممكن انا كيف بدي اميز هون رغد بين انه له علاقة بالتعضيل، يعني انه عملت جهد رياضي معين فطبيعي بتعضلي.
1: صحيح، هون إذا استمرت هاي الحالة أو تكررت كتير بدون ما يكون عم بعمل حركة عضلية، فجأة صار في شد عضلي، فممكن يكون وهون ما فينا نقول أنه هو حصرا كالسيوم، ممكن يكون نقص المغنيسيوم. نقص المغنيسيوم كمان مرتبط كتير بتشنج العضلات.
0: جميل،
1: فهي هي شوية عوامل هي بتساعدنا تدلنا أو توجهنا أنه نحن جسمنا ماله بخير، بحاجة لها شوية فحوصات. خلينا نقول هي فحوصات بتكون بسيطة بس لحتى نطمن
0: نشيك على نسب الفيتامين. رغد، كما عم تحكي على الأعراض، خطر لي أسألك على موضوع الأظافر. سمعت، ما بعرف إذا عندك معلومة، أنه أيضا صحة الأظافر دليل على موضوع الكالسيوم.
1: تماما، الفكرة أنه الكالسيوم هذا هدفنا نقوله اليوم، أنه هو عن جد مو مثل ما بيصوروا لنا مثل ما يكون صغير أنه بس هو للعظام والأسنان، لا، ممكن يترابط بتساقط الشعر، ممكن يكون مثل ما قلنا وخز، ممكن يكون شد عضلي، ممكن يكون صحة الأظافر، يعني الأظافر والشعر أيضا كتير مرتبطين
0: بموضوع
1: الكالسيوم. فبدنا نكون هيك ننتبه على هي التفاصيل اللي هي يمكن أحمد الشباب أو الرجال بالنسبة لإلهم هاي المواضيع ما كتير بتهم، مثل أنه أي تساقط شعر عادي،
0: بالعكس
1: مو الكل، بالعكس الحلو أنه الشاب يكون مهتم لهي التفاصيل، ولكن في منهم نتيجة ضغوطات العمل والحياة بيصير بيتجاهل هاي
0: الأمور أخرى.
1: تماما، بيصير بيعطي أولويته لأشياء تانية وبيتجاهل هاي العلامات الصغيرة من الجسم. لكن سواء كنت رجل أو كنت امرأة عم تتابعين اليوم، تساقط الشعر ولا الأظافر هو موضوع مهم ننتبه له، لأنه هو علامة من علامات قد تكون نقص الكالسيوم.
0: طيب شو الستيب اللي بعده رغد بعد ما شفنا هاي الأعراض لا سمح الله ظهرت، شو الخطوة اللي بعد اللي ممكن؟
1: الخطوة اللي بدنا نعملها هي مباشرة نتوجه لعند الطبيب نخبره عن نمط حياتنا. بالأخير الكالسيوم بيجي غالبا من الغذاء، من الألبان، من الأجبان، في مصادر تانية مثل أنواع الأسماك، الأسماك اللي بتتاكل مع عظمة مثل يمكن السردين بيتاكل معه. في بعض الأطعمة هي مدعمة بالكالسيوم، فأول شيء نحن لازم نعمله قبل ما نوصل لمرحلة أنه يصير في عنا النقص أنه نكون يعني مجهزين حالنا نوعا ما ومدخلين هاي الأطعمة بغذائنا. فبحال لاحظنا هاي الأعراض مهم نتوجه لعند الطبيب ناخد استشارة نعرف شو الأسباب، لأنه لا سمح الله قد نكون بموضوع معين وننتقل ل يعني تبعات ونكون بحاجة للتسريب للكالسيوم. يمكن كتير قلال اللي بيعرفوا أنه حتى الكالسيوم بيصير له تسريب، والأعراض اللي بتظهر والتعب اللي بيصير مرهق جدا.
0: حبيت شغلي رغد وانت عم تحكي أنه بعض الأعراض راجع الطبيب. بعاداتنا الصحية وفقرتنا هي زاوية صحية درهم وقيدة، بنقول أنا بصراحة بعرف أنه في ناس تلجأ دغري على الصيدلي بياخذوا مكملات الفيتامين وفي شيء تسمم الفيتامين مثلا.
1: صح. أنا تماماً.
0: فهمت علي شو الفكرة؟
1: بالضبط. ممكن أخذ فوق حاجتي أنا.
0: بالضبط، هيك سبحان الله هي نسب بالجسم.
1: تماماً بالضبط. فحتى الفيتامينات والمكملات الغذائية رغم أنه أنا درست صيدلة وخرجت صيدلة، إلا أنه بقول في حالات معينة أنا إذا وصفت للشخص هذا الفيتامين فأنا ممكن يكون عم ضره. فالأفضل دائما الصيدلي ومع الطبيب هنا يعني الصيدلي والطبيب أحمد هنا اثنين أشخاص عم يشتغلوا لصحة المريض. فمو صحيح. غلط أنه الصيدلاني إذا كان مقادر على فهم حالة المريض بشكل كامل فأكيد لازم يوجهه لعن طبيب. ممكن يعني الطبيب عنده قدرة على أنه يدرس الملف كامل تبع المريض. ممكن يكون في تداخلات تانية، في أمراض تانية، ممكن تكون هاي الأعراض مو سبب نقص كالسيوم، ممكن تكون عم تعطيني إنذار لشيء تاني. فبحاجة هون لنلجأ للطبيب بشكل أفضل. وأصلاً مو كل شخص هو بحاجة لمكمل غذائي، مو كل شخص طلعت عنده الأعراض معناتها نقص كالسيوم. كيف بدي أعرف؟ من خلال التحاليل،
0: من خلال الطبيب والتحاليل.
1: تماماً. فنحن بس بحاجة لنكون هيك عنا وعي أكتر أنه نحن هي التحاليل لو عملناها مرة كل سنة فهي ممكن إن شاء الله تحمينا لقدام كتير وما نوصل لمرحلة سواء تسريب الكالسيوم أو إذا تعرضنا لحالة مثل هشاشة العظام.
0: معنا دقيقة بس بدي أفهم من موضوع تسريب الكالسيوم لفت انتباهي.
1: شلون في يعني شلون في تسريب حديد ونوصل لمرحلة إنه بيكون الجسم خلص انهار على الأخير؟ كمان ممكن الكالسيوم
0: أخطر مرحلة أعلى ليفل هذا
1: خطيرة جدا. ممكن نكون عم بلشنا نتعرض لنوع من هشاشة العظام. بالأخير ليش بتصير هشاشة العظام؟ نحن جسمنا أو الكالسيوم متركز بالعظام ولكن في نسبة معينة موجودة بالدم والسوائل. لما تنقص هاي النسبة من الدم والسوائل فبيتم سحب الكالسيوم من العظام لحتى يضل في هاي الموازنة. فنحن هون بحاجة لنرجع نعوض الكالسيوم يلي نقصنا. لهيك النصيحة الختامية اليوم بالزاوية الصحية أنه نقص الكالسيوم هو مو بس لصحة الأسنان ولا العظام، هو بيتداخل مع الأعصاب، مع العضلات، مع القلب. وأي أعراض قد تكون مفاجئة ظهرت علينا فهي مو غلط نلجأ للطبيب لحتى نعمل هيك فحص صغير ممكن يحمي حياتنا كتير لقدام.
0: كتير شكرا رغد على حضورك على كل المعلومات المهمة حقيقة. ما تبقى لدي أنا ولما شوية دردشة.
1: صباح الخيرات.
0: يا رب تكون هالحلقة يعني نالت اعجابكم مستمعينا فيما يخص التربية وحماية اطفالنا فيما يخص السوشيال ميديا. خلونا نبلش من انفسنا ونعمل كنترول على حالنا لانه نحن القدوة. كيف بنمشي بيمشي ورانا الاطفال. لا تفرضوا قوانين على طفل اذا ما كنت انت اول حدا بيلتزم بهذا القانون. وفي ختام ما قالته رغد، اذا حسيت باعراض لا تبادر من نفسك، راجع المختص لانه هو ادرى بحالتك. من داخل الاستوديو بكل حب أحمد الشامي بالإعداد والتقديم وزميلتي لما ما رح أخطأها. وأيضا التحية لزميلتي بالاستوديو رغد الخطيب. شكرا رغد. لما يوسف كل الشكر لك على الإخراج. نعود ونلتقي إن شاء الله في أيام أخرى. نحن سنكون معكم أنا مرح في صباح الأربعاء إن شاء الله بدءا من الأسبوع المقبل. أتمنى لكم بقاء أو بقية نهار جميل.

فترة صباحية مكملة معكم لمنتصف النهار عبر أثير إذاعة دمشق. لحظات قليلة وننتقل بكم مرة أخرى إلى موجز 10:15 لنقف معكم على آخر التطورات السياسية في العالم. ابقوا معنا، إلى اللقاء.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: العاشرة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. موجز الأخبار من إذاعة دمشق. أهلا وسهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية. جمهورية جيبوتي تدين قرار اعتراف الحكومة الكولومبية بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بالدور المحوري للشباب السوري الذين ساندوا وطنهم خلال سنوات الثورة. محافظ طرطوس أحمد الشامي يبحث مع وفد الأشغال العامة والإسكان واقع التعاون السكني وسبل النهوض به. بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكشف عن عودة نحو 1.72 مليون سوري إلى البلاد. وأخيرا، المؤسسة السورية للبريد تعلن عن بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات اعتبارا من اليوم وحتى 27 من آب الجاري. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح، يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من المفتاح الخدمي.

استقبل اتصالاتكم على الارقام 225-4446 225-4447.

لسه بعد. طبعا يعني بنرجع بنذكر بشكل سريع ايضا بالارقام مثل ما ذكرت الارقام 225-4447 و 225-4446. يعني نحن متابعة ببعض يعني الشكاوى اللي كانت واردتنا ونحن عم نتابعها تحت الهواء الحقيقة. نحن كان يفترض يكون معنا الأستاذ موسى الياس يعني مسؤول قطاع البناء والتسوية في يعني محافظة دمشق، مسؤول خدمات البناء والتسوية في محافظة دمشق، لنتابع معه شكوى كانت اجتنا وتكررت الحقيقة، ومثل ما ذكرنا كانت شكوى يعني استثنائية فيما يتعلق ب يعني تجاوز على منزل الجوار وبناء مخالفة وإقامة يعني إقامة بعض المخالفات مثل تركيب مكيفات، نوافذ، توربين هواء، بواري صحية داخل يعني حديقة ومنزل يعني صاحبة المنزل. وكنا تابعنا يعني هاي الشكوى على مدار كذا حلقة. طبعا أنا كنت تواصلت مع الأستاذ موسى وطلبنا منه يكون في تبيين لموضوع هاي الشكوى. سبق وبين لي أنه صدر قرار عن اللجنة وكان يعني لسه القرار هو مسودة، ما انعمل القرار بشكل كامل، وكان يفترض أنه اليوم الخميس يعني اليوم يعني يكون التواصل معه ليبيننا شو طلع بقرار اللجنة، شلون حتتابع هاي الشكوى. أنا حاولت أتواصل مع الأستاذ موسى يعني قبل الحلقة وهلأ عم نحاول نتواصل معه، للآن ما في رد من الأستاذ موسى. يعني نحن ندعو الأستاذ موسى وندعو السادة بمحافظة دمشق سواء متابعة يعني أكيد الشكاوى عموما، لكن هاي الشكوى باعتبار يعني تكررت وباعتبار إنها مطلب استثنائي يعني صار، ومثل ما شفتوا بحلقات سابقة السيدة عم تطلب يعني إزالة هاي المخالفة، فنحن على الأقل بدنا رد من السادة المسؤولين بالمحافظة شو وضع هاي الشكوى، وين وصلت، يعني رد حول وين وقفت هاي الشكوى، شو صار برد اللجنة اللي طلعت لتشوف هذا البيت. طبعا برجع بذكر لحد الآن ما في رد من الأستاذ موسى. سبق وتواصلت أنا أيضا مع الأستاذ عبد الخالق مدير دائرة الإعلام بمحافظة دمشق وبينت له هذا الموضوع وحطيته بصورة هي الشكوى لحتى يعني نتابعها. أنا من منبر المفتاح ومن إذاعة دمشق على الهواء مباشرة، أنا يعني ندعو السادة سواء الأستاذ موسى أو غيره اليوم يتجاوبوا معنا، يخبرونا شو صار بهي الشكوى. نحن عم نتابع معكم، عم نتابع تحت الهواء وعلى الهواء، بدنا رد منكم على الهواء خلال هاي الحلقة أو خلال الحلقة القادمة لنعرف شو مصير هاي الشكوى، وين واقفة، شو الإشكالية، أو حتى على بالنسبة لصاحبة الشكوى إذا كان في إشكالية غير محقة، يعني نحن بدنا تبيان للموضوع. نحن بالنهاية عم نوصل الشكوى من المواطن للسيد المسؤول، فنحن بانتظار رد منه سواء بحل أو سواء بتبيين لوضع هاي الشكوى.

0: معنا اتصال جديد.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك.
1: نحن هون بمنطقة الاستويقة.

0: منطقة السويقة. نعم
1: ايه عنا قبل كل شيء شفت باب الصغير، باب صغير ناحي كان هون في مخفر او ارني ما بعرف يعني شو هي بين التربتين صاير هو الباب. هلا عم يحطوا باب حديد يمنع الفوتة منه، هذا الطريق بودي للبزورية للدقائين لكل شيء، يعني من عمره ما تسكر هالطريق. هلا عم يسكروه، بدهم يسكروه لحنا باب التربة صاير اول التربة، لحنا عم يمنعونا انه نفوت، يفتحوا لنا طيب باب تاني من الطرف التاني على التربة فورا.
0: قصدك على تربة باب صغير ولا أنت قصدك على الطريق اللي رايح باتجاه السوق؟
1: الدقائين والبزورية، هالطريق هذا مختصر عالشاغور بتطلع، يعني مختصر مختصر هالطريق من عمره ما سكروا، هلا من جديد عم يسكروه، عم يحطوا باب حديد ما بدهم يخلوا حدا يفوت. يعني نحن تربتنا بأول الطريق بيمنعونا بدنا نفوت الدور الدور الدور الدور لحتى تروح بس تزور أو تصل القبر ناح بلال الحبشي إذا بتعرفه.
0: نعم.
1: إيه هون طب أنتوا بدكم تسكروا هالباب، حطوا لنا الباب الثاني، هاي الباب هون في باب في حيط للتربة ثاني، حطوا افتحوا باب من هون. يعني ليش عم تسكروه؟ حطوا باب حديد بحيث انه ما يفتح الا بالكهرباء.
0: نعم طيب هي السويقة لاي بلدية تابعة؟
1: للحمدية قريبة.
0: ايه بس يعني انتوا كتبعية لاي بلدية انتوا تابعين؟
1: نحن للباب السريشة،
0: بلدية باب السريجة.
1: باب السريجة البلدية هون عنا، هون عنا البلدية نحن إذا بتعرفها. إيه مزبوط البلدية باب السريجة، يعني إنه هون إحنا هون، يعني لا تزعل مني إحنا هون طريق مختصر عم تفوت دقيقتين تطلع بين ما أنا بدي دور الدورة، بدكم تسكروا افتحوا هاي الحيط تاني افتحوا لنا باب بداله، يعني نحن ندور الدورة كلها مشان نفوت، نفوت من هالباب نطلع من الباب التاني نصل على الدقائين على الشاغور على الأراني ورد عنا كمان قصة الكلاب، الكلاب بالحارة هذيك اليوم صورناهم بعتناهم للجان الحي عم يفوتوا على الحارات، خمس كلاب عم يعدوا بالحارة، لا حدا عم يصيدهم لا حدا عم ياخذهم لا حدا عم يجيبهم وعم يطلعوا بوش العالم. الله ما قاله.
0: نعم.
1: قاله سمعني؟
0: أنا معك سمعني.
1: إيه عم تبنك قبل كل شيء هاي الباب هذا الله يوفق يا رب ويجبرك، هذا الباب كتير كتير كتير مختصر، يعني شغلت دقيقة بتكون انت بوصلت لما حلق، بينما انا بدي دور الدنيا كلها لحتى اجي لهالقرنة.
0: هلا اليوم هن عم يحطوا باب حديد ولا شبك حديد؟ لانه انا شفت كذا منطقه عم ينحط شبك حديد كرمال ما تفوت الموتورات، يعني يكون بس ممر للمشاة.
1: لا بالاول وسكروه بالمره رد وقال لي قال لي هلا عم يحطوا مثل باب جرار يمشي بس على الكهرباء. طب افتحوا لنا باب. هلا في حل ثاني انه يفتحوا باب، سكرتوا هون افتحوا هون، انا بمرق من قلب التربه بطلع للباب الثاني، يعني معقوله هيك سكروا طريق من اوله لاخره مشان والله بس انا ما اخلي حدا يفوت؟ هلا بدك تدور من ناح رشيد لحتى تفوت لهالقرنه، يا اما بدك تفوت من ناح ال هذا شو اسمه والله ما بعرف شو اسمه القرنه، يعني بدك تفوت من القفا حتى تمر، يعني حرام، يعني احنا كمان ما بنحسن نمشي ما بنحسن نروح.
0: نعم طيب
1: على هالحيط، على هالحيط هذا يفتحوا باب ثاني قدام منه ما بنمرق عليهم ولا بنقرب عليهم، مثل ما مثل ما سكروا هالباب يفتحوا هالباب، يعني ما معقولة. وعنا هالقصة هالكلاب، هاي هالكلاب هاي الشاردة خمس كلاب هديك يوم بالحارة عم يرفع صاعي.
0: نعم
1: ما معقولة كمان، يعني لحنا كمان نحن عنا أولاد صغار بتروح مدارس عم يطلعوا بوشه.
0: طيب نحن عم نحاول نشوف حدا من بلدية باب السريجة أو بدائرة الدائرة الفنية بمحافظة دمشق.
1: هذا من أمر من وزير الداخلية مدري من والله ما بعرف، يعني ما بعرف شو عم يحكوا من عم يقول، هذا أمر إنه ما حدا يفوت من هون، شو ما حدا يفوت من هون، هذا طريق له عمر من سنين وأعوام ولا نحط حجرة فيه. أنا بقول لك بوقفوا عليه حراس إنه بتمرق ماشي، لأنه والله سمعني ما فوت المرة حرام، كمان أنا دور الدورة ما بحنا بمشي دور الدورة ما ناح الرشيد يا ناح والله ما بعرف اسمها هاي الأرنة الأولانية، يعني حرام.
0: نعم حاليا عم نتواصل مع الأستاذة هالة نويلاتي، صارت معنا الأستاذة هالة نويلاتي رئيسة بلدية باب السريجة. صباح الخير أستاذة هالة.
2: صباح النور.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
0: الله يسلمك يا رب.

نحن ببرنامج المفتاح الخدمي بإذاعة دمشق حاليا وردتنا يعني شكوى بمنطقة السويقة حول موضوع الباب اللي عم ينحط على تربة باب صغير

0: فما جاوبك غلط، عرفت شلون؟ لأنه مو البلدية اللي حاطة التأكيد،
1: المحافظة. يعني
0: هلا ممكن الأملاك، ممكن المحافظة، ممكن باسم الموتى، ممكن.
1: طيب أيضا ضمن الشكوى أستاذي هالة، في موضوع شكوى من موضوع الكلاب الشاردة بالمنطقة، خاصة بمنطقة السويقة. حاليا عم يتم متابعة هذا الأمر
0: أستاذي؟ هي عم تتم، بس هي مو اختصاص البلدية أبدا. في الشؤون الصحية هي بتتابع، البلدية ما لها علاقة بهيك قصة، يعني البلدية ما بتتابع هيك شيء. في شغلات كتير بتنتسب للبلدية بس هي مو من اختصاص البلدية. البلدية بس مخالفات بناء، يعني النظافة، القمامة، كلها هي في إلى مديرية.
1: يعني موضوع الكلاب الشاردة ما ضمن نطاق النظافة؟
0: لا مو م... لا ولا النظافة. لا لا، في الشؤون الصحية هي اللي بتتابع الكلاب الشاردة.
1: الشؤون الصحية يعني ضمن مديرية صحة دمشق؟
0: بالمحافظة. تمام.
1: طيب شكرا لك أستاذي هلا نويلاتي، رئيسة بلدية باب السريجة.
0: أهلا
1: يعطيك العافية. نحن حنتابع مع بمحافظة دمشق لنشوف مين ممكن نتواصل معه بهذا الخصوص.
2: بدي اقطع الخط، انا بسمعك على الراديو. ماشي،
1: نعم تماما،
2: بدي اقطع الخط بسمعك على الراديو.
1: بس ذكريني بس بالنسبه لتفاصيل الشكوى، الباب موضوع من اي جهه من التربية؟
2: من جهه الشارع
1: الرئيسي. من جهه
2: الشارع الرئيسي. بالاول منعوا، هلا بما انه عم يحطوا باب عم يخلوا العالم يعني تمرق شوي صغيره، بس لان يعني متجهين اللي هذيك المره اللي نحن حتى المراه بدنا من معك الله.
1: هذا الباب بفوتك على
2: الشاغور،
1: على المقبرة.
2: ايه بسوي على بلال الحبشي، على الدقائين، على الشاغور، على اللهم صل الجورية. ما في خطوة كم بتصير؟ خطوة يعني ما محرزة.
1: طيب
2: انا ادور الدورة.
1: طيب رح نشوف بالمحافظة بدائرة الخدمات الفنية لا يعني نحصل على رد بخصوص هذا الأمر. تفضلي.
2: الحل هو أن يفتحوا لنا باب من الحيط نفسه لقدام شوي، يفتحوا لنا بس ما في، يفتحوا لنا باب عادي زي سكروا بس يفتحوا لنا باب ثاني لقدام بس نمره.
1: نعم. طيب بس مين كان معي بهي الشكوى؟ بس لحتى سجل الاسم
2: سمية الحب.
1: نعم. طيب نحن عم نتابع مثل ما ذكرت بدائرة الخدمات الفنية بمحافظة دمشق لنشوف الرد. ما في رد لحد الآن حسب ما عم يخبروني بالكنترول. طيب لحتى ناخذ ايضا مجال، من يعني ما ناخذ مجال كبير يعني مشان الاتصالات اللي عم توصلنا. عم نحاول هلا ايضا محاوله جديده.

0: معنا اتصال جديد. الو،
1: يسعد صباحك.
0: صباحك، اهلا وسهلا.
1: عم بحكي معك احمد عادل حمو من حلب. روحي،
0: اهلا وسهلا.
1: انا هي خامس مره بتواصل معك.
0: الله يعطيك العافيه. صحيح،
1: الله يكرمك. انا مشان موضوع النظافه بمنطقه الميدان بحلب.
0: تمام. نحن بموضوع

0: موضوع النظافة وموضوع الشكاوى، نحن حنتواصل مع يعني دائرة الشكاوى بحلب. المنطقة ذكرني هي الميدان.
1: ميدان،
0: نعم
1: ايوه الميدان،
0: نعم
1: جامعة القطاع السليمانية. نحن
0: نعم ضمن قطاع السليمانية. هلا ضمن أي مديرية بس كمان تذكرني؟
1: والله اي مديرية، ما بس هي مديرية السليمانية، يعني قطاع السليمانية ومديرية السليمانية.
0: نعم بس ما لك متذكر بأي مديرية من المديريات الخمسة بحلب؟
1: ثانية.
0: بالتاني. نعم
1: نعم.
0: طيب إذا نحن يعني بدنا نتواصل يعني ضمن موضوع الشكاوى بحلب، مثل ما سبق وذكرنا يعني تم تقسيم المديريات ل يعني خمس مديريات، وكل مديرية يعني في قسم مسؤول عنها.

فنحن عم نحاول نشوف ضمن يعني ضمن المديريات. نحن بدنا نتواصل مع المديرية الثانية إذن بمحافظة حلب.

0: إذا أعتقد حنتواصل مع الأستاذ محمد حسون من المديرية الثانية بحلب.
1: نعم.

0: طيب فصل الخط، رح نرجع نتصل مرة تانية. ما بعرف إذا قادر الأستاذ محمد يرد.
1: مش لاقي أستاذ كريم، يعني صرنا أسبوع نحاول نتواصل معه ما عم نحكي.
0: نعم طبعا هي الشكوى يعني قديمة متكررة حسب ما ذكرت لي، كانت تعالجت من زمان لكن يعني رجعت. نعم رجعت من جديد، يعني كمان جزء من الموضوع حقيقة يعني وعي الناس اليوم جزء منه، لكن أيضا توفير يعني بيئة مناسبة لربما موضوع موضوع توزيع حتى حاويات النفايات، هذا بيمنع موضوع تراكم النفايات ضمن مكب العالم. لما تشوف مكان واحد عم يتجمع فيه النفايات فخلص يعني حتحسب انه هذا المكان لمكب يعني.
1: سيما اذا نعم يا استاذ عبدالكريم، هي عباره عن كسل من العالم، هو ضبط من العالم مزبوط، بس كمان اليوم بدها شيء رادع لهم. يعني هلا انا واحد الناس اللي بنزل مثلا القمامه، والقمامه بتجمع قدام البنايه ما بحطها بتمشي، بشيل بطلع الحاويه بحطها بقلب الحاويه وبتم رايح.
0: نعم
1: يعني المشكله انه الوضع ما باين حمل، يعني الدنيا صيف، البق اكلنا، الفيران ما عم بخلص منه نهائيا، وانا ساكن المشكله انه انا طابق اول.
0: وحسب ما ذكرت لي أيضا المنطقة غير أنه سكنية، المنطقة فيها يعني محلات حلو، محلات أكل. نعم
1: نعم نعم نعم موجودين.
0: عم نرجع طبعا.

حاليا عم نرجع نحاول نتواصل مع الأستاذ محمد حسون، مسؤول المديرية الثانية بحلب.

0: طيب للآن ما في رد من الأستاذ محمد لحتى نتابع معه هي الشكوى. رح أرجع أتواصل مع الأستاذ محمد يعني تحت الهواء بعد الحلقة إن شاء الله. يعطيك العافية يا أخونا أحمد. نتابعين هي الشكوى. نحن يعني أكيد نعتذر على هذا ربما تأخر، لكن عم نحاول بأقصى مستطاعنا أنه نحن ما نترك أي شكوى، نتابعها قدر المستطاع.
1: هو نفسه أنه ما عمل له إيجابي نهائيا،
0: ونحن بالتأكيد يعني نأمل الموضوع هي الاستجابة. هلا بالتأكيد نحن يعني ما رح نمل، حنضل نتابع موضوع الشكاوى، سيما مثل هي الشكوى الحقيقة صارت يعني متكررة. رح أرجع أتواصل مع الأستاذ محمد لنشوف رده حول هذا الموضوع.
1: نسلم أنا أستاذ، وأنا رح أتابع معه
0: إن شاء الله
1: حبيبي.
0: صباح الخير.
2: ألو.
0: أيوة.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شو صحتك أستاذ؟
0: أهلا وسهلا، تحياتي.
2: عبد الكريم البوشي.
0: تمام
2: أستاذ، نحن من حوالي 15 سنة
0: نعم
2: ما في كهرباء لا بالسكري واب الفردوس ولا باب النفرين.
0: نعم ترجع بس تعد لي المناطق.
2: باب النفرين
0: نعم
2: من 15 سنة، وحي الفردوس وباب النفرين.
0: هدول لأي قطاع تابعين؟ بس ذكرني كمان بالاسم لحتى سجلوا ضمن الشكوى.
2: يعني كل ما منروح لعندهم بقولونا ما في مواد.
0: بس ذكرني بالاسم لحتى بس سجلوا.
2: يحيى. يحيى أستاذ، أنا دائما بتواصل معكم.
0: أهلا وسهلا فيك يا يحيى. الله يسلمك. ضمن بس ذكرني ضمن أي قطاع هنين بحلب؟
2: باب النفرين.
0: ضمن المدينة صح؟
2: ايه نعم، حلب القديمة.
0: نعم ضمن حلب. نعم. القديمة. طيب نحن بموضوع شكاوى الكهرباء بحلب الحقيقة يعني اليوم بقطاع الكهرباء في أكثر من مثل ما ذكرت شكوى، وأنا كنت تواصلت مع الأستاذ محمود.
2: ألو.
0: طيب أنا عم بسمعك بس نحن عم نحاول نتواصل مع كهرباء حلب. نعم طيب بداية حنتواصل مع الأستاذ عبد القادر مدير التشغيل بكهرباء حلب.

0: الو
1: ان الرقم
0: الو
2: نحن لساتنا معك على الهواء بس مثل ما ذكرت لك. طيب رح نحاول ايه تفضل لبين ما يعني نأمن الاتصال. تفضل عم بسمعك
0: يا استاذ. عنا حوالي بعلة الشريف من حوالي 10 سنين ميتا قليلة زملائي.
2: عم بسمعك تفضل كمل.
0: ايه يا استاذ من حوالي 10 سنين استاذ ميتا قليلة تجيهم.
2: نعم تفضل كمل.
0: ايه ما هيك انا بقول لك انه استاذ احد زملائي قالوا لي
2: ايه بس ما وضحت الشكوى اخي. بس اخي يحيى
0: ايه ماشي معك استاذ انا.
2: ايه تفضل. ما وضح عم اقول لك انه ما وضحت الشكوى بس تعد لي اياها.
0: استاذ حوالي 10 سنين.
2: نعم
0: كيف استاذ انا
2: بس في تقطيش بالاتصال من عندك اخي يحيى.
0: يلا هو انا هون بدون الغرب.
2: نعم
0: الو
2: اي معك تفضل.
0: نعم اول شيء اصلح الري ما تجي.
2: ما عم بقدر بصراحة الـ يعني الاتصال عم يقطش. ما فهمت الشكوى الثانية.

نحن تواصلنا مع الأستاذ محمود، أستاذ محمود الشيخ، مدير كهرباء دمشق، عفوا مدير كهرباء حلب، لحتى نتابع بهي الشكوى اللي وردتنا حلب القديمة. رح نرجع نحاول مرة أخيرة.

0: طيب ناخذ اتصال جديد. ايوه
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف استاذ عبد الكريم؟
0: اهلا وسهلا.
1: انا ابو فادي من حفير التحت، حكيت معك يوم الاحد مش المي.
0: تمام تمام ابو فادي، اهلا وسهلا.
1: اخذوا الطرمب يوم الاثنين ولحد الان ما صار شيء، والمي يعني وضع يرسله.
0: كان في اجتماع مع الاستاذ عمر
1: يوم الثلاثة، كانوا مجتمعين، حكيت معه، قال لي احنا مجتمعين مشان عدة مواضيع وما صار شيء استاذ، وبكره الجمعه وبعد بكره السبت عطله، يعني ما حدا يشتغل شيء.
0: طيب حنتابع مع الاستاذ عمر لنشوف.
1: يعني استاذ سبع براميل بخمسين الف، يعني والله واحد ما حدا عنده قدره يشتري يعني.
0: الموضوع كان تأهيل البير اللي موجود.
1: لا تأهيل استاذ، في ترمبي خربانة.
0: الترمبي تبع هذا البير. نعم
1: تبع البير، أخذوه يصلحوه من يوم الأحد، فكوه التنين، فكوها وأخذوها ولحد الآن ما صار شيء.
0: يعني لربما لساته يعني قيد الصيانة، بس حنتبين الأمر يعني.
1: نعم من الأستاذ عطلي جمعة والسبت عطلي ما بيشتغلوا، يعني راحت للأحد أو للتنين ترد، يعني العالم وضع المي تعيس عنا.
0: صحيح. طيب نحن عم نتابع باتصال مع الأستاذ عمر درويش.
1: نعم.
0: مدير وحدات المياه بالمؤسسة. طبعا سبق وكان في تواصل مع الأستاذ عمر بخصوص هذا الأمر.
1: نعم.
0: وحسب ما عم تذكر لي أبو فادي.
1: نعم.
0: تم أخذ
1: وأنا أول امبارح توصلت معه.

0: أنا أعتقد أنه عنده اجتماع الأستاذ عمر.
1: نعم.
0: بدنا نرجع يعني نتواصل معه مرة تانية.
1: نعم.
0: يبدو ما قادر يعني يرد على الاتصال. يعني عادة طبعا الأستاذ عمر
1: نعم.
0: متعاون جدا
1: نعم.
0: معنا. بكل الأحوال نحن حنرجع على الهواء نذكر بهذا الأمر. أخونا أبو فادي عم يذكرنا في كان الشكوى من حفيرة تحتها.
1: نعم.
0: مضخة للبير كانت معطلة، تم
1: نعم.
0: أخذ المضخة بعد اجتماع مع الأهالي، اجتماع مع الأستاذ عمر، تم أخذها للصيانة من يوم الأحد الماضي أو الاثنين.
1: نعم الاثنين.
0: من يوم الاثنين الماضي إلى الآن ما تم إعادتها وصيانتها لحتى يرجع يكون صالح هذا البير للعمل من جديد. وفي معاناة من الأهالي بموضوع شراء المياه. فنحن أستاذ عمر يعني نتأمل يعني أكيد متابعتك لهذا الأمر. هي دعوة يعني على الهواء ولو ما قدرنا يعني نتواصل معك. بإذن الله. شكرا أبو فادي.
1: شكرا لك.

0: معنا اتصال جديد.
1: ألو، مرحبا أستاذ عبد الكريم.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا حكيت معك يوم الثلاثة مشان التليفون اللي بمنطقة بري.
0: نعم.
1: ما صار شيء لهلا وما صلحوا هذا اللي عليه الكبل الصرف الصحي.
0: نعم، للآن ما تم متابعته.
1: تمت متابعته؟
0: لا، للآن ما تم صيانته.
1: طيب شو لإمتى يعني؟ شهرين ونص؟
0: نعم.
1: ما بعرف يعني شهرين ونص وأنا عم بدفع
0: طوالي. اتصالات دمشق أيضا رح بدنا نتابع مع اتصالات دمشق لنشوف يعني متابعتها. طبعا هو المقسم تابع لمقسم برزي اللي هو بمساكن برزي.
1: وقسم برزي.
0: طبعا القطع بسبب
1: صحي على الكبل.
0: نعم، تسرب صرف صحي للكبل.
1: صار شهرين ونص وانا عم بدفع فواتير. طيب عم بستفاد انا لا من التليفون ولا النت ادفع فواتير؟ والله ظلم، هاد بدفع فواتير دون ما استفاد يعني. ما بعرف.
0: صحيح معك حق.
1: مضبوط لما لا يعني
0: طيب نحن كنا عم نتواصل مع مدير اتصالات دمشق الأستاذ هشام، ما كان في رد. ما بعرف إذا هو ما قادر بشي معه، ما قادر يرد. حنحاول مرة ثالثة أيضا. طيب يبدو يعني ما

0: قادر يرد علينا لحتى نتابع.
1: هذا الاتصالات شغلتهم شغلة، حتى مقسم برزي ما بردوا علي، والله ما بعرف. يعني صور شهرين ونص، من سنتين صار هيك، بعشرين يوم صلحوهم، ليش هلا هالسنة لا؟ يعني ما بعرف، يعني ما بيردوا عليك منوب الاتصالات، حتى ببرزي ما بيردوا عليك المقطم، بيطلش السماعة بخلقتك، بيصير هيك يعني؟ ما بعرف يعني شهرين ونص ادفع الفواتير، مو ظلم أنا؟ يعني أنت
0: صحيح
1: أنت
0: صحيح
1: أنت يكون معك هالحكاية، مو ظلم يعني؟
0: صحيح.
1: وما بيردوا عليك كمان، وبيقول لي هذا تبع الكابلات، روحي الغي اشتراكك لساعتين شهرين ثانيات، يعني بصير أربعة أشهر وشوي. ما بعرف يعني، أنت يا سيد عبد الكريم إدك التابع، ما تابعت من الثلاثة؟ ما بعرف. أنا الثلاثة دقيت لك حضرة السيد عبد الكريم.
0: صحيح.
1: هاي اليوم الخميس، يعني ما بعرف. والسيد هشام هاد
0: صار معنا يعني. الأستاذ هشام صباح الخير. فصل الاتصال، رح نعيد طبعا كان معنا الأستاذ هشام، عم نحاول نرجع نعيد الاتصال. صباح الخير أستاذ هشام، كيف حالك؟
2: حياك الله، أنا مشغول بعتذر منك.
0: طيب
2: مشغول بعتذر منك، ما بصير رد عليك.
0: طيب نحن مع مين ممكن نتابع بشكل مباشر أستاذ هشام؟
2: بخصوص شو؟
0: لا، في مشكلة ضمن مقسم برزي، في مشكلة بقطع اتصالات بنتيجة تسرب صرف صحي. عم تقول الشاكي انه صار له تقريبا شهرين شهرين ونص
2: ببرزي؟
0: نعم ببرزي، بمنطقة
1: الحنبلي بواجه
0: بمنطقة نعم.
2: طيب سامحني انا والله مشغول شوي.
0: الله يعطيك العافية، أرجو طبعا يعني متابعتها وصلت لعندك.
1: الكبل 28 إذا بتريد، الكبل رقمه 28.
2: تكرم.
0: شكرا أستاذ هشام. معنا اتصال جديد. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
3: كيفك حالته؟
0: تمام الحمد لله، أهلا وسهلا.
3: ليك حالته؟ أنا مصطوم، أنا عدة مرات صرت أتصل فيكم عشان الكبل بالضمير
0: قبل الهاتف، ما هي؟
3: أيوه.
0: طيب حنرجع
3: فواتير أكثر من الأول، يعني أكثر كان شغال يعني عم ياخذ فواتير.
0: بدنا نرجع نتواصل مع اتصالات ريف دمشق. نعم معك أنا.
3: طيب شو هو الحل يعني؟ وعدونا أنه أول أسبوعين من الشهر ولا شفنا شيء ولا في أي تصليحة.
0: نعم طبعا يعني باتصال يعني سابق يعني كان معنا الأستاذ أنس، خبرنا أنه في أحد يعني حلين، ما بعرف أنا شو حيتابعوا بأحد الحلين، وكان يفترض إذا يعني يفترض ببداية شهر 8 أو يعني بالأسبوعين مثل ما عم تذكر أختنا سيدة فطوم، يعني ببداية الأسبوعين من شهر 8 يعني يكون صار شيء. نحن حنتابع مع الأستاذ أنس هلأ يعني عبر الاتصال.
3: عم ياخذوا منا فواتير أكثر ما كان شغال يعني.
0: قديش الفارق يعني صار؟
3: في شيء 10,000 يعني فرق.
0: هو قديش صار له؟ قديش الكبل المشكلة صارت فيه؟ قديش صار له؟
3: ونحن قلت لك أمتنا بمزارع أخي برية يعني والله بيخاف الواحد من حرامي يسمي، والله ما بقدر أطلع أنا لما ولا بقدر أتواصل مع حدا، والله مسافي نص ساعة أنا ماشيتها عشان أتواصل معكم.
0: نعم يعني الله يعطيك العافية أكيد، وسبق وبينتينا الحقيقة هذا الأمر يعني

0: نحن نتشكرك على ثقتك وعلى تواصلك. نحن عم نرجع نعيد الاتصال مع الأستاذ أنس. أستاذ أنس عبد البر، مدير اتصالات ريف دمشق.
1: الواقع والله العظيم أنه بيخوف يعني بريا.
0: صحيح صحيح، معك كل الحق.
1: والله الحرامي سرق الكبل الكهرباء وما قدرت أتواصل بالمنطقة، ولا استرجيت أطلع من الغرفة لأنه الحرامي أكيد رح يضربني أو رح يسوي لي شيء وأنا مرة كبيرة بالعمر. يعني بدي لأقول حل هالقصة، يعني والله العظيم وكله 50 متر يعني اللي مشان. وعلى ذمة اللي حكى رجال من هون عنا من المزارع إنه رايح على المقتل وحاكي بهالموضوع، قايل له ما رح نوصلكم إياه، وكاين بياع اللي نحاس والأرمينو عندهم بالمقتل.
0: يعني نحن ما فينا ناخذ بالكلام اذا كان كلام شائع، نحن بدنا نسمع رد من المؤسسة الاتصالات، من يعني مدير المؤسسة، لا نعرف شو استجد بهي المشكلة سبق. وطبعا نحن تواصلنا مع الأستاذ أنس، يعني بينا هو موضوع هي الإشكالية اللي صايرة، سيما الخشية من إعادة سرقة هذا الكبل. بس بدنا نعرف اليوم كيف حيحلوا هي المشكلة، شو الخطة اللي حطوها لحتى لحل هي المشكلة. طبعا مثل ما عم تذكر يعني الخالة، المنطقة منطقة زراعية، منطقة بعيدة، يعني بحاجة اليوم الأهالي فيها لتواصل، لأنه مثل ما بيقولوا شبه المنطقة مقطوعة يعني وبعيدة.
1: أكيد يعني أخي عدد كبير سكان، مو أنه قليل، عدد كبير.
0: طيب نحن كان في كذا محاولة من الاتصالات، يبدو صار معنا الأستاذ أنس. صباح الخير أستاذ أنس، كيف حالك؟
2: صباح النور.
0: أنا ما بدي أخذ من وقتك كتير، ما بعرف إذا أنت باجتماع. أستاذ أنس، فيما يتعلق، نحن تواصلنا معك من فترة فيما يتعلق بمشكلة الكبل اللي كانت بمنطقة الضمير. الخالة أم فطوم عم تتواصل معنا اليوم من جديد لحتى يعني نعرف مستجدات هذا الأمر. شو حاليا
2: حارة العرب اسمه أو حارة الغرب أو هيك اسم يمكن، ما هي؟
1: أيوة مزار المطرون والدراسية.
2: تمام، نحن عم أختي الكريمة عم نأمن مواد من المستودع، لأن كان في نقص مواد، عم نأمن المواد من المستودع، نسوي أمامر النقل، وإن شاء الله حنكلف متعهد يطلع يشغلكم ومد لكم الكوابل، بس بدنا منكم تحاولوا تحافظوا لنا عليهم.
0: يعني
2: إذا في حدا غريب عم يحاول يفوت، عم يحاول يسرق، عم يحاول كذا، بس تكونوا صحيانين لهالموضوع.
0: يعني هي دعوة للأهالي اليوم، مثل هيك مشكلة عم تكون، يعني مثل ما ذكرت الخالة اليوم 5 شهور، فنحن يعني بدنا نتعاون يعني حقيقة جميعا لحتى نتلافى يعني هيك أمر لا سمح الله بالمستقبل.
2: صراحة عندنا مشاكل كبيرة، يعني احنا حوالي 11 موقع عندنا صافيين سرقات خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة، بين جديدة عرطوز، بين لبيرة، بين عضلة الصناعية، بين فورشاتنا، بصراحة ما عم تلحق يعني بين هون وهون وهون، كتير صار في اعتداء على شبكتنا بهي الفترة.
0: نعم. طيب أستاذ أنس، يعني لما يستلم الموضوع متعهد تقريبا قديش الجدول الزمني لترجع الخدمة؟
2: يعني عملنا الورشة إن شاء الله، يعني خلال بالكتير أسبوع بتكون الأمور بالخدمة إذا الله راد.
0: يعني من هون لنهاية شهر 8
2: بنكون إن شاء الله، قبل إن شاء الله قبل نهاية شهر 8 بنحاول نكون مهيئين الظروف.
0: طيب
1: الله يوفقك، يعني بلكي انت تقدر تساعدنا. والله المنطقة مقطوعة اخي، ونحن ما في عن انا ما عندي اولاد، ما عندي صبيان، عرفت شو؟
0: نعم.
1: ما عندي اولاد
0: والله. الحقيقة والله مقدرين شكوتك، ووصلت للأستاذ أنس، ويعني إن شاء الله خلال هذا الشهر، خلال أقل من نهاية الشهر، بيكون هذا الكبل تأمن وتوصل. هذا ما نأمله. شكرا أستاذ أنس، الله يكرمك يا رب. وإن شاء الله مثل ما ذكر الأستاذ أنس خالي فطوم، يعني نأمل إن شاء الله خلال هذا الشهر بتكون الخدمة يعني راجعة.

أيضا معنا أعتقد يمكن آخر اتصال لليوم. تفضل. آل السم. طيب لليوم بنكون يعني وصلنا لنهاية الحلقة لليوم. شكرا لمتابعتكم لهي الحلقة. شكاواكم واصلة سواء منها اللي كان في رد من المسؤولين أو اللي ما كان في رد. نحن حنتابعه. اللي ما كان في رد يعني على الهواء رح نحاول نرجع نتواصل معهم لحتى يكون في رد بالحلقات القادمة. الشكاوى واصلة. هذا منبركم إن شاء الله كان وسيبقى. شكرا لمتابعتكم المستمعين الأعزاء الكرام. كنت معكم بالتقديم عبد الكريم البوشي وفي الإخراج سناء أحمد. نلتقي فيكم بحلقة الأحد الأسبوع القادم بإذن الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية. جمهورية جيبوتي تدين قرار اعتراف الحكومة الكولومبية بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بالدور المحوري للشباب السوري الذين ساندوا وطنهم خلال الثورة. وزير العدل مظهر الويس ومستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد يستقبلان وفدا عراقيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مطار دمشق الدولي. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد برهم صالح يعقد جلسة عمل مشتركة مع مدير منطقة معرة النعمان كفاح جعفر لبحث سبل تعزيز المشاريع الخدمية والتنموية في المعرة. انطلاق فعاليات مسار تطوير معلمي اللغة الإنجليزية في دمشق ضمن البرنامج الوطني لتطوير المعلمين أثر بحضور وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو. وفي خبرنا الأخير، مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور زياد عبود يؤكد عدم تلقيه أي بلاغ عن وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية التي شعر بها أهالي المدينة صباح اليوم. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
0: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الرياضة، والبداية بأبرز العناوين. منتخبنا يواجه نيوزيلندا في بطولة كأس آسيا للشباب بكرة السلة. حرص الفداء وأهلي حلب في نهائي كأس الجمهورية. وباريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي. يستهل منتخبنا للشباب بكرة السلة اليوم مشواره في نهائيات كأس آسيا، والتي تقام في مدينة أحمد أباد الهندية خلال الفترة من 13 ولغاية 23 من آب الجاري بلقاء نظيره نيوزيلندي. وستكون مهمة منتخبنا صعبة في مواجهة أحد أقوى منتخبات البطولة وأبرز المرشحين للوصول إلى مراكز متقدمة، لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية وسرعات عالية وخبرة فنية وتكتيكية، فيما يعتمد منتخبنا على التنظيم الدفاعي ومهارات اللاعبين في التسديد من خارج القوس. وأوقعت القرعة منتخبنا إلى جانبي في المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا منتخب البحرين ومنتخب لبنان، ويشارك في البطولة 16 منتخبا وزعت على 4 مجموعات. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى صالة الفيحاء الرئيسية في دمشق، والتي تستضيف عند الساعة 8 مساء نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة، والذي يجمع حمص الفداء مع أهل حلب. وبلغ حمص الفداء المباراة النهائية بعد خوض مباراة واحدة في البطولة، إذ حسمت مواجهته الأولى أمام الكرامة بنتيجة اعتبارية 20-0 إثر انسحاب الأخير، قبل أن يتجاوز الحرية بنتيجة 78-45. أما أهل حلب فوصل إلى النهائي بعد حسم مواجهته السابقتين بالنتيجة الاعتبارية 20-0 أمام الوحدة والنوعير على إثر انسحاب الفريقين، فلم يخض من البطولات إلا المباراة النهائية. ويشير سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين إلى تفوق أهل حلب بست انتصارات مقابل انتصارين لحمص الفداء من أصل 8 مواجهات جمعتهما على مدار الموسم. حافظ باريس سان جيرمان على لقبه بطلا للسوبر الأوروبي عقب فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لهدف، وسجل كل من كفارتسخيليا وديزي دوي هدفي الفريق الباريسي، فيما دون برايان مادغو هدف أستون فيلا الوحيد. وأدار الحكم الصومالي عمر هارتن، الذي حرم من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباراة

مباريات كأس العالم 2026 أدار مواجهة كأس السوبر الأوروبي باقتدار. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن تعاقده مع الإسباني

في أول تجربة له على رأس منتخب وطني. كما أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لقيادة المنتخب الأول. ونشر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر منصة إكس الكرواتي داليتش مدربا لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مضيفا إنها مرحلة جديدة مليئة بالطموحات، مرحبا زلاتكو. وقاد داليتش 59 عاما منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018، واحتل المركز الثالث في مونديال 2022، وخاض نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية في عام 2023. أتم نادي روما الإيطالي صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن الأرجنتيني ناهويل مولينا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني. وسيرتدي اللاعب البالغ 28 عاما والمتوج بكأس العالم 2022 القميص رقم 20 مع فريق العاصمة الإيطالية، الذي سيعود هذا العام إلى منافسات دوري أبطال أوروبا. وبحسب وسائل إعلام عدة بلغت قيمة الصفقة نحو 17 مليون يورو. انتقل المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى فريق فنربهشة التركي قادما من نابولي الإيطالي. وعرب لوكاكو عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى النادي، مؤكدا جاهزيته للعمل ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، قائلا يشرفني أن أصبح جزءا من هذا النادي العظيم. وأردف لوكاكو لدينا فريق رائع وأنا سعيد جدا بأن أكون جزءا من هذه المجموعة القوية، سأعمل بجد كل يوم وسأبذل قصارى جهد في التدريبات والمباريات من أجل مساعدة الفريق بأفضل شكل ممكن وتحقيق الانتصارات. عزز نادي سيلتيك الاسكتلندي صفوفه باللاعب الدولي المصري هيثم حسن قادما من ريال أوفيدو الإسباني. ووقع حسن على عقد يمتد لأربعة مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي. وعبر حسن عن سعادته بالانتقال إلى سيلتيك قائلا أنا ممتن وسعيد جدا بوجودي هنا، سيلتيك ناد كبير، وعندما كنت صغيرا كان دائما حاضرا في دوري أبطال أوروبا ويضم لاعبين مميزين أتطلع بشدة إلى خوض المباريات مع زملائي. أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم أنه سيتم تطبيق تقنية الكرة المتصلة اعتبارا من الجولة الأولى للموسم الحالي وفي كافة المباريات. وقالت الرابطة إن هذه التقنية ستعزز مستويات الدقة والشفافية والثقة في المسابقات بأكملها ودمجها إلى جانب تقنيتي حكم الفيديو المساعد والتسلل شبه الآلي. وهذا سيعزز مكانة الليغا باعتبارها جهة رائدة عالميا في الابتكار في كرة القدم والتطور التكنولوجي ونزاهة المسابقة. في خبرنا الأخير، تأهل منتخب ملاوي لنهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب فوزه على نظيره المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف لهدف. وسيلاقي منتخب ملاوي منتخب الكاميرون بعد فوزه بركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدف أيضا على نظيره المنتخب المغربي، وذلك عقب نهاية المواجهة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

نجدد التحية لكم متابعينا الكرام، وما زلنا مستمرين وإياكم في فترتنا الصباحية صباحكم سوري، ووصلنا إلى آخر محطاتنا في عرض لبرامج هذه الليلة. بعد هذا العرض تكونون على موعد مع حلقة جديدة من أخبار لايت، يليه برنامج أوابد ثم تقاطعات. ملتقى جامعي كالمعتاد في الواحدة والنصف وفي الثانية والربع نشرة الأخبار الرئيسية، يليها مباشرة برنامج بيوت مطمئنة. برنامج يا رئيس البلدية في الثالثة والنصف وفي الرابعة ونصف برنامج بين اثنين. في الخامسة والربع برنامج عين على الكوكب، يليه برنامج تبسيط اللغة، ثم حلقة جديدة من مسلسل دفاتر عتيقة. نشرة الأخبار المحلية في السادسة والربع وحلقة جديدة من سبورت تايم في السابعة والنصف. بانوراما الصحف كالمعتاد في الثامنة والنصف وفي التاسعة إعادة لبرنامج يا سادة يا كرام، ثم في التاسعة والنصف استديو الطرب، إلى أن يحين في العاشرة والربع الحصاد الإخباري. في الثانية عشرة إلا ربع برنامج ذهب سوري، وفي الثانية عشرة والنصف برنامج دقائق فنية، ثم في تمام الواحدة ديوان العرب.

في الواحدة والنصف من مكتبتنا الإذاعية وحلقة جديدة في الثالثة إلا ربع من مسلسل خلف جدار الزمن، وفي آخر محطاتنا حلقة جديدة من مسلسل أبو ذر الغفاري، لنعاود الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد في الخامسة صباحا. الحديث الديني في الخامسة والنصف، ثم في الخامسة إلا ربع السادسة إلا ربع برنامج خلق، وفي السادسة والنصف كالمعتاد برنامج مع الفلاحين في حقولهم. نشرة الأخبار الموجزة في السابعة والربع، يليها برنامج حبر سوري، وفي الثامنة تماما يوميات من بلدنا، والثامنة والنصف نعاود اللقاء بكم مع مواضيع وفقرات جديدة وصباحكم سوري.

متابعينا، هذه كانت أبرز محطاتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم بصحبتها طيب المتابعة. في الختام لكم تحيات فريق العمل.

كان معكم من أسرة المذيعين أحمد الشامي مرح طه زين خضور وشذا علي، وتحيات الإخراج من لما يوسف ونادي حمود.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج أخبار لايت. أخبار لايت من إعداد سمر حسن وتقديم مرح طه وبالإخراج نادية الحمود. فيكم مشاهدينا في حلقة منوعة مليانة مفاجآت من برنامجنا أخبار لايت، ناخذكم فيها بجولة بأغرب القصص الإنسانية والمواقف الطريفة حول العالم. نبدأ أخبارنا من الهند. أغلق مطعمهما 3 أيام كاملة وأخذ جميع موظفيهما في رحلة بحرية لأنهما أرادا أن يقولا لهم شكراً. بمطعم ذا ستاندرد بمدينة توليدو في ولاية أوهايو قرر المالكان الشيف جيف دانييل وميغان مكافأة فريق العمل بطريقة غير معتادة بعد عام طويل من العمل الشاق. بدلا من تقديم مكافأة تقليدية، أغلقوا المطعم لمدة 3 أيام وتكفلوا بجميع تكاليف رحلة بحرية شارك فيها 60 موظف إلى جزر الباهاما. الجميع كان جزء من هي الرحلة من الطهاة والنوادل وموظفي الاستقبال لبقية العاملين بالمطعم. خلال هي الرحلة عاش الموظفين تجربة مليانة مغامرات ومختلفة بعيدة عن ضغط العمل. شاركوا بالعشاء الجماعي وليالي الكاريوكي وألعاب البحث عن الكنز والرحلات الشاطئية ومنافسات كرة السلة. كانت الرحلة مميزة بشكل خاص لبعض الموظفين اللي ما سبق لهم ركوب الطائرة أو رؤية المحيط. وفي وصفه للتجربة قال أحد الموظفين أنهم صعدوا إلى السفينة كزملاء عمل لكنهم عادوا منها كأنهم عائلة واحدة. رحلة استمرت 3 أيام لكنها كانت بالنسبة لفريق كامل رسالة واضحة أنه تعب وعمل كانوا موضع للتقدير. وطموحنا في الحياة جميل والوصول للأهداف يحتاج كفاح ومثابرة، لكن ضيف قصتنا اليوم قرر أن يأخذ حرفيا بالمثل القائل الغاية تبرر الوسيلة، لكن الوسيلة هي المرة كانت صادمة وكارثية. بالهند شاب يبلغ من العمر 20 عام كان عنده حلم أنه يدخل لكلية الطب والجلوس على مقاعد الدراسي، لكن لسوء حظه رسب بامتحان القبول مرتين متتاليتين. وبدل من أن يكثف ساعات دراسته للمرة الثالثة، لمعت براسه فكرة جهنمية لدخول الكلية من أقصر طريق ممكن. الشاب اكتشف وجود مقاعد دراسية مخصصة وامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة، فقرر دون تردد أن ينضم إليهم. أحضر مخدر موضعي وبكل برودة أعصاب قام ببتر ساقه بنفسه. ولأن الجريمة ما خلصت، بس انبهتت في الخبر، أخذت نفس طويل لأنه قام ببتر ساقه نادية. ولأن الجريمة لا تفيد، توجه إلى الشرطة، طبعا خدر حاله وقطع رجله. توجه للشرطة مدعيا أنه تعرض لاعتداء عنيف من مجهولين، لكن كما يقال حبل الكذب قصير. الشاب اللي طبعا كان حلمه يصير طبيب لم يتقن تأليف الرواية جيدا، قدم للشرطة عدة قصص متناقضة، فضلا عن أنه شكل الجرح لنظيف كشف للمحققين أنه الفاعل طبيب مبتدئ وليس مجرم في الشارع. بالنهاية لم ينجح مخططه وكشفت الشرطة حيلته وما انقبل بكلية الطب. النتيجة الحتمية لهي المغامرة الغريبة خسارة ساقه وحلمه معا، ليثبت لنفسه وللعالم أنه رسب بالطب وبالتخطيط أيضا. هيك مستمعينا، يعني بدنا ننهي حلقتنا اليوم بهالخبرين الخفاف بس كانوا غريبين شوي كتير. كنت معكم أنا بالتقديم مرح طه. ونادي الحمود بالإخراج. ضلوا بخير
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية.

0: يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: معا نستكشف قصص الأماكن التي شكلت ملامح الحضارة السورية عبر العصور. أوابد، الإعداد وسام سليمان، تقديم علاء الدين فطراوي. أوابد، الإخراج أحمد خضور. تل أبو هريرة، مهد الرغيف الأول. قبل نحو 13,000 سنة كان البشر عبارة عن مجموعات يعتاشون على صيد الحيوانات وجمع والتقاط ما تجود به نباتات الأرض من ثمار. لم يكن ثمة حقل واحد على وجه الأرض ولا رغيف خبز يخرج من تنور، لكن في نقطة محددة من هذا العالم وعلى ضفة نهر الفرات شمال سوريا حدث شيء غير التاريخ البشري إلى الأبد. في تل أبو هريرة ولدت الزراعة الأولى، طحنت أول حبة قمح، واستقر الإنسان ليضع حجر الأساس لكل الممالك والمدن التي عرفتها البشرية لاحقا. يقع تل أبو هريرة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات بالقرب من الطبقة، تبلغ مساحته الأصلية نحو 14 هكتارا، وبين عامي 1972 و1973 قاد عالم الآثار البريطاني أندرو مورو فريقا من جامعة أكسفورد للتنقيب السريع والمكثف في تل أبو هريرة قبل أن تغمره مياه سد الطبقة الذي كان على وشك الانتهاء من بنائه والبدء بملء البحيرة. وما تم العثور عليه أيها السادة لم يكن مجرد أحجار أو جدران متهدمة، بل الانتقال الأعظم في تاريخ البشرية من العصر الحجري القديم المتأخر إلى العصر الحجري الحديث. كشف التنقيب أن تل أبو هريرة شهد مرحلتين استيطانيتين رئيسيتين، الأولى تمتد بين عامي 11,510 قبل الميلاد. في هذه المرحلة لم يكن سكان التل قد بدأوا الزراعة، لكنهم بنوا أكواخا دائرية واستخدموا الأخشاب والطين لسقفها، وكان سبب استقرارهم الطويل لأن نهر الفرات أمن لهم الماء العذب والأسماك، بينما كانت السهول المحيطة تفيض بأنواع مختلفة من الأشجار المثمرة بالإضافة لوجود سلاسل برية من الشعير والقمح. لكن تغيرا مفاجئا في الطقس غير كل شيء بالنسبة لسكان التل، فقد ضربت موجة جفاف قاسية للمنطقة فانحبس المطر وتحولت السهول حول الفرات إلى أراض جافة.

قلت الأشجار المثمرة وقل معها عدد الحيوانات البرية، وكان أمام سكان أبو هريرة خياران لا ثالث لهما، إما الرحيل والعودة إلى الشتات أو ابتكار حل يضمن بقاءهم. وهنا حدثت المعجزة. بدأ سكان التل بجمع بذور القمح البري وزراعتها في التربة الرطبة القريبة من النهر ورعايتها حتى تنمو. وعند تحليل النباتات المتفحمة من الموقع، عثر العلماء على أدلة قاطعة على ظهور بذور أعشاب حقلية تترافق حصرا مع الأراضي المحروثة، وتغيرات في حبات القمح أظهرت تحولها من الشكل البري إلى المستأنس.

وبعد فترة انقطاع قصيرة عاد الاستيطان إلى التل حوالي عام 8800 قبل الميلاد، واستمر حتى 7000 قبل الميلاد، ولكن كان بنمط مختلف تماما. تحولت تل أبو هريرة من قرية أكواخ دائرية بسيطة إلى واحدة من أكبر المستوطنات الزراعية في الشرق الأدنى القديم. تغير شكل البناء كليا، ظهرت البيوت المستطيلة المبنية من اللبن المتلاصقة والمتعددة الغرف ذات الأرضيات المكسوة بالكلس والمدهونة باللون الأحمر. ولم يعد الاعتماد على الصيد أساسا، بل استبدل باستئناس الحيوانات كالأغنام والماعز. والأهم من ذلك، أصبح هناك زراعة حقيقية، فكانت الحقول تنتج القمح والشعير والعدس والحمص والكتان. وتشير التقديرات الأثرية إلى أن سكان التل في تلك المرحلة وصل عددهم إلى 10,000، وهو رقم هائل بمقاييس ذلك العصر، ما يجعل أبو هريرة مركزا إقليميا مبتكرا للتبادل التجاري.

عند بدء التنقيب في التل لم يكن المثير العثور على أطلال المنازل فحسب، بل العثور على آلاف البذور المتفحمة، والتي شكلت الدليل المادي المباشر على أقدم عملية استئناس للقمح في العالم. كما استخرجت مئات المجارش الحجرية المصنوعة من البازلت والحجر الجيري إلى جانب مناجل نصالها من الصوان، إضافة لاكتشاف مئات المخارز والإبر المصنوعة من عظام الغزلان والماشية بدقة متناهية، والتي كانت تستخدم في خياطة الملابس الجلدية. لم يكن سكان التل معزولين عن العالم، فقد عثر على خرز وقمصان زينة مصنوعة من المرجان وأحجار اللازورد القادمة من مسافات بعيدة. الآثار المكتشفة في أبي هريرة لم تحدثنا عن الحبوب والأحجار فحسب، بل أعطتنا معلومات عن طبيعة أجساد السكر وصحتهم، حيث درس علماء الأنثروبولوجيا وفي مقدمتهم الدكتورة ثيا موليسان الهياكل العظمية المستخرجة من التل، وخرجوا بتفاصيل مذهلة عن الحياة اليومية للسكان. فأظهرت الهياكل العظمية التي تعود للنساء تغيرات تشريحية واضحة في الفقرات القطنية والركبتين وأصابع القدمين، وهذه التغيرات كانت نتيجة ساعات طويلة من الجثو يوميا على الركبتين لطحن الحبوب باستخدام أدوات الطحن الحجرية الثقيلة. كما ظهرت الأسنان علامات تآكل فريدة ناتجة عن اختلاط الطحين بفتات الحجارة الناعمة المتساقطة من طواحين الحجر، وكذلك بسبب استخدام الأسنان في غزل ألياف الكتان وصناعة السلال، لنكتشف في النهاية أيها السادة أن الرغيف الأول كان غالي الثمن، دفع الإنسان القديم ثمنه من تعبه وصحة جسده.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من

0: عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية. جمهورية جيبوتي تدين قرار اعتراف الحكومة الكولومبية بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بالدور المحوري للشباب السوري الذين ساندوا وطنهم خلال الثورة. وزير العدل الدكتور مظهر الويس يستقبل وفدا من مجلس القضاء الأعلى العراقي لعقد سلسلة من الاجتماعات وبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة التربية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير المعلمين أثر تطلق الدورة الوطنية الأولى لتطوير معلمي اللغة الإنجليزية تحت عنوان نحو صف تفاعلي وفعال بهدف رفع كفاءة ومهارات المعلمين. شركة أركان الأردنية تقدم عرضاً استثمارياً إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لاستثمار أحد بلوكات الفوسفات في مناجم الصوانة في ريف محافظة حمص. وفي خبرنا الأخير، إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال جراء حادث سير عند المدخل الشمالي لمدينة حماة. نهاية الموجز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث كثيرة تجري خلال الأسبوع على الساحة الدولية والعربية والمحلية، نتعمق بالتحليل والحوار ونقاطع محاور الأحداث ضمن برنامج تقاطعات. تابعونا على الهواء مباشرة الخميس من كل أسبوع 12:20 ظهراً بتوقيت دمشق.
2: في السياسة الدولية لا تتغير العلاقات دائماً بقرارات صاخبة. أحياناً تبدأ التحولات الكبرى من خلف الأبواب المغلقة عبر مفاوضات طويلة ونصوص تعيد ترتيب المصالح وتحدد من جديد حدود شراكة ومساحات الحركة. اليوم تقف العلاقة السورية الروسية أمام مرحلة جديدة بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة بين دمشق وموسكو. انتهت إلى مذكرة تفاهم تضع إطاراً جديداً لتنظيم الوجود الروسي في سوريا. من الساحل السوري تبدأ الأسئلة لكنها لا تنتهي عنده. مطار حميميم، ميناء طرطوس والمنشآت ذات الطابع العسكري، المصالح الاقتصادية والملفات المالية، عناوين متشابكة تختبر قدرة دمشق على إعادة ترتيب علاقتها مع موسكو بما يحفظ المصالح المشتركة ويعزز في الوقت ذاته إدارة الدولة لمنشآتها وقرارها السيادي. فهل نحن أمام مجرد إعادة تنظيم لملفات العلاقة السورية الروسية، أم أن ما يجري يؤسس لمرحلة مختلفة في طبيعة هذه العلاقات؟ في تقاطعات اليوم نفتح هذا الملف بكل أبعاده وتقاطعاته. ويسرني أن يكون ضيفي لهذه الحلقة الدكتور عامر النمر، الأكاديمي والباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بكم دكتور.
3: مرحبا بك وبفريق العمل، عمل إذاعة دمشق الحبيب، وأيضا كل المشاهدين وكذلك المستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. إذا ما بدأنا النقاش من العنوان الأبرز، ربما بعد 18 عام أو شهر عفوا من المفاوضات والمباحثات المكثفة بين دمشق وموسكو، ما الذي تغير فعليا في معادلة العلاقات أو العلاقة السورية الروسية، وما أبرز ما أفرزته هذه المفاوضات؟
3: يعني لا شك أن التغيير الأهم أنا برأيي هنا، والذي يجب أن نركز عليه ويركز عليه أيضا كل محلل يعني سياسي واستراتيجي، في القاعدة القانونية التي أصبحت وكذلك السياسية والدبلوماسية التي أصبحت تحكم العلاقة بين البلدين، بين سوريا وروسيا.
2: نعم.
3: يعني إذا ما يعني من خلال ما يعني هو واضح للجميع أن المفاوضات استمرت 18 شهر كما ذكرت حضرتك.
2: نعم.
3: فهذا يعني فقط عندما نقول 18 شهر هذا وحده، يعني هذه المسافة الزمنية تعكس حجم الملفات التي كانت موضوعة

0: الطاولة.
1: وتعقيدها ربما أيضا.
0: نعم، وبالتالي لو فماذا لو كانت في زمن النظام البائد في السابق، قد لا تستهلك أكثر من أيام معدودة. فبالتالي يعني هناك تفاوض، هناك ملفات موجودة على الطاولة، يعني وليست فقط يعني حميميم وطرطوس وغيرها، يعني الميناء وغيرها، إنما أيضا مصالح اقتصادية، مصالح عسكرية، وملفات قضائية، ملفات كثيرة على يعني على الطاولة، فحتى المنشآت المدنية الأخرى. فبالتالي يعني هناك دور لسوريا كدولة، يعني هناك تأميم لسياستها، تأميم لمصالحها، تأميم لكثير من الأمور. يعني لما نعود بالزمن إلى الوراء عام 2017، يعني أعطت سوريا لروسيا وقتها، خلينا نقول النظام السوري، لحق استخدام
1: ميناء
0: مدة 49 عاما. وهذا الجميع يذكر هذا الرقم، يعني ووقتها يسمح لروسيا يعني بوجود ما يصل إلى 11 سفينة حربية في وقت واحد. وهذا يعني هذه ميزات لا تعطيها يعني إلا من كان خانعا، إلا من كان يعني مسلوب الإرادة ومسلوب السيادة.
1: نعم.
0: وحتى كان يعني من ضمن البنود أن هذا الاتفاق قابل للتمديد لمدة 25 عاما أخرى
1: إضافية. نعم.
0: يعني هذا كله ما قلت، سوريا تنتقل اليوم من أن تعطي امتيازات بدون مقابل.
1: نعم.
0: يعني مقابل تعرف كانت يعني الدعم العسكري لا محدود للنظام وقتها، إنقاذ النظام وقتها من السقوط في عام 2015، إلى مرحلة جديدة هي التفاوض.
1: نعم.
0: التفاوض ما بين دولتين.
1: هذا التحول دكتور عفوا كيف تقرأه؟ يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تأكيد الدولتين أو طرفين سوريا وروسيا أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار إعادة التنظيم أو تنظيم الوجود الروسي في سوريا برضا الدولتين، وليس يعني كما يتصور للبعض هو إنهاء العلاقة بين البلدين.
0: نعم، يعني أنا برأيي هنا يعني يجب أن نكون دقيقين في التسميات.
1: نعم.
0: وفي الكلمات المستخدمة، وخاصة في علم التفاوض، وأنا قدمت الكثير من دورات في التفاوض والحوار والاستراتيجي طبعا، ويعني إعادة التنظيم لا تعني يعني انسحاب روسي كامل من سوريا، وبنفس الوقت لا تعني أن سوريا تريد أن تنهي العلاقة كاملة مع روسيا، خاصة أن روسيا نفسها تعرف أنها عضو دائم في مجلس الأمن، لديها قوة عسكرية، أيضا القوة العسكرية السورية أغلبها كانت يعني أنا أقصد هنا من لوجستية كلها من روسيا. فحتى روسيا نفسها أعلنت أن هذا خطوة بالنسبة لها مهمة للتعاون مع يعني مع سوريا. يعني وكل المعلومات يعني كان من الطرفين، إن كان السوري والروسي، ذكر أنه القوات يعني أو جزء من القوات الروسية ستبقى موجودة، لكن ليست كما في المرة السابقة عندما يعني بدون إذن من سوريا يعني استقبلت تعرف بعض كانوا يعني تحت
1: تنسيق
0: الأسديين،
1: تنسيق كامل
0: جزء من النظام وقت في أحداث الساحل. وأيضا كانت مركز لعمليات يعني تهريب من كانوا أيضا في على رأس النظام. هذه المراكز وهذه القواعد لا اليوم ستنتقل إلى نموذج جديد للعلاقة. ستخدم الطرفين، يعني روسيا تريد الاحتفاظ بعلاقات سياسية وعسكرية واقتصادية والتواجد والاستمرار في التواجد في الشرق المتوسط، وخاصة في منطقة المياه الدافئة التي كانت تحلم بها من عام 1798، يعني آخر كان التواجد لها. وبالنسبة لسوريا أيضا لا تريد يعني، وخاصة في ظل هذا الصراع الدولي، وروسيا اليوم ويعني مع الصين يعني يشكلوا قطب صاعد وليس قطب قائم كالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا أيضا مهم، فأيضا ليس من مصلحتها

0: يعني أن تكون قوة مثل روسيا وهي كبرى يعني
1: لها تأثير ولها ما لها. نعم
0: نعم هنا فقط يعني أنا أقول أنه يعني أن طريقة التعامل تغيرت من دولة وصفت في عام 1989 بأنها يعني بمثابة العميل للاتحاد السوفيتي،
1: نعم،
0: إلى اليوم دولة كما ذكرت حضرتك في سؤالك يعني تعيد تنظيم العلاقة. فإذا
1: نعم.
0: يعني هناك السيادة، ارتفع منسوب السيادة، يعني هذا كله مهم في عملية يعني خلينا نقول في يعني
1: تطور
0: فيما يتعلق
1: نعم.
0: بتطور يعني بتطور سوريا أو حالة سوريا أو الحالة الدبلوماسية السورية.
1: نعم دكتور، إذا ما عدنا بالتاريخ قليلا إلى الوراء، تحديدا إلى الاتفاقيات التي يعني أبرمت في المراحل السابقة إبان النظام البائد، اليوم كيف يمكن فهم طبيعة الإرث المعقد الذي كان على دمشق التعامل معه وإعادة تنظيمه بعد إسقاط النظام؟ كما أسلفت، هناك اتفاقيات تتعلق ب يعني منح حقوق كاملة لميناء طرطوس ل 49 عاما و 25 عام قابل للتجديد وما إلى ذلك، ومناجم فوسفات وما إلى ذلك. هذه الطبيعة معقدة بطبيعة الحال، كانت تستخدمها روسيا أو منحت لروسيا إبان النظام البائد.
0: نعم صحيح، يعني الحقيقة الأمر هنا خاصة مع روسيا، بشكل
1: نعم.
0: خاص مع روسيا هي كقطب صاعد، يعني اليوم لها ثقل دولي كبير جدا، ولا ننسى أنها يعني هي إرث نفسها، يعني روسيا إرث الاتحاد السوفيتي،
1: نعم،
0: الذي يعني كان يشكل معسكرا بحد ذاته. بالتالي هنا يعني كما ذكرت حضرتك المسألة إشكالية كبيرة، ولهذا نحن أنا هنا فقط أريد يعني ملخص ما أقوله وما سأقوله، أريد أن أقول أن طبيعة العلاقة تغيرت.
1: تغيرت بمعنى من
0: فالإدارة الجديدة.
1: من دولة لها كان لها امتيازات صاحبة سطوة كبيرة في سوريا، إلى دولة ربما تتعامل مع سلطة وطنية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الموقعة سابقا وإمكانية ربما تعديلها وما إلى ذلك.
0: نعم صحيح، يعني اليوم يعني أهم إرث هو الوجود العسكري.
1: نعم.
0: يعني تعرف أن سوريا بدأ التواجد الروسي بشكل رسمي في سبتمبر 2015.
1: نعم.
0: وهو كان بعد الاتفاقية الأمريكية الإيرانية في وقتها بعدها بشهرين. وبدأ يعني ترتيبات يعني بدأت روسيا ترتيبات طويلة الأمد، يعني أكثر من يعني هي عندما وضعت هذه الاتفاقية وضعتها لأكثر من 10 سنوات ولكنها لم تستمر 10 سنوات.
1: نعم.
0: وبعدها كانت كما ذكرت أيضا حضرتك يعني التزامات يعني لسوريا كبيرة جدا، يعني ورثت التزامات طويلة الأمد.
1: نعم.
0: عقود اقتصادية، ديون، قروض، يعني تعرف أن السيد وزير المالية صرح أكثر من مرة أن هناك يعني ما يقارب 20 مليار التزامات، وهذا الرقم ليس قليل. كم لروسيا من يعني من هذه الالتزامات أيضا لا أحد، يعني ليس هناك
1: رقم
0: مواقع
1: محدد.
0: أو
1: نعم.
0: تصريحات من مسؤولين رسمية تؤكد هذا الأمر. فبالتالي يعني الأمر كان معقد، يعني أنا برأيي هي يعني شبكة كانت معقدة من الالتزامات، إن كانت قانونية، إن كانت سياسية، إن كانت عسكرية، يعني حتى على المستوى الأمني كذلك، يعني ورثت يعني إشكالية تغلغل الجهاز الاستخبارات الروسي في سوريا، يعني هذا ملف أمني أيضا معقد. فبالتالي السرعة، يعني أنت يعني عندما سألتني قبل قليل قلت لي 18 شهر، يعني هي فترة زمنية طويلة في التفاوض ما بين الدولتين، ولكن أنا برأيي يعني إذا قسناها في حجم يعني في حجم وأهمية هذا الانتقال من دولة وظيفية إلى دولة ذات أثر ودولة يتم التفاوض معها

0: أوراق ضغط. أنا برأيي هي فترة قصيرة، فسوريا أنجزت يعني هذه المهمة بفترة
1: نعم
0: قصيرة، إذا ما قسناها طبعا، إذا
1: نعم
0: ما قسناها بحجم وأهمية الملفات التي كانت تعمل عليها وبحجم الانتقال.
1: نعم إذا ما تحدثنا عن الشق

0: وهناك كانت محادثات خلال مرحلة ردع العدوان، يعني
1: نعم.
0: أي قبل تسلم الإدارة الجديدة السلطة.
1: نعم.
0: ويعني حتى ذكرها السيد الشيباني نفسه أن هناك كان لقاء مع الروس، وبالتالي هنا الإدارة الجديدة اختارت المصلحة الوطنية أو المصلحة سوريا أولا يعني.
1: نعم.
0: وهذا في السياسة، السياسة ليس فيها ثوابت. وطبعا هنا السيد الشرع أخذ بعين الاعتبار يعني عدة عوامل وعدة أسباب وعدة يعني أمور.
1: نعم.
0: أن يعني روسيا اليوم قوة نووية لا يستهان بها، وهي
1: نعم.
0: كانت في يوم من الأيام قطب، واليوم أيضا يعني شيئا فشيئا تصبح قطبا صاعدا.
1: نعم.
0: أيضا عضو دائم في مجلس الأمن، لها حضور أيضا يعني طويل جدا في المنطقة، وخاصة في منطقة المتوسط يعني في السابق.
1: نعم.
0: و يعني هنا أيضا أكيد، ويعني أنا يعني بحكم خبرتي وعلمي أن متأكد أن أخذ بعين الاعتبار أيضا أن التسليح الجيش السوري كامل،
1: نعم. تسليح روسي
0: الذي ورثه من النظام البائد، يعني كتسليح كأسلحة كلها من روسيا.
1: صحيح.
0: يعني هذا، فهذا كله يعني مهم جدا.
1: لا سبيل له للتفاوض.
0: ليجعل السيد شرع نعم يعني أن لا يشكل قطيعة كما عملها مع
1: نعم.
0: إيران.
1: نعم.
0: يعني كان بإمكانه أن يعمل يعني أن يعمل قطيعة مع روسيا، وهي كانت الداعم العلني
1: نعم.
0: المباشر. وهنا قانونيا نحن نفرق أن روسيا دخلت بموجب اتفاقية، يعني دخلت بشكل أو بآخر بطريقة يعني وفق القانون قانونية نوعا ما، بعكس إيران التي كانت تدخل عبر يعني تنظيمات دون الدولة،
1: تنظيمات عابرة للدول وللحدود أيضا. إذا ما تحدثنا أيضا دكتور عن الشق العسكري، كما هو معروف الوجود الروسي في سوريا سابقا كان وجود عسكري ثقيل بزخم يعني، وكان هناك مهمات ويعني مشاركة إلى جانب النظام البائد بشكل علني وبشكل فعلي وبشكل كبير أيضا. اليوم هناك تحولات جرت، هذا الوجود ربما يتحول أو سيتحول وفق مذكرة التفاهم إلى مراكز للتدريب والتأهيل المشترك. هل نحن أمام تغيير حقيقي في طبيعة الوجود الروسي في سوريا، أم إعادة تعريف أو إعادة لتعريف طبيعته؟
0: نعم صحيح، يعني كما تفضلت حضرتك يعني، وخاصة هذا التفصيل التنفيذي المهم أنا برأيي، عندما تتحول من منشأة عسكرية أو قاعدة عسكرية إلى مركز تدريب، فالأولى تكون سيادة روسيا كاملة على القاعدة. أما عندما نقول مركز تأهيل وتدريب، هذا يعني تشارك الدولتين في إدارة هذا المركز، لأن مركز التدريب والتأهيل تخضع لقواعد ونظم الدولتين، بعكس القاعدة العسكرية التي تخضع تكون سيادتها كاملة للدولة التي أنشأت القاعدة. يعني وهذا التفصيل مهم جدا، يعني أن سوريا أصبحت تشارك في إدارة أو خلينا نقول في تتبع أو مراقبة هذه المراكز، ومن قواعد إلى مراكز. ويعني هذا أيضا بالنسبة لي مهم جدا.
1: نعم.
0: ولكن 90 يوم القادمة التي وضعوها في هذا الملف أو في هذا التفصيل في خلال الاتفاقية، خلالها سنتعرف أيضا، هذا أيضا مهم، هذا لا نستطيع أن نتنبأ به إلا أن ننتظر يعني من سيدير المنشأة بشكل فعلي، يعني من له الإدارة الفخرية ومن له الإدارة الفعلية. أيضا النشاط العسكري، كم سيكون عدد الجنود الروس، هذا كله سيكون يعني مصب اهتمام المحللين يعني.
1: نعم.
0: وأيضا
1: هذا يقودني هذه الفكرة تقودني لسؤال دكتور. لدينا الآن شقين أو مسارين، هو تعاون عسكري ودفاعي بين دمشق وموسكو بأي شكل كان بشكله العسكري، وفي ذات الوقت تكريس أو هذه الصيغة تكرس، كيف يمكن أن تكرس أيضا ولاية الدولة السورية على أراضيها ومنشآتها؟ كيف يمكن أن نوازن بين هذه المسارين؟

0: نعم، يعني هنا حتى كنت أريد أن أقول لك أيضا من سيتحكم بالدخول والخروج،
1: أنا
0: فأنا برأيي هنا قد تحقق هذه.
1: نعم دكتور، أنا آسف للمقاطعة، يعني أخذنا الوقت ولم ننتبه لموضوع الأذان. أنا مضطر لي يعني نستمع للأذان ونعود لإكمال هذا النقاش مع حضرتك دكتور. نستمع لأذان الظهر يرفعه الشيخ حسن الملا حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق من جديد. تستمعون الآن على الهواء مباشرة إلى برنامج تقاطع.

0: الذي نخصص هذه الحلقة لمذكرة التفاهم الموقع بين سوريا وروسيا حول التواجد العسكري الروسي في الساحل السوري في كل من اللاذقية وطرطوس. وضيفي الدكتور عامر النمر الباحث والمحلل والباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك من جديد دكتور عامر. كنا نتحدث قبل رفع الأذان عن مسارين مهمين، هو صيغة جديدة لهذه الصيغة الجديدة، كيف يمكن أن تحافظ على التعاون العسكري الدفاعي بين دمشق وموسكو وفي ذات الوقت تكرس ولاية الدولة السورية على أراضيها ومنشأتها؟
1: نعم، الحقيقة أن يعني هنا مصلحة للطرفين، يعني المصلحة لروسيا وكذلك مصلحة لسوريا. يعني بالنسبة لسوريا أيضا لديها جيش،
0: نعم،
1: اليوم جديد يحتاج إلى إعادة تأهيل حتى الضباط، يعني الذين كانوا شاركوا في الثورة واليوم عادوا لعملهم ويعني يرغبوا بقيادة الطائرات والدبابات وما إلى ذلك، يحتاجوا إلى من؟ يحتاجوا إلى الخبرات الروسية، لأنهم أصلا حتى الضباط الذين كانوا في زمن نظام باد وانشقوا عن النظام هم يعني تدربوا على آليات روسية.
0: نعم،
1: فهذا كله يعني يقول ويؤدي أن هذه مراكز تدريب مهمة بالنسبة لسوريا،
0: نعم،
1: لإعادة تدريب وتأهيل الجيش السوري الجديد. وبالنسبة طبعا لروسيا أيضا مهم جدا أن تبقى في منطقة شرق المتوسط.
0: نعم، نبقى في الشق العسكري دكتور. بعد توقيع هذه الاتفاقية يعني قد يسأل سائل، ما الأدوات والمسارات التي يمكن أن تحتفظ بها روسيا للحفاظ على مصالحها في سوريا، سيما أن يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار صيغة القواعد العسكرية المستقلة والامتيازات السابقة التي كانت قد حصلت عليها روسيا تتراجع فعليا؟
1: نعم صحيح، يعني تعرف أن روسيا يعني عندها الكثير من يعني الأشكال التي تحافظ فيها على حضورها،
0: نعم،
1: يعني وتبقى في شرق المتوسط، يعني إن كان على مستوى التعاون العسكري، التدريب لتدريب الوحدات الجيش طبعا بما لا يفتح مجال أيضا لتغلغل استخباراتي أكبر،
0: نعم،
1: كما في السابق. أيضا يعني هنا نحن نشير أن من يعني هرب بشار الأسد في 8 ديسمبر هي الاستخبارات الروسية،
0: نعم،
1: وهذا يعني أن التغلغل وصل إلى يعني مستوى متقدم جدا. وأيضا أنا برأيي الأمر الثاني هو يعني الصيانة للآليات العسكرية الموجودة، هذا أيضا يمكن يعني لروسيا أن تفيد في هذا المجال. ولا ننسى، لا ننسى أبدا الخبرات الروسية في مجالات الطاقة،
0: نعم،
1: يعني هذا مهم جدا، أيضا ممكن أن تكون مورد رئيسي للطاقة لسوريا في حال يعني احتاجت سوريا هذا الأمر. وكذلك بلد يعني فيما يتعلق ب يعني هنا ممكن تحتاجها، يعني سابقا احتاجتها وممكن تحتاجها في المستقبل فيما يتعلق بالقمح،
0: نعم،
1: وكذلك أيضا في الاستثمارات، يعني الاستثمارات الروسية في سوريا أيضا ليست بالقليلة، ممكن أن تفيد في البنية التحتية، وروسيا تعرف من البلدان المتقدمة جدا في هذا المجال.
0: نعم، إذا ما تحدثنا أيضا دكتور عن أهمية ميناء طرطوس وقاعدة حميميم، أهميتها بالنسبة لشبكة الحضور والإمداد الروسي في البحر المتوسط، يعني روسيا لديها ارتباطات أو لديها نفوذ في أفريقيا، في أماكن أخرى أيضا، في دول أخرى في العالم، وإلى أي مدى يمكن هذا التوزع أو هذا الوجود الروسي في تلك المناطق أن يتأثر بعد خضوع هذه المرافق للإدارة السورية؟
1: نعم صحيح، يعني واضح جدا وكما تفضل حضرتك لها أهمية كبيرة جدا، يعني بالنسبة لطرطوس وهذا الميناء كان يعني هذه منشأة كانت مهمة جدا بالنسبة لروسيا للصيانة للإسناد في البحر الأبيض المتوسط، يعني مركز إسناد مهم، وتعرف أن حوض المتوسط كبير جدا يعني يطل على أوروبا وأفريقيا
0: نعم
1: وآسيا، وبالتالي هذا مرتبط بشكل كبير على قدرة روسيا على التحرك البحري
0: نعم
1: بعيدا عن هذه القواعد في البحر الأبيض المتوسط. فبالتالي روسيا يعني نقول عملت وكافحت وحاربت من أجل أن تبقى هذه القواعد مستمرة. طبعا هنا أنا أقصد على الشق، حاربت على الشق الدبلوماسي،
0: نعم
1: يعني في المجال الدبلوماسي حاولت أن تفاوض لفترات طويلة تعطي للدولة السورية الجديدة امتيازات كبيرة
0: مقابل البقاء.
1: هناك يعني لو دققت معي
0: نعم.
1: هناك اتفاق رسمي يقول أن لروسيا الحق في استخدامها لمدة 49 عاما.
0: نعم.
1: طيب طالما أن هناك حق قانوني، لماذا تخلت روسيا عن هذا الحق؟ تخلت مقابل أن تسمح لها الدولة السورية في استمرار التواجد.
0: نعم.
1: فبالتالي هي تريد أن تبقى
0: استمرار التواجد، استمرار تواجد خدمة لمصالحها في مناطق أخرى ربما.
1: نعم نعم، لهذا يعني هي تريد أن تبقى هذه مراكز إسناد مهمة، ويعني حميمين كذلك يعني بالنسبة لروسيا هو الشبكة أيضا أو جزء من الشبكة الحركة الجوية
0: نعم.
1: الروسية باتجاه الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص. يعني لذلك كله إن كانت المصادر الروسية وكذلك المصادر الغربية يعني المقالات وما قيل في يعني الكثير من الصحف
0: نعم.
1: أن يعني هذه القاعدتين يعني إن كانت ميناء وإن كان يعني كان بحري وإن كان جوي
0: جوي نعم.
1: يعني عنصران مهمان كانوا كثيرا بالنسبة للقدرة الروسية في للوصول إلى المتوسط وأفريقيا، ولهذا الاتحاد الأوروبي أيضا ضغط لانسحاب روسي كامل يعني من هذه المنطقة، ولكن الدولة السورية حاولت أن تعمل توازن
0: بتوازن نعم
1: يعني أو توافق على إعادة تنظيم هذا الحضور.
0: نعم دكتور، أيضا بالحديث عن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، حدد أو وضع سقف زمني بثلاثة أشهر أي 90 يوما لتنفيذ الترتيبات الجديدة. السؤال، ما دلالة الانتقال من التفاهم السياسي إلى مسار تنفيذي محدد بمدة زمنية؟
1: نعم، أولا 90 يوم يعني ثلاث أشهر أضيفت ل 18 شهر، إذن سيبقى مسار التفاوض، ولكن هذه المرة الإطار العام للتفاوض واضح.
0: نعم.
1: وهنا يعني هذه أداة تفاوضية مهمة عندما تضع سقف زمني وتضع نقاط مشتركة نحن نسميه بسياسة أفضل بديل في التفاوض.
0: نعم.
1: أفضل بديل كان أو أفضل خيار أو النقطة المشتركة كانت ما بين الطرفين هو أن ننتقل من التفاوض في الإطار العام إلى التفاوض في التفاصيل الإدارية البسيطة.
0: نعم.
1: يعني متى سيتم التسليم؟ ما هي الحدود الجغرافية لما شاء؟ ما المعدات التي ستبقى؟ من سيتحكم هنا؟ أنا برأيي هنا كنت أقوله لك وبدأ الأذان هنا، من سيتحكم بالدخول والخروج من هذه
0: المنشأة؟
1: من نعم. سيأخذ لزم من من؟ لمن تكون هذه السيادة؟ يعني تحول الملف أنا برأيي من سياسي، من شق سياسي عسكري أمني إلى شق إداري. بالتالي 90 يوم سيتم التفاوض على أمور لا تؤثر على يعني على المستوى السياسي، إنما فقط على
0: أمور فنية أو لوجستية. نعم
1: نعم.
0: تحدثنا عن الشق العسكري وعن الشق التنفيذي، المدة الزمنية الموضوعة لهذه المذكرة، لكن سؤال مهم أيضا أو محور مهم هو الملفات المالية والقانونية المعقدة التي يعني ورثتها الدولة السورية كديون وقروض قديمة، أموال سورية أيضا موجودة في روسيا. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الملفات غير المحسومة، وأركز على كلمة غير المحسومة، في مستقبل العلاقة بين البلدين؟
1: الحقيقة أنه يعني هذه الملفات يعني بلا شك يعني تحتاج إلى قدر كبير من الدقة.

0: نعم
1: كإعلاميين وكسياسيين ندقق كثيرا في الأرقام المتداولة، لأنه أغلبها يحتاج إلى تحقق يعني بصورة
0: نعم
1: مستقلة. لأنه وأنا يعني أنا برأيي الشخصي ومن جانب مهني يعني لا أستطيع أن أضع رقما محددا للدين السوري، أقول أن هذا المسؤول صرح أن الدين على سوريا كان كذا. فبالتالي يعني سوريا كانت دولة وظيفية، فكل الأرقام مهما كانت عالية ومهما كانت قليلة غير صحيحة.
0: نعم
1: طبعا طبعا سيكون هناك التزامات مالية وعقود تراكمت خلال هذه السنوات، لكن يعني لا يعني أن هذا الاتفاق هو يعني بمثابة نهاية هذه الالتزامات.
0: سيكون هناك مسار تفاوضي جديد وفق رؤيتك، يعني عدا
1: نعم،
0: عن القواعد الروسية
1: لتسوية الحسابات المالية
0: المالية.
1: للدولة.
0: نعم
1: وإذا يعني عدنا فقط بشهرين تقريبا للوراء، رأينا أن كيف بعد أعوام طويلة استطاعت روسيا عفوا سوريا أن تتواصل مع الجانب الفرنسي وتعيد أموال رفعت
0: نعم
1: الأسد المنهوبة من فرنسا. وبالتالي قد يكون هناك مسار تفاوضي لإعادة يعني الأموال المنهوبة الموجودة في روسيا.
0: نعم
1: وقد تعتبر يعني هذا بذلك على سبيل المثال أن هناك التزامات سورية لروسيا، قد تكون هناك أيضا جزء من هذه الالتزامات الأموال الموجودة هناك في روسيا والمنهوبة من يعني المركز السوري.
0: طبعا هذا يقودني أيضا دكتور إلى الحديث عن الاتفاقيات المبرمة سابقا مع في عهد النظام البائد. هل نحن الآن يعني ما هي السيناريوهات المقترحة أو التي يمكن العمل عليها؟ هناك إلغاء، سيناريو إلغاء، سيناريو إعادة تفاوض، وسيناريو استبدال بإطار ربما جديد يراعي المصالح الحالية للدولة السورية. أي المسارات أو السيناريوهات الأقرب للتنفيذ؟
1: يعني الأقرب والأفضل يعني أنا هنا برأيي يعني ألا تعتمد الدولة السورية على مبدأ الإلغاء الشامل ولا
0: الاعتماد الشامل،
1: الاستمرار يعني هو
0: نعم.
1: الاعتماد الشامل يعني خير الأمور أبسطها. يعني وكما يعني قال الشاعر، قال فتوسطوا في الحالتين وانصفوا فالشر
0: نعم.
1: في التضييق والإطلاق.
0: نعم
1: فهنا الأفضل أن يتم المراجعة يعني عقد عقد. هناك عقود مجحفة يجب إنهاءها، هناك عقود يمكن يعني أن نفتح مسار جديد تفاوضي عليها.
0: نعم
1: هناك عقود ربما من مصلحة الدولة استمرارها. وهنا لا ننسى أن روسيا يعني العلاقة مع روسيا نفسها كعلاقة مع روسيا يمكن استخدامها، وهنا بركز أنا أيضا على الجانب الاستثماري والمادي، يمكن يكون ورقة ضغط خلال مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي.
0: نعم.
1: لأن الدول بحالة تفاوض دائم، يعني كما تتصارع عسكريا بشكل دائم أيضا تتصارع تفاوضيا. فبالتالي هي نقطة تفاوض يعني ورقة ضغط مهمة في مسار التفاوض مع الغرب.
0: نعم
1: يعني سيكون هناك يعني عدد من الأسئلة بالطبع، يعني هل يعني هذه المشاريع مفيدة للدولة السورية؟ هل هي عادلة للدولة السورية يعني بما يحقق مصالح الطرفين؟ هل حصة سوريا مهمة من قيمة الأصل الاستثماري؟ يعني كلها أسئلة يعني قابلة ستجيب عليها الدولة السورية.
0: نعم.
1: وسترى هل هي عادلة بالنسبة لها أم لا.
0: نعم نحن لدينا يعني المحور المذكرة هو ميناء أو مرفأ أو رصيف رقم 4 بطرطوس وقاعدة حميميم أو مطار حميميم أو مطار اللاذقية الدولي. أبدأ بمطار اللاذقية، الترتيبات نصت على استعادة الدولة لإدارة هذا المطار وتشغيله كمرفق مدني. الإضافة التي تضيفها هذه الترتيبة إلى حركة النقل والاقتصاد في الساحل السوري.
1: نعم واضح جدا، يعني تعرف أنت يعني المطار بالنسبة للدولة يعني أن تحول إلى مطار مدني، فهذا سيخدم الساحل السوري بشكل كبير.
0: نعم
1: يعني هذا كان أمر مجحف جدا بحق سوريا أن يتم تحويل مطار مدني يعني يخدم المنطقة ويخدم الساحل إلى يعني قاعدة عسكرية

0: وإلى يعني منشأة كانت تستخدمها روسيا ل يعني لأغراض عسكرية ولقتل الشعب السوري، خلينا نكون واضحين. يعني هنا أنا برأيي أنها فتحت بوابة جديدة للاقتصاد، يعني أيضا سيكون الساحل السوري ستكون نقطة انطلاق مهمة، وستزيد قدرة الدولة على يعني إدارة ما يعني منشآتها خاصة الجوية بشكل يعني كبير، تقدم يعني الحركة الجوية بشكل كبير، وبالتالي أيضا يعني ستجد الكثير من الاستمرار يعني استثمارات شركات النقل، الخدمات اللوجستية كلها. وهنا بخاصة الجانب يعني من الخليج، يعني عندما سيكون هناك منشأة مدنية، مطار مدني في الساحل السوري، سيكون هناك يعني استثمارات جديدة من الخليج.
1: وهذا ما ينطبق أيضا على الرصيف رقم 4 بمطار أو بميناء طرطوس، اللي هي العمل للمنافذ للمنافذ.
0: ده صحيح، يعني في الأمس اللي كنت أقرأ المقال أو خبر، خلينا نقول على المنشور على الفيسبوك، كان بيقول أن الدولة السورية لم تنتظر يعني 90 يوما، مباشرة خلال 48 ساعة بدأت يعني
1: استقبال عدد من البواخر. هذا يقودني للسؤال، ربما دكتور، دلالة أو الدلالة السيادية كيف تقرأها في أو السيادية الفورية لهذا الحدث؟ يعني هناك إطار زمني لتنفيذ هذه المذكرة، ومع إعلان هذه المذكرة بدأ استقبال البواخر في الرصيف رقم 4 بمرفأ طرطوس.
0: نعم، الحقيقة يعني أنا لفت انتباهي أن 3 سفن في خلال 48 ساعة وصلت إلى هذا الرصيف وبهذه السرعة، يعني هذا يعني أنه في هذه الحالة استقبال 3 سفن، يعني هذا يقودنا إلى يعني أمر يمكن أن نقول أنه ماذا عن لو تم تحديثه وتطويره، وهل سيكون هناك زيادة إمكانية الطاقة التشغيلية لهذا المرفأ؟ بالتأكيد نعم، يعني سيكون هناك تقليل لانتظار السفن على الأرصفة الأخرى، زيادة حجم البضائع المصدرة يعني المستوردة إلى سوريا، أيضا ممكن أن يكون زيادة في الواردات للدولة السورية في النقد في سوريا، لأنه تعرف بحاجة اليوم إلى النقد، لأن هي تحاول بشتى الوسائل لا تستدين من صندوق النقد الدولي كي تبقى يعني رهينة المساومات والمزاودات من الصندوق النقد. فبالتالي أنا برأيي افتتاح يعني هذا الرصيف بالذات سيكون بمثابة مركز مهم للاستثمارات، والمركز مهم أيضا للإيرادات وكذلك للصادرات في سوريا. نعم. يعني تخدم السوق سوريا بشكل أو بآخر.
1: أختم معك دكتور، يعني وقت الحلقة واشك على أو أوشك على الانتهاء. إذا أردنا نختصر المشهد الحالي بجملة واحدة، هل نجحت دمشق في فعلا في إنهاء نموذج الامتيازات الروسية السابقة، أم نحن أمام حالة أو يعني حالة انتقال من نفوذ القواعد إلى نفوذ الشراكة بصيغة أو بأخرى بشكل أو بآخر؟
0: نعم صحيح، يعني أنا برأيي هنا يعني يمكن أن نقول أنها نهاية تراكمية تدريجية للنموذج يعني يمكن تسميته بالامتيازات.
1: نعم،
0: يعني كان سابقا نموذج امتيازات فقط لروسيا، لن يكون نهاية نهاية يعني بشكل أو بآخر لنهاية كاملة للنفوذ الروسي، لأن روسيا ستبقى دولة مهمة بالنسبة لروسيا، ستبقى هذه القواعد يعني أنا ستتحول صحيح إلى مراكز تدريب، ولكنها ستبقى يعني ستبقى أدوات عسكرية اقتصادية سياسية دبلوماسية يعني كما تريد تسميتها، ولكن بشكل أو بآخر ستبقى يعني هذه المراكز، ويعني ستبقى روسيا أيضا البلد المهم بالنسبة لسوريا، الذي لا تستطيع هناك علاقة يعني ذاكرة

0: طويلة في سوريا إن كانت سلبا أو إيجابا.
1: نعم.
0: فبدأت العلاقة الروسية أو السوفيتية السورية منذ عام 1956 بشكل يعني وثيق بشكل كبير، والاتحاد السوفيتي وقتها دعم القوميين السوريين إن كان سلبا وإن كان إيجابا، بغض النظر عن يعني النقطة السوداء التي تركتها روسيا في ذاكرة السوريين.
1: نعم.
0: ولكن هناك علاقة يعني امتدت ل يعني نصف يعني قرن. هذا الأمر ليس بالسهل يعني. فبالتالي النفوذ الروسي برأيي سيبقى.
1: نعم.
0: القواعد ستزداد حجم التبادل والتعاون بين البلدين.
1: سيزداد حجم التعاون بين سوريا وروسيا، لكن دكتور العلاقة السورية الروسية يوازيها ويقابلها علاقة طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دول المنطقة المحيطة، مع الاتحاد الأوروبي. وكيف يمكن لسوريا اليوم الموازنة بين هذه العلاقة بين مختلف يعني الدول إقليمية ودولية أيضا في عجالة؟
0: نعم،
1: لو تكرمت
0: يعني حتى هذه الاتفاقية لا يعني لا نستطيع أن نقول أنها يعني جاءت من رغبة سورية خالصة، إنما أيضا كان هناك ضغط من الاتحاد الأوروبي، لأنه هي ورقة تفاوض مهمة.
1: نعم.
0: يعني الاتحاد الأوروبي في أول زيارة لهم طرحوا يعني مسألة القواعد الروسية في سوريا. الاتحاد الأوروبي يعني هو متأثر ومتضرر حتى من التواجد العسكري الروسي في شرق المتوسط، لأن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تقع في حوض المتوسط.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني هنا يعني الأهم هو كيف ستستخدم سوريا هذا الملف بالذات، يعني ملف التواجد الروسي، في إطار يعني تفاوضها مع دول العالم وإعادة صياغة علاقتها مع دول العالم. فهو ملف مهم.
1: نعم.
0: برأيي بيدها يعني اليوم يمكن أن تستخدمه في يعني في علاقاتها الدبلوماسية، و يعني بتعرف أن سوريا اليوم بحاجة إلى دعم كل الأطراف دون استثناء.
1: نعم.
0: مليارات الدولارات، يعني أكثر من كما يقولون، يعني طبعا السيد الرئيس ذكر 300 مليار دولار، ويعني هناك من البنك الدولي ما ذكر 216 مليار، هناك من ذكر 800 مليار دولار، الكثير من الأرقام ذكرت. ويعني وهذا يعني إن كانت حتى 100 مليار دولار، هذا يعني أن سوريا بحاجة الجميع دون استثناء لدعم مسارها ودعم عملية الانتقال السياسي فيها وكذلك الاقتصادي.
1: نعم. بين مذكرة تفاهم تعيد تنظيم الوجود الروسي ومفاوضات لم تغلق كل الملفات، تبدو العلاقة السورية الروسية أمام مرحلة مختلفة، مرحلة لا تقاس فقط بما تغادره القوات أو بما يبقى من المنشآت، إنما بمن يملك القرار ومن يحدد قواعد العلاقة وكيف تدار المصالح المشتركة. فدمشق أمام اختبار تثبيت السيادة وتحويل المرافق المستعادة إلى أصول اقتصادية فاعلة، وموسكو أمام اختبار الحفاظ على مصالحها في سوريا ضمن صيغة جديدة أقل عسكرية وأكثر ارتباطا بالتدريب والاقتصاد والسياسة واللوجستيات. وربما يكون الحكم النهائي سابقا لأوانه، وفي الحالتين فإن السؤال الأهم يبقى: هل استطاعت دمشق أن تعيد صياغة العلاقة مع موسكو من موقع الدولة صاحبة القرار والسيادة، أم أن النفوذ الروسي سيجد طريقا جديدا في أو إلى الساحة السورية؟ أشكركم جزيل الشكر مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وشكر موصول أيضا للدكتور عامر النمر الأكاديمي والباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط على هذه الإحاطة وهذه المشاركة. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: تحياتي الحارة، ربي يحفظكم يا رب.
1: حياكم الله. رافقتكم أنا في التقديم والحوار يوسف اليوسف، في الإشراف العام مصطفى المقصوص، وفي الإعداد مهران المقداد، وفي الإخراج نادي الحمود.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تعزي جمهورية مصر بضحايا الحادث المروري بمحافظة الإسماعيلية. وزير العدل مظهر الويس يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان أن احترام سيادة الدول وحسن الجوار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة هي أسس لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار. رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان يؤكد خلال زيارته إلى سوريا على دعم بلاده الكامل للحكومة والشعب السوري، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات والعمل المشترك في المجالات القانونية والقضائية لتعزيز التقارب بين البلدين الشقيقين. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض على أهمية تسريع وتيرة العمل وإنهاء ملف القروض المتعثرة لبنك الاستثمار الأوروبي والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي أقرها المرسوم رقم 70 لعام 2026 لدعم المنشآت المتضررة. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعقد اجتماعاً موسعاً في دار الأوبرا بدمشق مع وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية التي تدير أو تدعم مراكز صحية لبحث سبل تطوير الخدمات الصحية. وفي خبرنا الأخير، قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تلقي القبض على سيدة لحيازتها سلاحاً غير مرخص وحمله في الأماكن العامة وسوء استخدامه. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة عورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
1: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي،
0: الإخراج حمدي شويكي.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي، البرنامج يلي دايماً عم يرافقكم وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. حلقتنا اليوم رايحين فيها على واحدة من أهم المعاهد، المعهد التقني لإدارة الأعمال بجامعة دمشق. رح نحكي اليوم عن واقع التعليم بالمعهد، عن المناهج، المهارات العملية، التدريب التطبيقي، وكيف عم يتم تجهيز الطالب للدخول لسوق العمل.

0: لنعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بضيف حلقتنا لليوم الدكتور وليد خالد، مدير المعهد التقني لإدارة الأعمال بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور وليد، نورت ملتقى جامعي.
1: أهلا وسهلا فيكم.
2: ملتقى جامعي.
0: دكتور وليد، قبل ما ندخل بكل التفاصيل خلينا نبدأ هيك من الصورة العامة. المعهد التقني لإدارة الأعمال اليوم عم يستقبل آلاف الطلاب يلي عم يدوروا على تعليم سريع، مهارات عملية وقدرة يدخلوا سوق العمل خلال سنتين فقط. نعم. دكتور، كيف بتوصف لنا الواقع العام للمعهد اليوم؟
1: أول شيء برحب فيكم وبتشكركم على هالزيارة الكريمة والاستضافة عندكم.
0: أهلا وسهلا
1: برنامج ملتقى جامعي. طبعا معهد إدارة الأعمال أو المعهد التقني لإدارة الأعمال والتسويق بدمشق تأسس عام 1972 تحت اسم هذيك الأيام المعهد المتوسط للسكرتارية. طبعا ورفض الدولة بكثير من الكوادر. طبعا السكرتارية بالمعنى العلمي مو هي بس أنه سكرتيرة تحط على باب مكتب مدير، لا، هي تضمن إدارة المكاتب، تنظيم الأرشفة، الديوان، القصص، الإدارة العامة بكل تفاصيلها. ففعلا بهذيك الأيام حتى رفضت الدولة بكثير من الكوادر. طبعا أكيد تضمن الأمور الإدارية الأخرى مثل التسويق، مثل إدارة المبيعات، إدارة المشتريات، ولكن كانت كلها مخفية تحت ما يسمى بالسكرتارية. ليش سموها سكرتارية؟ لأنه كانت هي اختصاص مساعد للإداريين. وليست إداري، يعني مثل ما بقول بخريج كلية الاقتصاد، الإداري العام أو الإداري مثل ما بقول المسؤول أو المنظم. هي كانت عبارة عن شخص مساعد فسموه سكرتارية. وطبعا في شخصيات كثير مهمة تخرجت من المعهد وانطلقت بالحياة ومارست دورها بشكل كثير كبير. لاحقا عام 2000 تغير اسم المعهد لاختصاص الأعمال الإدارية، إن حتى شمول العمليات التنظيمية بالإدارية يعني بتحتاج أكثر من ما من مسمى سكرتارية، فصارت اسمها أعمال إدارية بشكل عام. طبعا مشان يحافظوا على صيغة المعهد حافظوا على اسم اختصاص السكرتارية، ولكن اسم المعهد هو أشمل لأنه عمل إدارية أكثر بكثير. طبعا ضل على هذا الشيء لهي عام 2009 بعد ما ألحق بالجامعة، وبعدين تغير اسم المعهد للاسم الحالي اللي هو المعهد التقني لإدارة الأعمال والتسويق بدمشق. طبعا ضمن هذا المعهد تشعبت الاختصاصات.

0: بسبب حاجة سوق العمل لإلها.
1: تماما.
0: طبعا احنا ما بنحتاج بس كسكرتارية كشخص مثل ما تفضلت حضرتك بأهميتهم أو دورهم وبتخرج سنتين وبيعود بمكتب، لا احنا بحاجة لأشخاص تقنيين، أشخاص إداريين يساعدون.

0: يبدأ سوق العمل مباشرة. مهاراته التقنية كتير جيدة وعالية. طبعا حتى لما كان معهد السكرتارية بهديك الأيام كانوا ياخدوا يدرسوا على الآلي، يتعلموا الآلي الكاتبة، يتعلموا عليها بشكل عملي حتى بهديك الأيام. يعني يتخرج كانوا يطلبوا مثلا موظف يتقن العمل على الآلة الكاتبة، إذا بتشوف إعلانات قديمة مثلا بالثمانينات بالتسعينات
1: صحيح تمام
0: أو بالسبعينات حتى. طيب كان خريج المعهد يعرف هالشي، لغات صحيح. كانوا يتعبوا عليه كمان باللغات
1: صحيح.
0: حتى الآن نحن ماشيين بهي الشغلات، ولكن استبدلنا التقنيات القديمة
1: بالحديث.
0: بالتقنيات الحديثة بتطلبها سوق العمل. طيب. حاليا نحن بنعلمهم على الكمبيوتر وبنقويهم باللغات، يعني بكل فصل في عندك مادة لغة، بكل فصل في عندك مادة جميل. كمبيوتر ولكن يعني نرجع نحكي على الوجع. الوجع أنه دائماً البنية التحتية بتكون ضعيفة كتير وتطورها بيكون بشكل كتير بطيء.
1: تمام دكتور، بما أنه حكينا عن الواقع بشكل عام، أي واقع تعليمي بنبنى على المناهج؟ خلينا نبدأ من المناهج بشكل عام. طبعا. نركز على هاي النقطة، المناهج ومدى مواكبتها لسوق العمل، خصوصاً أنه المعهد التقني اليوم هو معهد مهني لازم يقدم محتوى يخلي الطالب جاهز مثل ما ذكر دكتور، يدخل لشركات مؤسسات من أول يوم. دكتور، هل المناهج الحالية مواكبة لسوق العمل الإداري والمالي فعلا؟
0: لا، أحكي لك بشكل كتير دقيق وصريح. المناهج كأسماء مواد أو مقررات هي فعلا ملائمة لكل شيء. تغيير المحتوى طبعا نحن بنغيره بشكل دوري. يعني إحنا كل سنة أو بنهاية السنة الدراسية بنعمل مراجعة صغيرة لمحتوى المقرر،
1: بيتم إعادة تحديده،
0: شو ممكن ننزل مثلا، حتى إذا نقطة مثلا فيها ورد مسألة ما كتير مهمة هلأ لا بنغيرها لشيء أهم. تطبيقات البرامج الحاسوبية مثلا نشوف شو في شغلي هلأ مطلوبة بسوق العمل بنعلمهم إياها. مثلا المطلوب هلأ إكسل متقدم للطلاب فبنعلمهم إكسل متقدم.
1: يعني في تجديد
0: السنة الماضية ياخدوا مثلا باوربوينت، لا هنغيروا شيء. مثلا هلأ في برامج مثلا ERP برامج ربط أو مثلا برامج داشبورد بنحاول نعلمها للطلاب. هذا الشيء كمان بيساعدنا أكثر، في عنا مرونة إنه إحنا إذا كان عنا نقص بالكادر بنقدر نعوضها بمكلفين من خارج الملاك. يعني إحنا بنصير
1: يوجد نقص فيه كوادر،
0: كوادر إدارية وتدريسية للأسف، يعني في نقص مثل كل الأماكن. يعني إحنا بنحاول حتى إذا مثلا بدنا نطور بمنهاج بنجيب الأستاذ نفسه اللي بده يدرس المادة بنقول عطينا أنت خطتك لحتى تقدر أنت تعوض الشيء الموجود أو درست شيء مفيد فعلا هاي الوقت للطالب.
1: طيب. إذن في خطط لتطويره وتحديث المناهج بشكل دوري؟
0: مو خطة، الخطة موجودة ثابتة.
1: تمام.
0: نحن بنعدل بالمحتوى لحتى يلائم.
1: جميل. طيب اليوم
0: حتى الخطة كمان نحن في طور دراسة وتعديلها بشكل كامل، يعني إن شاء الله.
1: جميل إن شاء الله.
0: خلال فترة قريبة إذا الله راد.
1: طيب دكتور، اليوم الطلاب أيضا عم يكرروا فكرة إنه المواد النظرية أكثر من المواد العملية، هل في نية لإضافة مواد تطبيقية، مهارات رقمية جديدة تتناسب مع متطلبات الشركات اليوم؟
0: نحن بنحكي بشكل كتير هيك بسيط.
1: صحيح.
0: فترة اللي مرت 14 سنة كان فيها ضعف كتير بالتدريب. إذا بدي أقول لك أنا معهد تقني، معهد تقني مبني على شيء اسمه مهني، شيء
1: صحيح.
0: اسمه تدريبي مرتبط بالحياة العملية. بهذيك الفترة كانوا فعلا بيعانوا كتير من موضوع التدريب، خاصة نحن بمجال عملنا التدريبي بالذات. وين ممكن يكون مثلا؟ أغلبه بالشركات طبعا، ممكن بالبنوك، ممكن بالإدارات العامة. بس في طلاب تبحث بالشركات الخاصة، بدي يدرب مثلا بشركة معينة، شركة صناعية، شركة زراعية، شركة شيء. طيب بدي أسألك أنا السؤال، هاي الشركات وين موقعها؟ غالبا برات المحافظة.
1: صحيح.
0: كان في تنقلات كثير صعبة بتذكر هذيك الأيام، حواجز وقصص، وتعرفي في شباب مثلا مطلوب على الجيش مو قادرة تروح وتيجي وكذا، وهي هي كمان كانت تخلق كتير ترهل بموضوع التدريب الميداني، فيضطر الطالب يعمل تدريب مو مكان هو بده اياه. هي شغله. الشغله الثانيه، في كتير طلاب بتدربوا باماكن واعجبوا فيهم اصحاب العمل وقالوا لهم بتتخرجوا بتشتغلوا عنا بتشتغلوا.
1: يعني الطالب دائما بيتمنى يكون يعني ضمن المنهاج يكون في شيء عملي كرمال يتخرج يكون جاهز لسوق العمل بدون ما ياخذ دورات. يعني
0: تمام، ضمن المنهاج برجع بقول لك عندنا البنيه التحتيه ضعيفه شوي.
1: تمام.
0: للاسف يعني مخابر عندنا، مخابر الحاسوب ما بعد، يعني مخابر الحاسوب كثير ضعيفه، صار لها ما تحدثت اكثر من 15 سنه حواسيب. يعني حتى في برامج انا قلت لك مثلا بدي ادخل كنت برنامج داشبورد،
1: تمام،
0: في حواسيب ما تقبلته. طب في حواسيب تقبلته ماشي الحال،
1: بدنا كمان يعني
0: برنامج الامين مثلا تبع المحاسبه كمان مهم للطلاب، في برامج تحملت او كمبيوترات تحملته وكمبيوترات ما تحملته. نحن كمان بنطالب دائما انه طوروا لنا الاجهزه، حدثوا لنا اياهم، لكن هي كمان تحتاج مبالغ كبيره ونحن
1: صحيح
0: كاداره معهد ما نقدر مباشره نحصلها، فحصلها بدها تكون

0: طريق الجامعة وبعدين تتطلب مناقصة أو عقد أو شيء، وهي تأكل كتير وقت وأحيانا تنتسى. يعني أنا على دوري
1: مشكلة كتير كبيرة،
0: كتير كبيرة. أنا لما أجيت يعني طلبنا أكثر مرة بتحديث المخابر، طورونا المخابر، جيبونا أجهزة. حتى لحد السنة الماضية من قبل بفترة وتأخرت الميزانية وتحول لعقد، وفي شغلة تانية فوقها إنه مخابر لغة. يعني إذا بدنا نحكي كلغة إنجليزية، طبعا نحن مطلوب عنا إنجليزي حصرا
1: صحيح
0: ضمن الدراسة، معنا فرنسي ضمن الدراسة، ولو فاضل الطالب على لغة إنجليزية أو فرنسية معنا مشكلة، ولكن مطلوب اللغة الإنجليزية بالدراسة، بتعرفي لغة عالمية ومطلوبة. الطالب اللي بده ياخذ أكثر من لغة أنا بشجعه، ياريت نقدر نعمل مخابر للغة، يعني جلسات محادثة للغة، عارفة كيف يعني بتصير مثل كافيه، في مثل كافي بريك أو كذا اسمه هيك.
1: يا ريت لو بيطبق هذا الشيء يعني عن قريب، يعني
0: ياريت نقدر كمان نعمل هالشيء، يعني بالإضافة لمخابر الحاسوب نعمل كمان مخابر هذا الشيء. طبعا هذا أكيد بتطلب بنية تحتية معينة.
1: صحيح.
0: بتعرفي حضرتك.
1: صحيح. بما أنه سوق العمل دكتور اليوم صار قائم على المهارات يعني الرقمية، برامج محاسبة، أنظمة الإدارة الحديثة، يعني اليوم ما فينا ننكر أن التكنولوجيا هي جزء من الدراسة اليوم من المناهج. والطلاب دائما بيقولوا ليش ما عم نتدرب على البرامج اللي الشركات عن جد عم تطلبها؟ هل في خطة لإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع ضمن المناهج؟
0: أنا هي مثل ما قلت لك، أنا بتمنى وبلاحق حتى شو مطلوب شو عم يشتغلوا حاليا أنه ممكن نتدرب عليه مباشرة
1: إن شاء الله.
0: حتى بوجه الطلاب أنه دوروا أنتوا على تدريب بفيدكم،
1: دورات دكتور
0: تدريب أصدق. تدريب نحن عنا تدريب ميداني مطلوب،
1: تمام،
0: مو يعني مو اختياري إجباري. فبقول لهم اعملوا تدريبكم بشكل فعلي.
1: أيوة.
0: ومنيح وبشركة أنتوا بتحبوها عشان تستفادوا أكثر وأكثر.
1: صحيح.
0: ولا ترضوا مثلا يقولوا لكم والله مثلا فيكم تدربوا يوم أو تغيبوا يوم أو شيء، حاولوا استفادوا من فترة التدريب كاملة. وإذا جبتوا لنا حتى بشكل فعلي شهر مثلا، شهر سنويا هو، وتدربتوا 3 شهور، أنا بحييكم.
1: حلو جميل.
0: يعني. وإذا ما لقيتوا محل أنا بسعالكم وبدوركم على محل تدريب يعني. بعدين يعني كمان تعرفي نتواصل مع القطاع الخاص وكذا وشي.
1: طيب بالتركيز يعني على هاي النقطة دكتور، انتقال إلى الجاهزية العملية والتدريبية للطالب. الطالب اليوم ما عاد يكتفي بالشهادة، بده مهارة، بده يعرف يستخدم برامج محاسبة، يدير ملفات، يتعامل مع أنظمة موارد بشرية،
0: طبعا.
1: يشتغل على الكمبيوتر بشكل أكيد يومي. هل الطالب بعد سنتين دراسة جاهز يدخل سوق العمل؟
0: فيني أقول لك بنسبة 90%. بتبقى 10% هي النقص اللي نحن ما عم نقدر نعوضه.
1: طيب شو المهارات العملية اللي عم يحصل عليها خلال فترة الدراسة؟
0: يعني بدي أبدأ لك بمهارات التواصل. شخص إداري لازم يكون قادر على التواصل مع كل محيطه، قادر على التواصل مع الزبائن المحتملين ومع الموردين.
1: جميل.
0: المحتملين الشركة. مثلا مهارات البيع والشراء. حتى أحكي لك مثل الطرفة. أنا مرة بسمع، كنت قاعد بالمكتب، بيجوا الطلاب بيقولوا لي انه في شخص عم يروج لبضاعة بالمعهد. طبعا هذا الشيء مو مسموح، كيف عم تروج انت ضمن مؤسسة حكومية؟
1: تمام.
0: طلعت وتقصيت عن الموضوع، طلع في مادة عنده اسمها ترويج، والطلاب اخذين هالفكرة، اخذين هيك والآن ست المقرر بتوجه لها تحية، طلبت منهم تدريب عملي.
1: جميل.
0: فهو نفسه اخترع مثل المنتج وعم يجرب يسوقه على الطلاب. يعني هو نفسه عم يطبق العملي على حاله وعلى الطلاب اللي حواليه يعني. فانا يعني بالعكس، انا يعني مثل ما بقول لك انه طلعت معصب ورجعت فرحان، بفتكر طلعت زعلان ورجعت فرحان يعني. صحيح. بالعكس انه ما شاء الله انه من هلا هيك عم بدأ يمارس عمليات البيع، عمليات الشراء،
1: إذن التواصل،
0: عمليات الحسابات، الاداره الماليه، هي اشياء كثير مهمه وبتعلمها اداره الحدث بشكل عام. يعني هي كثير كمان يعني اشياء كثير مهمه. بدي نوه بس على شغله، عندنا اختصاص اداره المعارض والمؤتمرات.
1: تمام.
0: يمكن نحن المعهد الوحيد بسوريا اللي بيقدم هذا الاختصاص. فأنا بطالب من هالمنبر أنه نشارك بكل شيء، حفلات، كل شيء مؤتمرات، بتنظيمة، بإدارته، من طلابنا، منه بياخذوا تدريب ميداني، ومنه نحن بنقدر نساعدهم نقدم لهم. يعني مثل ما بيقولي إذا هني بدهم يجيبوا شركة خاصة وتشتغل لهم هالشيء بدها تكلفهم مبالغ طائلة. نحن طلابي بتدريب بسيط ممكن يديروا هالشيء، وأنا بكفلوا أنه عندهم فعلا المهارات اللازمة لإدارة هالشيء. معرض دمشق الدولي مثلا،
1: يعني فينا نقول أنه التدريب العملي داخل المعهد كافي؟
0: مو كافي، قد ما تدرب الواحد بيضل ناقصه التدريب.
1: طيب
0: بس احنا بنحاول يحصل الطالب على اكبر كميه ممكنه من التدريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله. دكتور وليد، بالتركيز على الواقع العملي، نزلنا على الارض واسمعنا اراء الطلاب حول واقع المعهد التقني لاداره الاعمال بجامعه دمشق. خلونا

0: نروح نسمع الاستطلاع ومن بعدها نكمل حوارنا.
1: المعهد الأمانة كتير منيح، والأساتذة فيه كتير قديرين ومحترمين، والتدريس كتير تمام. أما السلبيات يعني فترة الامتحانات، ما في وقت بين كل امتحان والتاني، يعني كان لازمنا وقت أكتر من هيك، لأن المواد بصراحة كتير كثيفة، وكان لازمنا وقت أكبر من هيك بكتير، يعني ما عم نلحق، يعني نخلص من مادة نبلش بالتانية، ما في وقت كتير.
2: من ناحية العملية الامتحانية اللي هي وجود البناء القديم، أبداً بيئة لوجستية ما في أبداً، الكتابة على الحيطان القديمة من أيام النظام البائد، مقومات لوجستية أبداً ما في بالنسبة للتكييف للمراوح، يعني الطلاب عم بتعاني معاناة من الحر الشديد وبالشتوية من البرد الشديد. الإيجابيات موجودة بهمة الإدارة طبعاً، وهمتنا أنه عم ننظم العملية الامتحانية، عملية التعليم ماشية بشكل جيد جداً، ولكن عندنا مش سلبية واحدة اللي هي مشكلة البناء القديم فقط.
3: المعهد التقاري إدارة الأعمال والتسويق بدمشق، إيجابياته أنه للأمانة يعني الدكاترة للأمانة المتعاونين معنا كتير. إذا بنحكي شوي عن السلبيات، السلبيات هو بعد المعهد، بعد المعهد في طلاب للأمانة يعني كتير عم تتكلف بالمواصلات، المواصلات هلا أبدا ما عم تساعد للشباب، خاصة بالنسبة لقلة ظروف العمل ما عم تساعد أبدا. يعني إذا بكون مثلا في شي قرار مساعد مثلا بتخفيف الحضور ما يكون إلزامي بحت. بالنسبة كمان هلا للامتحانات، يعني هو بس لو كان في عندنا بس هيك بين كل مادة ومادة يوم واحد كمان كان ساعدت الطلاب.
4: حاليا عندنا احنا اللي هي ظاهرة انه في كثير طلاب عم تيجي من برا المعهد او من جامعات اخرى عم تسبب كثير مشاكل، واحنا بحكم انه احنا مو ما عندنا امن جامعة او حرس جامعة، فما عم نعرف الطلاب هاي من وين عم تيجي او ما عم نقدر نضبطهم بشكل عام. ثاني اشي عندنا المقاعد كثير قديمة، مقاعد البناء نفسه او النزهات الخارجية ما في عندنا، المقاعد كلها مكسرة ومحتاجة إلى تجديد وترميم، بالإضافة إلى المختبرات كمان صارت كثير قديمة وبحاجة إلى تجديدها، لأنه كثير طلاب ما عم تقدر تقعد على الكمبيوتر بحكم أنه ما في أجهزة كثير شغالة، مثلا جهاز شغال الباقي لا، فخمسة بيقعدوا على نفس الجهاز، هذا بسبب ضغط كبير بالنسبة للمختبر، بحاجة إلى توسع أو مختبرات جديدة.
1: مشان التصحيح ما في تدقيق بالتصحيح، نتمنى من الشؤون ومن إدارة المعهد إنه يكونوا منتبهين أكثر وقت التصحيح مشان كل طالب ياخذ حقه وتعبه بالورقة اللي هو عم يكتب فيها، تمام؟ ونتمنى يكون في نظافة بالنسبة للمقاعد، للأرض، للحمامات، بتمنى يكون في نظافة بشكل عام.
5: في شوية سوء بالخدمة، مثلا مثل عنا المي هون أوقات تكون مقطوعة كذا، في عنا مشكلة تانية نحن عم نتخرج نروح نعمل مثلا ترقية وكذا، المعدلات عالية، يعني اليوم المعدلات عم تكون جيد جدا ممتاز، طب يعني معدله جيد او مثلا بالسبعين 75%، انه فعلا يعني انا وزملائي كنا متفائلين انه نعمل ترقية، السنة للأسف ارتفعت معدلات بشكل ما كنا متوقعينه نحن.
0: ملتقى جامعي،
6: مساحتنا لنحكي واقعنا.
0: أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ملتقى جامعي، ومع ضيف حلقتنا الدكتور وليد خالد، مدير المعهد التقني لإدارة الأعمال بجامعة دمشق. دكتور، سمعنا آراء الطلاب وكانت مجموعة نقاط واضحة وصريحة، رح نطرح كل مشكلة لنتناقش فيها. بداية، تكلفة المواصلات وبعد المعهد. أول نقطة تكررت بشكل كبير، الطلاب يعني عم يقولوا المعهد بعيد، المواصلات مكلفة، ومرات بتروح علينا المحاضرات. دكتور، كيف عم تتعامل الإدارة مع مشكلة بعد المعهد وصعوبة الوصول؟ هل في حلول مطروحة لتخفيف العبء على الطلاب؟
7: هو في حلول نفذت، مو بس مطروحة. نحن موعد محاضرتنا بالعادة على الساعة 8،
0: تمام،
7: بس أنا معطي تنبيه لكل الأساتذة تبدأ المحاضرة على 8:30، ومع هيك حتى لو طالب تأخر لحد 9 ما عندنا مشكلة،
0: تمام،
7: بضل بيدخل على
0: في أريحية.
7: تمام، هي بالنسبة للمحاضرة الأولى. طبعا هذا الشيء مو بإيدي بالنسبة إنه الالتزام بالمحاضرات أو الدوام. هي نسبة بكل المعاهد معروفة، والدوام إجباري لازم يكون 90%، لازم الطالب يحقق نسبة الدوام 90%. ولو إنه نحن بنساعد أحيانا مع بعض الطلاب اللي ظروفهم صعبة، نساعد شوي بس يعني بنمشي ماشي الحال، نعزلهم بعض المحاضرات كذا التزامهم. طلاب معهم حق، المعهد كمكان بعيد شوي، مع أنه هو ضمن الشام وضمن منطقة كتير منيحة وحلوة، بس هو بعيد عن مركز المدينة، وفي كتير طلاب تتكلف فعلا من عناء هذا الوصول. أنا عندي اقتراح ولو صغير، أنه ممكن مثلا محافظة دمشق مثلا أو أي جهة أو الجامعة نفسها تحط باصات برام.

0: توصل على المعهد. للطلاب حصلاً طلاب المعهد مثلاً على بطاقة الطالب حصلاً ووصلهم بشكل مجاني مثلاً يومياً أو إلى مواعيد محددة مشان تسهل على الطلاب حركة
1: على اللي هي نقطة وصل
0: يساعدونا إيه؟ تمام. يساعدونا بهذا الشيء فعلا طيب. يعني حتى كتكلفة مادية بتصير كبيرة يعني عادة نأخذ الطالب ممكن يوصل من ما تفضلوا مثلا من الكسوي من جيرود من كذا يوصل على مركز المدينة لسه بده كمان مواصلات لسه يوصل لمعهد فإن شاء الله حدا يساعدنا بهذا الموضوع
1: إن شاء الله.
0: أنا بطلب منه يعني
1: إن شاء الله دكتور جريد. المشكلة الثانية النظافة داخل القاعات والخراب الموجود بداخل القاعات، نقطة ذكرها الطلاب بكل صراحة، القاعات فيها خراب، النظافة مو بالمستوى المطلوب. دكتور شو الخطة لتحسين نظافة القاعات وترميم الأعطال؟
0: هلا هذا الموضوع بدنا نحكي فيه بشغلتين.
1: تفضل.
0: المشكلة ما لها حل ومشكلة لها حل. اللي ما لها حل هو المبنى القديم اللي مثل ما طرحوا الطلاب بفكرته نفسها. هذا المبنى يعني نحن من زمان مطالبين بترميمه، حتى قبل ما أنا أستلم المعهد كانوا مطالبين بترميمه، ولو ما جيت كمان رجعنا جددنا الطلب لأكثر من مرة بترميمه. طبعا المبلغ مكلف ونحن ما فينا نغير بمواصفات البناء أصلا، حتى لو بدنا نغيروه ما فينا نغير بالمواصفات لأنه أصلا المبنى تابع لوزارة التربية.
1: طيب
0: الجزء الثاني بدي كمل بس أنه نظافة القاعات اليومية الدورية هلأ هي المبنى مبنيين، حتى مو مبنى واحد، مبنيين مع باحة، فهي على طول أكيد بدها يعني مع حركة الطلاب ما رح تنظف بشكل نهائي. بتتنظف الصبح مثلا وبعد ساعة تطلع عليها رجعت توسخت. يعني حتى أنا بدي أوجه نداء لأولادنا الطلاب وأخواتنا أنه أنتوا نفسكم كمان ساعدونا بالنظافة. يعني مثلا بعض الطلاب بيعدوا فوق المقاعد، طب اللي قاعد على المقعد هيك وداس عليه طبعا بده يتوسخ المقعد أكيد. الأكل والشرب جوا القاعات أنا مانعه ومنزق عليه، ومع هيك بنلاحظ بعض التجاوزات بهذا الشيء. بعض الطلاب مثلا بياخدوا قهوة أو أكل أو كذا شيء بيأكل جوا القاعة، طب هذا كمان ممكن يأثر.
1: تمام.
0: الدخان مثلا كمان أنا مانعه جوا المبنى كامل ممنوع، كمان ممكن تلاقي بعض التجاوزات. نحن رح نزود أو نزود إن شاء الله التكثيف على عمال نظافة الموجودين حاليا حتى يساعدونا بهذا الشيء إذا أردت. يعني بدل ما مثلا كل ساعة يعملوا تنظيف مثلا بصير كل نص ساعة دورية، بس فترة الامتحانات بالذات اللي حضرتكم جيتوا عليها الحركة جوا المبنى محدودة، يعني ما فينا نحن كل ساعة حتى نبعتهم الصبح وننتظر هيك لتنتهي الجولة الامتحانية عشان ما يعملوا لنا لبكة.
1: تمام.
0: هنفتكي. فما فينا ننظف أكثر من مرة بهذا التوقيت، بس بالأوقات العادية بتنظف أكثر من مرة خلال الدوام إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دكتور التجهيزات العملية ونقص الكمبيوترات، الطلاب قالوا إنه ما في كمبيوترات كافية، المختبرات قديمة، ما عم نتدرب على شيء يشبه سوق العمل، هل فعلا التجهيزات غير كافية بالكامل؟
0: فعلا غير كافية. فعلا نحن كثير بنعاني من هي الأشياء، يعني على طول بنقول له أنه نطلب طلبات كمان من الجامعة أنه بدنا نحدث المخابر، بدنا نجيب أشياء جديدة، خاصة مثل ما تفضلتي بتواكب سوق العمل. يعني في برامج جديدة نزلت لازم يتعلموا عليها الطلاب، طب هاي البرامج اللي نازلة جديد أكيد بحاجة لجهاز مثلا ببساطة جهاز حاسوب بيكون مواصفاته أعلى.
1: صحيح.
0: طبعا الجهاز اللي عندي عمره 15 سنة، بتعتقدي يلبي هالشيء ويقدر يشغل البرنامج؟ في بعض الأجهزة بتقدر. يعني مثلا بالمخبر في عنا 11 حاسوب.
1: تمام.
0: بمخبر واحد ممكن تلاقي 4-5 بس لبوا هذه الحاجة.
1: صحيح.
0: طيب أنا إذا عندي 50 طالب كيف بدي أعد عليهم دول؟
1: حتى الـ 11 كمبيوتر غير كافي كعدد،
0: حتى لو كانوا 11 بدي أعد عليهم 5-5.
1: صحيح.
0: طبعا 50 طالب كفئة واحدة بيكونوا. نحن العملي بنقسمه لأكثر من فئة، عدد الطلاب كمان كبير.
1: صحيح.
0: يعني عندك 700 واحد تقريبا بالسنة الأولى حاليا و 1200 بالسنة الثانية تقريبا. طيب هدول أنا كيف بدي يوزعون؟ ما في يدخلون أكثر من 50 واحد تقريبا كل دفعة.
1: صحيح.
0: طب أسمين أنت بطلعوا 14 دفعة تقريبا سنة الأولى حاضر مثلا 14 دفعة. طيب حتى بهالحد يعني الأدنى مثل ما يقولوا من الضبط، أو عفوا الحد الأعلى من الضبط والحد الأدنى من الحواسيب الموجودة، نحن بنضل بنعاني مشكلة من نقصهم. لو كلهم شغالين مثل ما تفضلتي، لو 11 واحد شغال ومدخلين عليهم 50 رح يكونوا بخمسة خمسة مثل ما تفضل أحد الطلاب. يعني وهذا الشيء نحن ما عم نقدر، يعني بحاجة لنفتح مخبر جديد وبحاجة أجهزة جديدة كمان.
1: صحيح.
0: يعني نتمنى من الجامعة تساعدنا بهالموضوع ويحدثونا الأجهزة.
1: طيب بالنسبة للبيئة اللوجستية، بناء قديم لا تكييف لا مراوح، الطلاب اشتكوا أيضا من بيئة الامتحانات، برد شوب، شبابيك مكسورة، أبواب منزوعة، هل في خطة لتحسين البيئة اللوجستية داخل المعهد بشكل قريب؟
0: هلا بشكل قريب كتير لا، بس نحن بنشتغل فيها كمراحل.
1: تمام.
0: مثلا بهي المرحلة في كم بلور مكسور هدول عم نعالجهم.
1: تمام.
0: امبارح بالذات اشتعلنا اللجنة بعد ما انتهى الريبورتاج

0: اجوا لعنا اللجنه ولجنه من الجامعه الهندسيين وهن فعلا درسونا شو احتياجاتنا من الزجاج مشان نرممه.
1: جميل.
0: هاي شغله. الشغله الثانيه المراوح ممكن تنجاب، ما عندنا مشكله. المبنى الجديد كله فيه مراوح اموره منيحه. المبنى القديم اغلبه ما فيه. المشكله هون حتى بتصير غير المراوح انه موجوده ولا مو موجوده او التكييف موجود ولا مو موجود، تقنين الكهرباء.
1: تمام.
0: نحن بنخضع على التقنين، ما لنا معفيين من التقنين. كمان لساتها مشكله هي. احنا يعني حاولنا كمان بالتواصل مع وزاره الطاقه والامانه ما قدرنا نجيب خط معفى من التقنين.
1: يعني بالنهايه دكتور بيبقى صوت الطالب خطوه مهمه لحتى نقرب الصوره اكثر للاداره. بدنا نتشكرك دكتور على الشفافيه والوضوح، يعني الاداره بدورها ما عم تقصر وعم تتابع كل الملاحظات لتكون بيئه المعهد افضل وتخدم مصلحه الطالب قبل اي شيء. دكتور بالانتقال إلى الشراكات وفرص التوظيف، هدف المعهد الأساسي هو تأهيل الطالب لسوق العمل، هل في شراكات مع شركات أو مؤسسات لتوظيف الخريجين؟
0: لحد الآن أو على دوري يعني فيني أقول لك أنه ما في شراكات موقعة.
1: تمام.
0: بس في شراكات شفهية، يعني مثل ما قلت لك الطالب اللي ما بيقدر يلاقي تدريب نحن بعلاقات خاصة ممكن يلاقي. طبعا في جهات كتير ممكن الحمد لله بتساعدنا، في رجال اعمال كتير جاهزين وبيساعدوا للطلاب. نحن عم نشتغل ان شاء الله لحتى نشبك مع جهات سواء كانت حكوميه او خاصه وبشكل رسمي، اتفاقيات رسميه انه الطالب ممكن يتدرب عندهم، الطالب ممكن يلاقي له فرص عمل حسب. يعني هي طبعا بتجي اختياريه. انا عم خطط لشغله غير هيك، انه نعمل مثل معرض فرص عمل عندنا بالمعهد. بالاضافه لهالشيء لبعض الندوات لحتى يتعلم الطالب يكتب سي في، يعرف يجهز حاله، يعرف شو ناقصه مهارات لحتى ينتقل لسوق العمل. طبعا كمان اللي حابب انه نضيفه كمان بس هذا ما عم نقدر يعني عليه، نعمل دورات ترميميه لشيء غير المنهج، يعني خارج المنهج. احيانا حتى المنهج نفسه بيقدم لك الاساس بس انت بدك تبني على فوقه ادفانس، يعني مستوى متقدم شوي لحتى الطالب يستفاد اكثر. في طلاب الامانه كثير حابب يتعلم شيء جديد ضمن المنهج، ضمن المده الدراسيه مثلا قديش الفصل هو شهرين ثلاثه، فعليا ثلاثة شهور غير كافي. صحيح. حتى لو بدك تعلم على برنامج انت غير كافي تحيطه بشكل كامل بالبرنامج، فبتعمله بتحط رجله على الطريق.
1: صحيح.
0: تحط ايده على المفاتيح ونحاول ان شاء الله نقدم له شيء اكثر
1: ان شاء الله.
0: بس هذا الشيء يعني مرهون بالبنيه التحتيه.
1: صحيح.
0: إذا بيساعدونا بنظبط المخابر أكتر، بنرتب بنية أكتر، يكون عنا على طول كهرباء متوفرة مثلا، نحن قادرين نعمل دورات إضافية تدريبية إضافية غير تبع المعهد وبتكون مجانية للطلاب طبعا أكيد.
1: إن شاء الله دكتور. يلا. اليوم الطلاب عم يعيشوا ضغط الامتحانات وعم ينتظروا الوعود القادمة من الإدارة. قبل ما نختم دكتور، شو الرسالة اللي بتحب توجهها لطلاب المعهد التقني لإدارة الأعمال اليوم خاصة بهالفترة الامتحانية والوعود القادمة؟
0: أنا بحب أوجه رسالة كتير صغيرة للطلاب، أنتوا أبنائنا أخواتنا الصغار، نحن شو ما بنوجهكم أكيد لمصلحتكم. إذا قسينا عليكم أحيانا فسامحونا مثل أب لما يقسى على ابنه، وإذا كنا معكم لينين فنحن شايفينكم ماشيين بالطريق الصحيح. فبتمنى منكم الالتزام أكتر، المساعدة أكتر، تقولونا أنتوا شو أوجاعكم وتضلوا صريحين معنا وشفافين. نحن متقبل أي شيء وبابنا مفتوحة للكل إن شاء الله. بطل الطلاب نفسهم ممكن يساعدونا بتطوير مناهجهم واحتياجاتهم. أنا لحالي ما فيني أعرف شو احتياجات الطالب إلا إذا هو قال لي.
1: صح.
0: قال لي هيك وقال لي هيك وإن شاء الله يا رب. حتى بدي لك على شغلي، نحن دائما نتبع تدريس المادة ضمن الفصل، تدريس المادة يعني أنا بتابع كل المقررات كل المواد تقريبا اللي عم تدرس. هاي المادة عم تأدى الغرض منها منيح، في نقص براجع مع الطلاب أحيانا إنه بسحب عينة، أنا بالأصل الاختصاصي إحصاء فبسحب عينة من الطلاب وبشوف هاي المادة منيحة، تدريسها منيح، في نقاط حابين الطلاب يتعلموا ضمن هاي المادة ومو دارجين نحن كاينين بالنقطة أو بالمقرر، فبحاول إن شاء الله نعوض ونرمم. يعني الله يقدرنا إن شاء الله ونكون بخدمته، نحن بخدمة الطلاب وبخدمة المجتمع، والجامعة هي دائما يعني شعار.
1: صحيح.
0: ربط الجامعة بالمجتمع، فإن شاء الله نقدر نقدم نحن كمهنيين دورنا ببناء المجتمع. نحن جايين على مرحلة إعادة أعمار، داخلين فيها كمرحلة إعادة أعمار. اختصاص الإدارة بالذات إدارة الأعمال مو كتخصص، كاسم إدارة أعمال بندرج تحته تسويق المبيعات، بندرج العلاقات العامة، بندرج إدارة المؤتمرات والمعارض وإدارة الحدث وإلى آخره، كلياتها تتغلغل بكل المهام.
1: صحيح.
0: أنت كمهندس عندك مشروع هندسي بحاجة لناس إدارة معك، بحاجة لمحاسبين، بحاجة لإداريين، بحاجة لسكرتاريا، بحاجة لرئيس ورشة

0: هو يعتبر إداري، مدير مشروع فرعي يعتبر إداري، كلاتهم هدول بحاجة. إحنا رسالة بس كتير صغيرة معلش حاب وجهها، إحنا كمعهد ما لنا تقنيين بحت. مثلا لو قلت اختصاصات عنا محاسبة، اختصاص تقني بحت، خلاص محاسبة وبس. لو قلت مثلا هندسي مساحة، طبعا مع احترامي لكل التخصصات وحبي لإلهم، هذا اختصاص ومساحة بس. بينما إحنا كإدارة مشتغل بين ما كان، مثلاً وين ما كان، حتى بالإذاعة مثلاً ما في ناس إداريين،
1: صحيح،
0: بإدارة الطابو مثلاً ما في ناس إداريين، بإدارة شركة صناعية،
1: صحيح،
0: وين ما كان، بالمصارف، بالشركات الخاصة، بالشركات العامة، بكلياتها نحن عندنا ناس إداريين. فبتمنى الطلاب يدركوا هالفكرة ويدركوا أهميتهم. لما نقول أنا طالب إدارة أعمال بدي لاقي فرصة بسوق العمل، هل الباب كله مفتوح لإلي؟
1: صحيح.
0: بس الطالب هو أو الشخص هو اللي بصنع الفرصة طبعاً. صحيح. نمي مهاراتك وتوجه لوين بدك تشتغل لحتى تقنص فرصة العمل المناسبة لك.
1: يعني واضح إن شاء الله يا رب كل التوفيق للجميع. يعني واضح الإدارة عم تقدم من كل قلبها لتطوير الواقع التعليمي والخدمي، وعم تشتغل ضمن الإمكانيات المتاحة لتكون بيئة المعهد أفضل لطلابها. بدنا نتشكرك دكتور وليد خالد، مدير المعهد التقني لإدارة الأعمال بجامعة دمشق، شكرا على كل الشفافية وعلى وجودك معنا ببرنامج ملتقى جامعي.
0: الله يقويك يا رب، وشكرا لكم على الاستضافة، وحب اتشكر من هون جميع الكادر الإداري والتدريسي عنا بالمعهد على مهامهم وشغلهم وتفانيهم بخدمة الطلاب وتقديم الخدمات، وبحب اتشكر الطلاب على صراحتهم وشفافيتهم اللي سمعناها بالريبورتاج.
1: صحيح.
0: وانا جاهز حتى لسماع عندي بالمكتب، ما عندنا اي مشكلة وبابنا كله ان شاء الله مفتوح.
1: شكرا كثير لك دكتور، واهلا وسهلا فيك. بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على الواقع الحقيقي للمعهد التقني لإدارة الأعمال، من المناهج للتجهيزات للبيئة التعليمية للتحديات اليومية يلي عم يعيشها الطالب. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
2: ملتقى جامعي.
1: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
2: الإخراج حمدي شويكي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أحييكم أيها السادة الأكارم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرع وعقيلته يكرمان الطلبة الأوائل في الثانوية العامة.
0: وزير العدل مظهر الويس يستقبل وفدا عراقيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مطار دمشق الدولي.
1: في مؤشر على اتساع حركة العودة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد عودة 1,072,700 ألف سوري إلى البلاد.

0: وفي نشرتنا أيضا، أسعار النفط تتراجع بينما يزيد الذهب من مكاسبه. أيها الأكارم، معكم في تقديم هذه النشرة عبد الكريم البوشي وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج خديجة المصطفى.
1: أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. كرم السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلتها السيدة لطيفة دروبي الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة تقديرا لتميزهم واجتهادهم. واستمع الرئيس الشرع خلال اللقاء إلى تجاربهم وطموحاتهم، مؤكدا أهمية العلم ودور الشباب في بناء مستقبل سوريا. وشدد الرئيس الشرع على ضرورة دعم الطلبة المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم العلمية.
0: أدانت جيبوتي بأشد العبارات قرار اعتراف الحكومة الكولومبية بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي في بيان لها أمس أن القرار الكولومبي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وفي مقدمتها عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مؤكدة أن هذا الاعتراف يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مشددة على أن أي قرار أحادي الجانب يهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الطابع الجغرافي أو التركيبة السكانية للجولان السوري المحتل يبقى غير قانوني ولا يمكن أن يمنح أي شرعية للإجراءات التي تتخذها إسرائيل.
1: أكد وزير العدل مظهر الويز خلال استقباله وفدا عراقيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكد على التطور الذي شهدته العلاقات بين سوريا والعراق خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني، مبديا أمله في أن يواكب هذا التطور تعاون أكبر في المجالين القضائي والقانوني، وأن تتعزز قنوات التواصل والتنسيق بين مؤسسات العدالة في بلدينا وكذلك في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.
0: وأوضح الوزير أن سوريا تعيش اليوم مرحلة جديدة عنوانها بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار بما يضمن لجميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته وفئاته الأمن والكرامة والحقوق المتساوية، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب احترام سيادة الدول وحسن الجوار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، مؤكدا حرص سوريا على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع محيطها قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعلى التعاون في كل ما يخدم شعوب المنطقة ويعزز استقرارها. بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أن بلاده تقدم كل الدعم للحكومة السورية والشعب السوري، مبديا استعداده للعمل المشترك بكل المجالات لتحقيق التقارب بين الدولتين الشقيقتين.
1: أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن سوريا تسعى إلى تحقيق العدالة وفق القوانين السورية مع الوصول إلى أعلى درجات التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مشددا على مبدأ السيادة الوطنية في إطار العدالة الانتقالية. وأشار القاسم إلى حاجة سوريا إلى تعاون حقيقي من المجتمع الدولي في تأمين مستلزمات تحقيق العدالة بشكلها الكامل، لا سيما التعاون في تسليم المجرمين الذين فروا إلى الخارج، موضحا أن البلاد أمام ملف كبير يتضمن عددا كبيرا من المجرمين والجرائم التي ارتكبت على مساحة البلاد كافة لعقود من الزمن وليس فقط خلال 15 عاما.
0: وفي هذا الإطار يشكل توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية بين سوريا والدول التي يحتمل وجود مجرمين فارين من أركان النظام البائد فيها المسار القانوني الأسرع للمطالبة بتسليمهم، ما يؤكد أهمية تفعيل هذه الاتفاقيات بالتوازي مع التبادلات الدبلوماسية والاقتصادية. مزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
2: في مرحلة تستعيد فيها سوريا بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، يبرز ملف ملاحقة الفارين من أركان النظام البائد كأحد الملفات التي تتطلب تعاوناً دولياً منظماً. وهنا تبرز الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها الاتفاقيات الأمنية والقضائية مع الدول التي يحتمل وجود مطلوبين فيها، إذ تنقل الملاحقة

0: من إطار الاتصالات المحدودة إلى تعاون رسمي يستند إلى القانون. وتمنح هذه الاتفاقيات الحكومة السورية أدوات أوسع لتبادل المعلومات والوثائق والأدلة وتعقب المطلوبين وتفعيل طلبات التوقيف والتسليم، بما يحد من إمكانية استخدام الحدود كوسيلة للإفلات من العدالة. كما أن توسيع التعاون الأمني والقضائي يعزز موقع سوريا في التعامل مع هذا الملف، ويؤكد أن ملاحقة من تثبت مسؤوليته عن الجرائم ليست قضية سياسية أو انتقامية، بل مسار قانوني يستند إلى الأدلة والقضاء وحقوق الضحايا. وفيما تسير سوريا في طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون، فإن أمامها طريقين. الأول هو طريق الانتربول، حيث تهدف لجنة تسليم المجرمين التي شكلتها وزارة العدل إلى تعميم أسماء هؤلاء المجرمين للحد من حركتهم أو إلقاء القبض عليهم أثناء تنقلهم من بلد إلى آخر. والثاني هو توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية بين الدولة السورية ووزارتي العدل والداخلية في الدول الأخرى وتفعيلها بشكل سريع. وإذا ما تم اختيار الطريق الثاني، فإن بناء شبكة اتفاقيات مع الدول المعنية لا يمثل مجرد تعاون أمني، بل خطوة باتجاه استعادة قدرتها على فرض سيادتها القانونية خارج حدودها وحماية حقوق مواطنيها ومنع الإفلات من العقاب وتعزيز حضورها كدولة قادرة على متابعة ملفاتها القضائية على المستوى الدولي.
1: لمتابعة هذا الملف ينضم إلينا المحامي والخبير الحقوقي الأستاذ محمد رضوان مطر. مرحبا بك معنا في هذه النشرة أستاذ محمد.
2: أهلا أستاذ.
1: كما تابعنا خلال التقرير حول هذه الاتفاقيات اليوم أستاذ محمد، يعني الاتفاقيات الأمنية والقضائية إلى أي مدى تعزز قدرة الحكومة السورية على استعادة المطلوبين خارج البلاد؟
2: هلا بداية، ملف استعادة المطلوبين من الخارج هو ملف قانوني ودبلوماسي.
1: نعم.
2: والاتفاقيات بين الدول ممكن أن تكون أداة مهمة لتسهيل هذا الموضوع، ولكن الاتفاقيات وحدها ليست لا تعزز الموقف إلى مدى كبير.
1: نعم.
2: يجب أن يتضمن الملف، الطلب التسليم، ملفا قانونيا قويا،
1: أنت تتحدث أستاذ محمد من ناحية القانونية، يعني إذا اليوم أنا كنت أريد أن أؤخر هذا السؤال، لكن بما أنه جاء في السياق اليوم، ما الخطوات القانونية المفروض اتباعها أو التي يفترض اتباعها من قبل الحكومة السورية حتى تضمن أن يتم قبول طلب التسليم؟
2: الخطوات، أولا مطلوب ملفات قضائية متكاملة.
1: نعم.
2: فيها مذكرات توقيف، أدلة واضحة وسهم محددة تكون مستوفية لشروط الدولة المطلوب منها التسليم.
1: نعم.
2: وبنفس الوقت تفعيل التعاون القضائي الدولي لجمع الأدلة والشهادات خارج سوريا.
1: نعم.
2: من الخارج، وضمان المحاكمة العادلة، بالنسبة للدول المطلوب منها التسليم، ضمان المحاكمة العادلة، حقوق الدفاع للمطلوب تسليمه، عدم التعذيب، تتحول المطالبة من موقف سياسي إلى طلب قانوني عندما تتوفر هذه عند اتباع هذه الخطوات وتوافر هذه الشروط في الملفات القضائية، يجعل الطلب قانوني ويصعب إلى حد ما رفضه.
1: ذكرت أستاذ محمد أن للأمر جانبين، أحدهما قانوني وآخر دبلوماسي. اليوم كلاهما بذات القوة وبذات القدرة لنقل لتفعيل موضوع تسليم المجرمين، يمشيان على التوازي، أم أن اليوم الجانب القانوني يفترض أنه اليوم كافي، تبعا لقواعد

0: القانون الدولي الجزائي مثلا؟
1: هلا يعني المسار القانوني وحده فقط ليس كافي. المسألة يعني ليس فقط وجود أساس قانوني للطلب، وإنما يعني يجب يعني كما تفضلت السير على التوازي بالمسار القانوني حتى الدبلوماسي الاقتصادي يعني، والتعاون بين الدولتين على يعني كافة الأصعدة.
0: نعم.
1: ويعني كل هذا يعني يعطي الموقف السوري إنه القوة.
0: نعم. اليوم أستاذ محمد، يعني بالإضافة لكون هناك يعني قواعد قانونية تتعلق سواء بتسليم المجرمين بين الدول وأعراف دولية، اليوم وجود مثل هذه الاتفاقيات الأمنية والقضائية بين الدول، أثر هذه الاتفاقيات بالنسبة لي أو على الدول التي تستضيف حاليا أشخاص مطلوبين للقضاء السوري، يعني هل تجعل موقف سوريا أقوى أمام هذه الدول؟ باعتبار نحن يعني لا نتحدث فقط عن قواعد وقوانين دولية، وإنما أيضا هناك اتفاقيات مبرمة.
1: نعم، هلا أكيد يوجد اتفاقيات مبرمة، ووجود هذه الاتفاقيات القضائية أو الأمنية يعطي الطلب السوري وزنا قانونيا يعني وقوة أكبر.
0: نعم.
1: لأنه يعني يحدد التزامات وآليات التعاون بين الدولتين. لكن قوة الموقف كما يعني تحدثنا سابقا لا تعتمد فقط على الاتفاقية وحدها.
0: نعم.
1: وأيضا لكن يعني يجد وجود ملفات قضائية قوية واحترام يعني جميع
0: نعم.
1: الإجراءات القانونية بين الدولتين أو بما يعني تنص الاتفاقية.
0: نعم، أشكرك المحامي والخبير الحقوقي الأستاذ محمد رضوان مطر، كنت معنا خلال هذه النشرة.
1: شكرا.
2: أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو 1.72 مليون سوري إلى البلاد في مؤشر على اتساع حركة العودة، بينما تبرز أمام العائدين مرحلة جديدة تتصل باستعادة حياتهم وتأمين السكن وسبل العيش والوصول إلى الخدمات الأساسية. وبحسب المفوضية تتركز أعداد العائدين بصورة رئيسية في دمشق وإدلب وحلب وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا التي استقبلت مجتمعة الغالبية العظمى من العائدين الذين رصدتهم المفوضية.
0: وفي هذا السياق وبإشراف وتوجيه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عادت 100 عائلة من مخيمات منطقة جرابلس إلى سكنهم الأصلي في محافظات حلب وحماة وحمص. وتأتي هذه المبادرة في إطار العودة الطوعية وضمن الجهود المبذولة لمساندة الأهالي وتعزيز استقرارهم وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية بكرامة وأمان.
2: وفي خبرنا الأخير، تراجعت أسعار النفط بعدما خفض محللون توقعاتهم لنمو الطلب العالمي على الخام في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أن مخاوف تعطل الإمدادات أبقت الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيا. كما توقعت وكالة الطاقة الدولية انكماش استهلاك النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام نتيجة قيود إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع الطلب.
0: وفي المقابل سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، مدفوعة ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.
2: أيها السادة الأكارم، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته يكرمان الطلبة الأوائل في الثانوية العامة. وزير العدل مظهر الويس يستقبل وفدا عراقيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مطار دمشق الدولي. في مؤشر على اتساع حركة العودة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد عودة نحو 1.72 مليون سوري إلى البلاد. وتابعتم في النشرة أيضا

0: أسعار النفط تتراجع بينما يزيد الذهب من مكاسبه.
1: في ختام هذه النشرة أيها الأكارم، تقبلوا تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق، قدمناها لكم أحمد شحادة وأنا عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج خديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بيوت مطمئنة من إذاعة دمشق. الإنصات الآمن، كيف تجعل طفلك يلجأ إليك عند الخطأ؟ الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. الإخراج خديجة المصطفى. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم بيوت مطمئنة. أكبر كنز يمكن أنه يملكه الأب أو تملكه الأم هو أنهم مو يربوا طفل لا يخطئ أبدا، إنما أنه يربوا طفل إذا أخطأ

0: أو وقع بمشكلة كبيرة، تكون أول كلمة بيقولها لنفسه أنا لازم روح خبر أهلي فوراً لأنه رح يساعدوني ويستوعبوني. لكن الحقيقة المؤلمة بتقول أنه كتير من الأطفال واليافعين لما بيوقعوا بأخطاء أو ابتزاز أو مشاكل كبيرة برا البيت بيهربوا من أهاليهم وبيكتموا السر، مو لأنهم ما بيحبوهم، إنما لأنهم بيخافوا من ردة الفعل، من الصراخ، اللوم أو فقدان الثقة. الخوف عمره ما بنى حوار صادق، الخوف بيعلم الكذب والهروب للغرباء. اليوم ببيوت مطمئنة رح نفتح ملف تربوي بامتياز، كيف منحول بيوتنا لملاذ آمن بيحمي ولادنا وقت الخطأ بدل ما يطردن. شو هي الأخطاء غير الواعية اللي بنرتكبها بنبرتنا وردود أفعالنا وبتخلي الطفل يخبي علينا، وكيف بنبني ثقافة الإنصات الآمن اللي بتخلي ابننا يلجأ لنا وهو واثق بأنه نحن سنده الآمن. لمناقشة كل هاي الأسئلة وغيرها بيسعدني رحب بضيفة حلقتنا لليوم، الباحثة الاجتماعية والاستشارية النفسية والأسرية الأستاذة إيناس بلال. أهلا وسهلا فيكي أستاذة.
1: يا أهلا وسهلا فيك، شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيكي بإذاعة دمشق وببرنامج بيوت مطمئنة.
1: يا أهلا وسهلا فيكي.
0: بداية أستاذة إيناس، خلينا نبدأ من الجذور، شو اللي بيدفع الطفل أو اليافع للجوء لأطراف خارجية أو التكتم على أخطائه بدلا من مصارحة أهله فيها؟
1: قبل ما نبدأ خليني بلش لك بدراسة كندية جميلة جابوا فيها تقريباً 4441 طفل من عمر 4 سنوات للسبع سنوات. شو سووا فيها؟ قسموهم لمدرستين، مدرسة تستخدم العقاب يلي هو الصراخ، التوبيخ، الضرب، العنف، لكن في المقابل راحوا قسموهم للمدرسة الثانية، القسم الثاني، لمدرسة تستخدم التوجيه والتنبيه. بعد فترة، بعد مرور عام، جابوا لعبة وطلبوا من الأطفال لما حطوهم بالغرفة إنه ما حدا يشوف شو في تحت الغطاء، ما حدا يشوف اللعبة. طبعا الكل بالإجماع راح كشفوا الغطاء وشاب بدهم يشوفوا اللعبة. استجابة فطرية، طبيعي الطفل يتصرف معنا هيك، طبيعي يعني
0: نوع مرغوب
1: تماما. فنحن هون فرقنا بين ما هو استجابة فطرية، خصائص عمرية طبيعية للطفل، وبين اللي هو مو مرغوب. التجربة ما انتهت، كملوا التجربة ورجعوا سألون انت شفته ولا ما شفته. هون بصراحة التجربة الصادمة اللي أنا وقفت عندها، كل الأطفال بدون استثناء يلي كانوا عم يتعرضوا لنمط تربوي فيه عقاب وعنف وضرب وصراخ كلهم كذبوا.
0: يعني كشفوا اللعبة على يعني خلاف ما تم توجيهه، وفوق منه كمان كان في كذب بالموضوع.
1: الغريب انه الباحثين الكنديين تفاجئوا انه في بعض الاطفال بلشوا يغطوا الكذبة تبعهم، هن طفل عمره 4 سنوات للسبع سنوات، شو حيطلع منه؟ بأدلة وحجج عميقة. بينما الاطفال اللي كانوا عم يتعرضوا للتوجيه نصهم كذبوا، لكن بعد الحوار اعترفوا. يعني اعترفوا.
0: تمام.
1: الغريب بالنتيجة انه نحن احيانا نصنع الكذب بايدينا. يعني احنا انا بقول انه ليش ابني بعيد عني؟ ليش ما عم يحكي معي؟ ليش لما بحاكي عم يكذب؟ نحن نصنع الكذب. الفكرة انه العميقة اللي بتخوف جدا مو انه نحن اولادنا يخافوا منا، لا. النتيجة لما استمرت هاي الدراسة وجدوا انه صاروا الاطفال يستخدموا الكذب كمنهجية نجاة، منهجية حياة نجاة. صار يحس انه انا لما بكذب انا انجو، صارت منهجية حياة. فهون نحن الموضوع يا جماعة ما عبارة بس عن أنه أنا عيط ولا ما عيط على ابني، استوعبه وضمه، لا. أنت عم بتربي وتخلفي للمجتمع آسفة ناس سلبيين، ناس عم يستخدموا الكذب كمنهجية حياة. هذا الإنسان حتى لو درس، حتى لو تعلم، حتى لو أنجب، كيف حتكون علاقته؟ كيف حيكون
0: أسلوب حياته كلها مبني على الكذب؟
1: تماماً تماماً.
0: طب هل هو هذا الشيء بيلجأوا له الأطفال أو حتى اليافعين، هل هن لأنهم بيشوفوا أنه المشكلة اللي هن وقعوا فيها هي مشكلة كبيرة، ولا هي من تخيلهم ردة فعل الوالدين عليها أنه هن ممكن تكون ردة فعل كتير قوية، فأنا خليني أنه ما ألجأ لهم؟
1: هلأ شو السبب؟ هلأ شوفي، نحن بدنا نفرق بين ما هو طبيعي وبين ما هو ليس طبيعي.
0: تماما.
1: طبيعي أحيانا أولادنا ما يلجأوا لنا. أنا وأنتي ما أحيانا منحس أولادنا بيحب يحكي لخالته، لعمته، للشاب بيحب يحكي للناس
0: اللي حتى أحيانا للغرباء.
1: للغرباء أصلا كنا بنحكيها إنه طيب ليش أنا أمك؟ أنا أكثر حدا ممكن يكون عم يحتويك، أنا أكثر حدا ممكن يحفظ سرك، ليه؟ بدنا نفرق يا جماعة إنه هذا الموضوع طبيعي. أنا بصراحة لفترة معينة كان هذا الموضوع يؤلمني، ليش ابني ما عم بيحاكيني، ليش ما عم بيقلني. لحتى سبحان الله في مكتب الاستشارات الأسرية والتربوية لما بيجيني وجدت أنه بالإجماع تقريبا بنسبة 80% المراهقين والمراهقات بيستخدموا هذا النمط، أنه أنا بروح بحكي برا أكثر ما أحكي من أهلي. ممكن يكون الدافع خوف، نعم ممكن يكون
0: الخوف من شو؟ هو لأنه بيكون ممكن ردة الفعل الأهل تكون حلو. كتير قوية. يعني في أوقات نحن بنلاحظ أنه في أهالي بيكونوا كتير مستوعبين لأبنائهم، ومع ذلك بيعانوا من نفس المشكلة، أنه كمان الأطفال أو حتى اليافعين ما بيحبوا يحكولهم.
1: الرأي بسؤالك أنه أنت طرحتي لي الموضوع بتوازن، أنه نعم ممكن يكونوا خايفين من أهلهم، ممكن يكون أهلهم متفهمين صح. بس بيفضلوا يحكوا للغرباء. أحياناً بيخاف الطفل أو المراهق يخسر النظرة المجتمعية اللي بعين أمه وأبوه، بابا وماما شايفيني رائع،
0: صورته المثالية
1: رائع
0: عند الأهل.
1: في إحدى يعني سبحان الله محطات العمل كنت مسلمة إدارة مدرسة، إجا قبل عندي بده يسجل بنته، قال لي بنتي ذكية، بنتي خارقة، بنتي بكرة بتشوفي شو بتعجبك، بنتي كذا، بنتي صف ثالث كان. طبعا كلياتنا كآباء وأمهات شايفين أولادنا
0: أحسن شيء
1: جوهرة ولا حدا يعلى عليهم. أنا تفاجأت بعد من فترة بنتي تجيد اللغات، بنتي كذا، معلمة الصف عم تستدعيني عم تقول لي أستاذة إنه هي البنت عم بتروح تزور وراء المذاكرة تحطهم عشرات عشرات، صف ثالث هي ما بتعرف الحروف حتى. لما جبناها
0: هذا حتى أسلوب احتيال متقدم بالنسبة لعمرها يعني
1: وكذب. هي مع أبوها هي كتير رفقة، هي مع أبوها كتير بيحبها وبتحبه. أنا لما جبت الأب على الإدارة نهار بكاء، اللي أنا مو هاي بنتي، أنت عم تفرض عليها رداء مجتمعي أو رداء هي مو قده. هي خافت تخسر نظرة بابا إلي، خافت إنه بابا يشوفني إنه أنا مو شاطرة، إنه أنا دي ما بعرف، أنا اللي كذا. أنا لا أنسى والله ذاك الموقف تقريبا من سنين، نهار بالبكاء أمامي اللي أنا بنتي هيك، أنا بنتي كذا، مين اللي خلاها، مين اللي دفعها للكذب؟ إنه نحن أحيانا دائما منركز على إنه برابو عملت، برابو ساويت. التحفيز أحيانا التحفيز يا جماعة هو دافع للكذب. شلون؟ كيف؟
0: طبعا أحيانا أنت بيكون التحفيز أي بالفعل بيكون دافع للكذب، وأنت بيكون دافع لأنه أنا
1: تابع.
0: أيوة تابع.
1: كيف بتكون دافع للكذب؟ لما أنا بحمله فوق طاقته وبقول له بدك توضع بهذا المكان وبدك تكمل وبدك تنجح، هو مو قدها. أو لما بركز عليه هو بحد ذاته، أنت بتفهم، أنت شاطر، أنت بطل. لا، الأسلوب التربوي الصح أنه ركز على الفعل. أنت نجحت أنه أنت تدرس، أنت بذلت قصارى جهدك، خصوصا مثلا هلأ مع شبابنا وبناتنا بنتائج التاسع والبكالوريا شفنا حالات انهيار كبيرة من الأمهات وشفنا من الآباء، ليش ابني ما نجح، ليش بنتي ما نجحت. لما أنا بركز على موضوع الاجتهاد وبذل الجهد، خلص النتيجة شو ما كانت. أنا لما بعاقب على موضوع أنه أنت ما بذلت جهدك، أنا ما بيهمني النتائج، أنا وأنتي حتى أولادنا مأمورين أنه نحن نسعى في الطريق،
0: مأمورين بس بالسعي تماما.
1: صح، أما قطف الثمار مو نتيجة، مو مهمتنا. إذا حسنت أتعامل مع ابني بهذه الطريقة، صدقيني حتطلعي شخصية واو
0: تمام.
1: واو واو، شخصية قيادية، شخصية أنه بتعرف أنه أنا هون أفعل، هون أنا أقف، هون الضوء عندي أخضر، إشارة المرور أخضر، برتقالي، أحمر. صح نحن نسيناها، ما عادت موجودة، لكن بالأسلوب التربوي. أنا المشكلة أنه الآباء والأمهات شو بصير معهم؟ بيستنزفوا طاقتهم كله بالبرتقالي، يعني بالحدود البرتقالية، بيقوموا ما بصير ما بيعمل. أو إذا ما عم يستخدموا هذا الأسلوب السلبي بيستخدموا الأسلوب التربوي الإيجابي اللي هو الحوار، لكن بالبرتقالي مو صح. يا جماعة أنا لما بدي ربي بدي ركز على ثلاث نقاط حمراء، طبعا إذا كانت هي مشكلة حقيقية، وبركز جهودي في النقاط الحمراء مشان ما أوصل بالآخر لما بصير عندي مشكلة كبيرة، مثلا اكتشفت تدخين، اكتشفت مطب جدا كبير بحياته للمراهق، بقوم أنا بكون أعصابي تلفاني، أنا استنزفت كل مهارات الحوار بالبرتقالي، بقوم بالضوء الأحمر تطلع معي هي ردة الفعل اللي هي غضب، صراخ، توبيخ، وبالتالي بينعكس على هذا الطفل أنه أنا ما عاد أرجع أحكي لأمي، أنا ما عاد أرجع
0: تماما.
1: أحكي لأمي.
0: وهذا سؤالي، كيف يساهم هذا أسلوب العقاب الانفعالي والتحقيق، إذا فينا نسميه البوليسي، بهدم جسور الثقة بين الآباء والأبناء؟ وكيف بيتحول من خلاله البيت من مساحة أمان لساحة للمحاكمة بالنسبة للأبناء؟
1: حلو. بأحد الدورات التدريبية مع الأمهات كنت عم أقول لهم عددوا لنا أدوارنا نحن كأمهات، وبلشنا نجمع أنه نحن كيف نتعامل مع أولادنا. للأسف أنا الكل كان يدعي أنه نحن من مهامنا مع أولادنا نكون صديق، لكن لما بحثنا بعمق وحطينا النقاط بقوة لقينا كلنا

0: شرطي، يعني أنا ممكن أكون مع ابني صديق، مستشار، شرطي، معلم، قانوني.
1: يعني أنا لازم أكون أخذ كل هاي الأدوار.
0: نعم.
1: على حسب المواقف.
0: تماماً. لكن يلي عم بصير مع الأمهات والآباء والمربين أيضاً إنه نحن دائماً شرطي. فأنا لما وقفت قلت له إنه كيف أنت بتكوني صديقة مع ابنك؟ أنا بقول له عمل وما تعمل، أنا بقول له ساوي وما تساوي، أنا لا حبيبتي هاي شرطي. جات لوحدة ثانية، أنت كيف تكوني صديق مع ابنك؟ أنا بوجهه، أنا بقول له روح هون ما تروح هون. سألك سؤال.
1: أصلاً مفهوم الصداقة
0: هو شرطي؟
1: أي تماماً، هو مفهوم الصداقة معناته ما نواصل بالطريقة الصح للأهل.
0: صح. هذا اللي يصير. ليش كل أولادنا لو نقول لهم تطلعوا مشوار مع العيلة ولا تروح مع رفقاتك؟ شو الجواب؟
1: أكيد مع رفقات.
0: لأنه مع رفقاتي أنا ما في حدود. ما في توبيخ، في راحة، في كذا. أنا متأكدة هلأ اللي عم يسمعنا عم بيقول لي إنه مثلا ممكن يقولوا لنا إنه شو نترك أولادنا بلا ترباية، يعني نتركهم عم يغلطوا، نتركهم
1: أكيد لا.
0: أكيد لا.
1: أكيد.
0: بس لما أنا أغير نظرتي للطفل تغير، يغير تربيتي. يعني كيف بدي أقول لك، في دائرة اسمها الثالوث المعرفي بعلم النفس. شو هو الثالوث المعرفي؟ بيقول أفكار، مشاعر، سلوك. خلينا ناخذ مثال. طلعت أنا وأولادي وعم نجهز لسيرانة حلوة، راح والله هذا الولد نحن بالسيرانة، حط الجوال واحد على جنب. أنا الفكرة يلي ببالي إنه هو عم بيعذبني، هو ما عم يسمعني، هو دائما هيك بده ينعزل لحاله، هو ما عم يعرف يتفاعل معنا بالأسرة، عاددنا أعدائه، ما بيحب يحكي معنا. شو حساوي؟ حروح أسحب الجوال من إيده وانزع عليه وعكر له بدنه واخرب السيرانة ورجع على البيت. بينما نفس الموقف ونفس الأشخاص
1: التصرف الصح بهي الحالة.
0: ابني شوفي الفكرة، الفكرة شلون عدلت لي سلوكي. ابني باين كأنه مضغوط هالفترة أو متوتر مشان النتائج أو صاير معه شيء. روح لعنده ماما خير شو فيه، قوم نحكي سوا، قوم تعا نلعب، قوم تعا كذا. فكرتي عدلت مشاعري، مشاعري ما عادت غضب.
1: تمام.
0: ما عادت،
1: وبالتالي انعكس على السلوك.
0: صار سلوكي احتواء. فمعناها المشكلة بالموضوع فيني أنا. أنا لا أنكر أنه جيلنا نعم في مشاكل، لكن فيني أنا، أنا كيف أنظر للموضوع، أنا كيف أمحور الفكرة، وبالتالي أنا أطمئن. أنا أطمئنيت أنا حينعكس علي. يا جماعة هي خذ وعطي، خذ وعطي. هي أولادنا مراية إلنا، أولادنا مراية إلنا. أنت بتعيطي هو بيعيط. أنا يا ريت والله نعمل تجربة هلأ هيك مع الأخوة المستمعين اللي يسمعونا، وطلبي من أولادك اليوم بالسهرة قلدوني، بس قلدوني، هتتفاجئي.
1: تجربة حلوة.
0: قلدوني.
1: يعني اللي عم يسمعونا هيك يطبقوها اليوم، شوفوا هتكون النتيجة.
0: نعم، جيبوا أولادكم قلدوني ماما، بس قلدوني. يلا أنتوا الماما وأنا ابنكم. لما كنت أجريها مع بعض الأمهات وقلوا نعطوني النتائج، تقلي بنتي كمشت الجليات وقعدت تجلي وتعيط، لسه بتنكتوا البيت، لسه بتعملوا. ابني الثاني
1: نكشف شغلات يمكن مكان الأهل
0: نكشف أبداً. نكشف أولادنا، نكشف أولادنا كيف شايفينا. ابني الثاني قال، بيحط الجوال وبيقعد بيقول يلا أعطوني كاسة الشاي، عم بيقلق يعني إنه هو دائما على الجوال بابا. اللعبة هي خلتنا نشوف والله في بعض الأمهات بكيو، قالت لي أنا أولادي هيك شايفيني. فيا ريت والله الأخوة المستمعين يجربوها، تدريب كتير حلو.
1: هي ممكن تكون صدمة بس كتير مفيدة بعتقد.
0: نعم.
1: أكيد لما بيدرك الطفل أنه ثمن الصدق والعقاب الحاد فبيتمرس بالكذب والهروب من لحماية نفسه. من هون بدي أسألك أستاذة إيناس سؤال. عند لحظة الصدمة باكتشاف خطأ كبير ارتكبه الطفل أو اليافع، شو هي ردة الفعل الأولى الصحيحة اللي لازم أنه تظهر من الأبوين؟ أول ردة فعل.
0: هلأ شوفي الأساليب التربوية الحديثة دائما بتدعو الى ضبط النفس، الهدوء، اخذ نفس عميق يلي هو، او تدريب ضبط الانفعال يلي هو 4-7-8 نفس عميق، حبسيه 7 ثواني، بعدين
1: زفير
0: 8 ثواني
1: بهدوء.
0: هذا التدريب ما هو بس عبارة عن فلسفة تبعات علم النفس، لا، هو له يعني له شيء عميق بالأعصاب،
1: على السلوك وعلى هدوء الأعصاب.
0: لا، له شيء حتى بالهرمونات المسؤولة عن التوتر.
1: تمام.
0: بيخفض مستوى الهرمونات وبعدها بيخليك تنطلقي للإصلاح.
1: حتى حسب ما بعرف أنه ممكن يهدئ من غليان اللوزة الدماغية.
0: تمام.
1: هي اللي مسؤولة عن العصبية وعن الانفعال.
0: هي اللي ما عم نعرف كيف نحطها بقالب بوز، دائما دائما دائما مولعة. فسبحان الله. نعم، هي النقطة الأولى إنه نحن أول شيء أخذ نفس عميق. بصراحة نحكي، أنت بدك تدعي، بدك تدعي، بدك تغضبي، بدك تغضبي، نحن بالنهاية بشر، عيني عليك، نحن بالنهاية بشر. فأنت أول شيء بدك تتقبلي إنه أنا نعم حقي أغضب، حقي انفعل. غيري وضعيتك، يعني إذا أنت جالسة طلعي روحي كذا، ما تواجهي الموقف الموقف دغري مباشرة.

0: خدي وقتك كرمال ما انه تروحي تنفجري وبعدين تندمي تقولي يا ريتني عملت هيك وما ريتني ساويت هيك. بعض الصديقات بيقولوا لي ايناس انه انا بنحط بمواقف مع ابني احيانا والله بروح بصلي ركعتين بقول له يا رب شو ساوي، يا رب الهمني، يا رب دلني انه كيف بدي اتعامل معه في هلا. فانا كيف بدي اتعامل؟ انا مع ضبط الاعصاب وانا مع ضبط الانفعالات، لكن انا مالي مع الاساليب التربويه الحديثه باطلاقها. فاحيانا في مواقف بدها غضب من المواقف التربويه،
1: بس كمان الغضب لازم يكون مدروس
0: تماما،
1: يعني مو هذا الغضب اللي
0: مثلا في ضرب
1: سيطره، أيوة. في ضرب وتكسير
0: او في اهانه او في مثلا كسر لشخصيته او للطفل، وخصوصا الطفل في اخطاء فعلا بدها غضب. احيانا الغضب ممكن يكون انه انا ابكي بكاء شديد، يعني انا بتقلي ما حاسني ابكي، انا بس بدي اقول انه عمل عمل كثير كبير، معلش
1: هي بسموها فشيت خلق.
0: ايوه تماما. لا انت فعلا ممكن تعطي ردة فعل اللي هو الغضب. تعرفي استاذتي انه المشاعر الاساسية التي تدفع الانسان لتعديل السلوك هن الخوف والحزن والغضب والاشمئزاز الى ما هنالك. الحزن احيانا ممكن يكون دافع عند اولادنا انه يتحسنوا. احنا دائما فكرنا انه انا ما بدي اياه يزعل، انا ما بدي اياه يكون حزين، انا ما بدي اياه يغضب. مين قال لا، اولادنا لازم يمروا بمراحل انه يكون في حزن، في مراحل لازم يكون في غضب. وهذا الموضوع ممكن يكون هو ايضا رادع لهم انه هن يقدموا على الفعل. في مصطلح تربوي، اذا تسمحي لي معي وقت احكي فيه، مسطره تربويه. المسطرة التربوية هي المسطرة من قيس فيها. للأسف نحن كأباء وأمهات هاي المسطرة التربوية مطاطة، إمتى ما بدي بمطة، إمتى ما بدي بحسسه للولد إنه هي هيك قدها. والله لو عندي روبوت أنا عم برمجه، مرة بقول له افعل ومرة لا تفعل، إذا رايقة يلا ماما خود وعمل ساوي اللي بدك إياه، إذا أنا مشغولة أو عندي غضب.
1: وصلت الفكرة.
0: أيوة. إذا أنا مشغول لا ما في تفعل. طب شو صار إذا روبوت والله بيكون فجر؟ طب هذا الطفل أو هذا المراهق إنه ليش
1: ما حطينا له قواعد ثابتة إنه يمشي عليها؟
0: تمام.
1: هاي القواعد مثل ما حكيتي حضرتك مطاطة، إمتى ما أنا بكون رايقة فأنه يسمح بتجاوز هاي القواعد، وتكون أنا ماني رايقة
0: أو مشغولة
1: القواعد كتير صارمة
0: وعلى الليبرة بدهم يمشوا. هذا الولد صار عنده تشويش، صار عنده تشويش تربوي. كيف بده يتابع حياته؟ كيف بده يعرف إنه هون صح ولا هون غلط؟ بصير يقدم على الفعل هو ما له عارفان شو العقوبة. وأنا مالي مع العقاب مهما كان راقي وتربوي، مالي مع العقاب بدون ما يكون الطفل فهمان القانون، والقانون واضح مو قانون ازدواجي حسب مزاجيتنا.
1: نحن لازم يكون في توازن ما بين استيعاب الطفل وبين رفض الفعل الخاطئ. كيف فينا نوازن بين هاي القصة؟ أنا استوعب الطفل وبنفس الوقت أنا هذا التصرف أنت خطأ عملته، لازم يفهم أنه هو خطأ.
0: رائع جدا. المنهج النبوي في التعامل مع تربية الأطفال حتى مع الصحابة رفض الخطأ وليس رفض الشخص، يعني سبحان الله لما إجا
1: الفعل
0: وليس صاحب الفعل. نحن لما ابننا بيعمل معنا شغلة خلاص بكرهه ولا بعود بحسن أحكي معه، أنا يعمل هيك أنا مربيته
1: بطلت حبك.
0: أيوه دائما مع الأسف.
1: هي الكلمة اللي كتير بتأثر بالطفل
0: مع الأسف. قديش أنا بيجيني بمكتب الاستشارات ناس يعني مدبوحين من هاي الكلمة إنه أنا كنت عم بعمل كل هاد كرمال ماما بس تقلي أنا بحبك أو الله يرضى عليكي، ولما أطلبها منها تقلي إيه أنت كبيرة أنت شو صغيرة، مع أنه هي مراهقة هي يافعة. للأسف في عنا دائما نحن مجتمعاتنا ربينا أطفالنا يكونوا شحادين مشاعر
1: عاطفة، ده
0: شحادين مشاعر، شحادين عاطفة، شحادين تقدير. اعمل لأرضى عليك، اعمل لقلك أنا بحبك، اعمل لا لا. سبحان الله الصحابي اللي إجا للنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله إذن لي بالزنا، يا لطيف. تخيلي هلأ أنا شاب يفوت يقول أنا بدي أعمل زنا، النبي عليه الصلاة والسلام فرق، أنت منيح أنت منيح لكن هذا الفعل خطأ، أترضاه لأمك أترضاه لأختك؟ دربه تربويا وصاحب عنده الرادع الذاتي وليس الرادع خارجي. زرع الرادع الذاتي بخليني أنا أعرف ربي هذا الشخص اللي أمامي. فكتير مهم نحن نفرق بين أنه أنا لا أحبك حتى لو غلطت، أنا حابة عم حبك وأنا لساتني موجودة، لكن إذا غلطت حيكون في عقوبة كذا وكذا وكذا، ونفزيها حتى لو اعتذر.
1: تمام.
0: نفزيها العقوبة لابد أنه تتنفذ.
1: طيب هون نحكي عن موضوع الأمان العاطفي، كيف بيأثر ضمان الأمان العاطفي على قدرة الطفل على أنه يعترف بأخطائه بشجاعة وبدون ما يلجأ لا لخداع ولا لحيل الدفاع النفسي؟
0: حلو. الأمان العاطفي

0: في دراسة كمان أجريت في جامعة هارفارد درسوها على الأطفال تحت سن السنتين، وجدوا أنه الأطفال اللي عندهم كان أمان عاطفي تحت السنتين مع أمهاتهم، أنه هنن قدروا أنه يكون عندهم ذكاء اجتماعي وذكاء تعامل وذكاء عاطفي في مرحلة المراهقة وما بعد. الدراسة روعتها أنه استمرت على مدى سنوات على هدول النماذج، وجدوا أنه هذا الذكاء رافقهم كل حياتهم.
1: تمام.
0: كل حياتهم.
1: لأنه تأسس صح.
0: يعني عليك تأسس صح. قديش إحنا بنحب أولادنا يكونوا ناجحين، قديش بحبوا أولادنا إذا شافوا الغلط يبعدوا عنه، قديش بنحب أولادنا نشوفهم أحسن الناس،
1: إنه يكون في عنده الرادع ذاتي. يعني إحنا دائما بالنهاية الأهل إحنا ما لنا مرافقين 24 ساعة لأولادهم، بينما دائما بيبحثوا عن موضوع إنه الرادع الذاتي، إنه الشيء الغلط بوجودي أو بغيابي هو شيء خطأ وما لازم نعمله.
0: هذا الخطأ خطأ. نعم. تمام. اللي عم بيراقبك هو الله عز وجل.
1: تماما.
0: مو أنا. مخلي المراقبة ذاتي. خليني ناقشك شوي، ما بعرف إذا بتوافقيني بالفكرة، إنه نحن في هذا القرن ندعو لموضوع الفردانية. أنت حر، ما يهمك حكي الناس، خليكي قد حالك، كلام جميل، لكن زاد التركيز عليه فصار بصراحة عم يتخذ بمنحة سلبي.
1: صح. ما يلتفت الواحد لكلام الناس وقت بيكون ماشي صح بطريقة صحيحة.
0: بس صار المعيار عند الأطفال والمراهقين مغلوط. طب أنا كيف بدي أعرف إنه أنا ماشي صح ولا لا؟ يعني أنا ما بشوف طفل بالشارع عمره 9 سنين كامش سيجارة بيجي بحاكي، تقولي له لا يا خالي ليش هيك أنت صغير؟ خالي شو دخلك؟ أنا حر.
1: أوه، تمام. مفهوم الحرية حتى أخذوه بطريقة كتير غلط.
0: نعم. مع الأسف. تمام. مع الأسف.
1: هلأ للأسف الوقت بلش هيك حيخلص، بدي أختم معك بسؤال، هو كيف بيعيد الأهل بناء مساحة الأمان إذا كانت هاي المساحة ضررت سابقا بسبب قسوة معينة أو انفعال مفرط؟ كيف منقول لأبنائنا عمليا نحن ملعبك الآمن مهما صار ومهما حصل؟
0: حلو سؤالك، معناها أنه الضرر وقع.
1: الضرر وقع. نعم. وهلأ إحنا بنصلح هذا الضرر.
0: إذا بدي صلح الضرر، نقطة أولى ترك الضرر، ما تصلحي. يعني أنا حاسة ابني عم يغلط، أنا حاسة ابني ماشي بكذا، تركي وركزي على العلاقة بينك وبينه في معادلة العلاقات. أحيانا رقم واحد صح، رقم اثنين صح، بس رقم ثلاثة اللي هو مفهوم اللي هو مفهوم العلاقة بيناتهم غلط. ركزي على العلاقة، تعال نحتفل، تعال نطلع مشوار، يعني تغاضي او اطفي
1: يعني
0: الخطأ.
1: ما بيقولوا صفحه نطويه
0: طويه مبدئيا. لحتى ارجع انا احسن ابني جسور الحب، ارجع ابني جسور الامان يلي هي انكسرت. فمعناها انا ما بدي ركز على الخطا يلي عم بيصير، انا بدي ركز هلا انه كيف رجع جسور الامان بيني وبينه. فانا ما بناقشه بالخطا، ما بناقشه باللي صاير. اجاني في احدى يعني المرات الشاب واصل لمرحله كثير سيئه، ما ركزنا، وكان السبب الاستشارة اللي هن بدهم إياها إنه أنا كيف صلح الغلط اللي هو واقع فيه. أنا تغافلت تماما في شيء اسمه بالتربية مبدأ الإطفاء.
1: تمام.
0: طفي شيء، شفتي النار لما
1: شيء
0: تكون
1: شيء إسعافي بضيك.
0: تماما. يعني عليكي لما تكون النار شغالة أول شيء حطي
1: نفكر إنه نحن نطفية،
0: حطي عليها غطاء، بعدين منشوف كيف نحن ممكن نعالج
1: نحس الأضرار. تمام. أو نعالج.
0: فالنقطة الأولى إذا أنا بدي عالج هاي النقطة، تغافلي، أطفئي، أعيدي جسور العلاقة بينك وبينه بالتركيز على اللحظات الحلوة يعني ممكن تكون بين الأب وابنه لوحده.
1: تماما. طب إذا نقول بتقريبا أدي بدنا وقت لحتى نقدر أنه نعيد هاي الجسور بشكل تقريبي؟ أكيد كل
0: بالدراسات
1: أو كل ممكن يختلف بالطبيعة.
0: تمام. بس حنحط شيء وسطي،
1: يعني شيء وسطي.
0: شيء وسطي بالدراسات جميعا بيقول تعديل السلوك بده 6 شهور وما فوق.
1: تمام. ما بدنا صبر كثير من الأهل.
0: كثير بدنا نحن
1: بس بالنهاية إن شاء الله بنقدر.
0: نقدر بإذن الله تعالى.
1: تماما. هي أحلى كلمة نحكيها إنه نحن نقدر إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: بالختام حلقتنا اليوم بدي أتشكرك شكرا جزيلا الباحثة الاجتماعية والاستشارية النفسية والأسرية الأستاذة إيناس بلال على هي المعلومات اللي أغنيتي فيها حلقتنا.
0: كنت سعيدة معكم. الله يعافيك إلهي يا رب.
1: متابعينا الأفاضل، أولادنا بحاجة ليعرفوا أنه حبنا لهم مو مشروط بكثرة إنجازاتهم ولا بقلة أخطائهم. لا تخلوا الخوف يوقف جدار بينكم وبين أبنائكم. لما يخطئ طفلك كون حكيم مشان ما تكون السبب بأنه يهرب بمشكلته لحضن غير آمن خارج البيت. اجعلوا البيوت المساحة التي يقال فيها أنا أخطأت وتعال نتساعد لنصلح الخطأ معا. افتحوا أبواب الإنصات بوعي، فالبيوت المطمئنة هي التي تحمي أبنائها بالحب والأمان، ليس بالترهيب والخوف. دمتم حاضرين مستوعبين ومطمئنين. كانت هذه حلقة اليوم من بيوت مطمئنة. كنت معكم بالإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وبالإخراج خديجة المصطفى. نلقاكم دائما بخير، وإلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير المالية محمد برنية يبحث مع المديرة الجديدة للمشرق العربي في البنك الدولي داليا خليفة دعم برامج الإصلاح المالي والتنمية المستدامة. وزير المالية محمد برنية يوجه بإنهاء ملف قروض بنك الاستثمار الأوروبي المتعثرة قبل نهاية آب الجاري. مصرف سوريا المركزي يعلن بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونيا مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات السورية عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد وفق الآلية المحددة. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عبور أكثر من 40,000 شاحنة تجارية محملة بنحو 1,000,000 طن من البضائع عبر معبر الراعي الحدودي مع تركيا. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للوقاية من المخدرات وتعزيز الصحة العقلية في البيئة المدرسية على مدرج دار الثقافة بمدينة حمص برعاية وزارة التربية والتعليم. أخيرا، قوى الأمن الداخلي في منطقة جرابلس بريف حلب تنشر دورياتها على ضفاف نهر الفرات تزامنا مع توافد الأهالي إلى النهر، وذلك حفاظا على سلامة الزوار للتعامل الفوري مع أي طارئ. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: قد لا يتذكر طفلك لحظات الرضاعة، لكن جسده سيحمل أثرها صحة وقوة لسنوات. فالرضاعة الطبيعية استثمار في بداية صحية وحياة أفضل.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يا رئيس البلدية، إعداد وتقديم أحمد الشامي.
2: أسماها هارون الرشيد بالعواصم لأنها تعصم المسلمين من هجمات الروم. اسمها منبج بسريانية وتعني الينبوع أو الينابيع لكثرة مياهها. هيرابوليس أو منبج، مهما اختلفت الأسماء وتعددت الروايات، تبقى لهذه المنطقة وهذه المدينة خصوصيتها، كرم أهلها، رحابة صدورهم للضيف كوسيلة إعلامية إذاعة دمشق وبرنامج رئيس البلدية. يصل بكم اليوم إلى مدينة منبج لنتعرف معا على الواقع الخدمي والمعيشي في هذه المدينة. مرحبا بكم متابعي إذاعة دمشق ورئيس البلدية في جولة تتعرفون من خلالها على مدينة منبج عن قرب، الواقع الخدمي والمعيشي ومما لم تروه من مدينة منبج. ندعوكم للمشاهدة، حياكم الله.

0: السلام عليكم. يعطيكم العافية.
1: السلامة.
0: أول شيء الله يخلي أهل منبج.
1: الله يبارك.
0: والنعم منكم ونكرمكم.
1: الله يجزيكم الخير، الله يبارك فيك ويحفظك.
0: نحن من إذاعة دمشق برنامج رئيس البلدية، عندنا جولة مع رئيس البلدية.
1: أهلا وسهلا.
0: قبل ما أروح رئيس البلدية بدي أسمع عن المواطنين، عندكم طلبات مشاكل بمنبج خدمية؟
1: والله موجود.
0: إذا تعدد لي أهم المشاكل أكون ممنونك والله.
1: أول شيء المي مو منظمة.
0: شلون يعني مو منظمة؟
1: يعني أحيانا تجي يوم يوم لا، أحيانا كل أسبوع أو ثلاث أيام هاي. طبعا ضمن إمكانياتهم هم.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية مثل البلدية موضوع الزفت حسب الله شو بيو يعني، لكن إجراءاتهم ضعيفة. طبعا ممكن تكون ما عندهم إمكانيات، هذا موضوع يعني. نجي على الشارع، عندك شارع العلاي من الشتوية شالم المنصف ولليوم ما زفته مثلا. طبعا شانت إزالة المنصف خطأ، طريق كان منظم شالوا رئيس البلدية وتركوا للآن بلا زفت. من ما بإمكانية يعني ما أفتح مشروع، مظبوط؟ أنا بلد طالع من أزمة، طالع من حرب، بلد لسه محاصر، ما نفتح مشروع إلا يكون عندنا ميزانية لوا. يعني لازم نسوي ميزانية لأي مشروع بعدين نقوم بيه.
0: طيب.
1: الله يعطيهم العافية، مشتغلين ضمن إمكاناتهم.
0: المي وهذا الطريق.
1: نعم.
0: إيش يا أخي؟
1: ما بأي شيء.
0: كيف عم تصرفوا العملية حاليا؟
2: والله أغلبها عند الصرافين ممكن. أو اللي جاي من برا.
0: هذا الموضوع المركزي، ما مصرف المركزي شو الوضع؟
2: على أساس بالأول فتحوا مركز هون وعلى أساس ما عنده مسار جديدة يعني.

0: بعدين البريد والبريد زحمة كتير يعني.
1: عندك طلبات أخرى غير موضوع العملة مع رئيس البلدية؟
0: رواتب الموظفين هون بشكل عام عم يصير عليها تأخير كثير.
2: هي أبرز المشاكل اللي عندنا هي العملة. العملة السورية ما عاد حدا يأخذها. يعني اللي زبون اللي عم يجي عم نتكركب من موضوع العملة يعني. هاي أكبر نقطة وأكبر مشكلة يعني.
1: العملة مو 30 الشهر؟
2: 30 الشهر لازم يبددونها. يعني بين العالم كله لسه عنده مصاري العملة القديمة. ما حدا عنده. عم يجينا 100 زبون عنده العملة القديمة وواحد اللي عنده العملة الجديدة. هاي المشكلة اللي عم تصير.
1: غير موضوع العملة؟
2: غير موضوع العملة بدنا بس شوية البلد يعني يرون بالهم على المواطنين على الناس يرافوا بحالة الناس.
1: طلبات مباشرة؟
2: مادي صفر.
1: بالنسبة للرئيس البلدية طلبات من البلدية في شيء طلبات؟
2: ما في طلبات للرئيس البلدية الله يعطيه العافية والله ما أنا مخصر يعني الزلمة ما أنا مخصر الحقيقة يعني. يعني الأقل شيء البلدية عم تدير بالها على الناس عم تحس بوضع الناس بس إحنا نريد شغلة منهم إنه يديروا بالهم أكثر على الناس. لأن الوضع المادي بشكل عام صفر.
1: الله يكون بعونكم يا رب.
2: الله يديمك.
1: الله يعزك يا رب.
2: يعني احنا انا مبيت رزق من امبارح يعني كله رزقي بايت يعني ما عم نشتغل ما بي سيوله بيد الناس. والحاضر والماضي يقول لك عمله قديمه ما بتشتغل ما بدي اياها. هذه المضره اللي عم تصير.
1: نصل بكم الان متابعينا الى قلب مدينة منبج وتحديدا إلى مدخل البلدية لنبدأ الحوار مع الأستاذ عبد الملك الشيخ رئيس مجلس مدينة منبج للوقوف على الواقع الخدمي والمعيشي. نحن الآن على أعتاب الدخول إلى مجلس المدينة لنبدأ الجولة مباشرة مع الأستاذ عبد الملك الشيخ رئيس مجلس مدينة منبج. ابقوا معنا. نصل الآن معكم متابعينا إلى داخل مجلس مدينة منبج لنبدأ الحوار والجولة مع الأستاذ عبد الملك الشيخ رئيس مجلس مدينة منبج. كما نشاهد الآن الصورة والمخطط الدليلي للتجمعات السكنية في محافظة حلب وتحديدا في مدينة منبج. أستاذ عبد الملك مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
1: يعطيك العافية.
3: شرفتونا.
1: أنا آسف قاطعتك عن شغلك.
3: أهلا وسهلا.
1: كنت بحكي للشباب أنه دخلنا كثير بلديات بس ما شاء الله الضغط ببلدية منبج غريب.

0: الصورة والمخطط الدليلي للتجمعات السكنية في محافظة حلب وتحديدا في مدينة منبج. أستاذ عبد الملك مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: يعطيك العافية.
1: شرفتونا.
0: أنا آسف قاطعتك عن شغلك.
1: أهلا وسهلا.
0: كنت بحكي للشباب أنه دخلنا كثير بلديات بس ما شاء الله الضغط ببلدية منبج غريب. السبب؟
1: والله مليون نسمة.
0: ما شاء الله.
1: والمركز المدينة حوالي 500 ألف. والحمد لله فتحت أبواب الطلبات

0: اهلا وسهلا،
1: يعطيك العافيه،
0: شرفتونا.
1: انا اسف قاطعتك عن شغلك.
0: اهلا وسهلا.
1: كنت بحكي للشباب انه دخلنا كثير بلديات، بس ما شاء الله الضغط ببلديه منبج غريب. السبب؟
0: والله مليون نسمه
1: ما شاء الله،
0: والمركز المدينه حوالي 500,000، والحمد لله فتحت ابواب الطلبات وتيسير امور المواطنين، فاجباري بده يكون طلبات.
1: الأستاذ عبد الملك الشيخ رئيس مجلس مدينة منبج ضيفنا اليوم برئيس البلدية، نحن بضيافة منبج. أستاذ عبد الملك، طبعا احنا قبل ما جينا لعندك عملنا استطلاع رأي مع المواطنين، عندي مجموعة من الملفات والقضايا بتمنى نلاقي حل اليوم
0: إن شاء الله.
1: كتير سعيد بهذا التواجد معك، حياك الله. رح نبلش الجولة مع الأستاذ عبد الملك الشيخ، خليكن معنا. الشيء اللي بدنا نحكي فيه صراحة موضوع مدخل مدينة منبج، ونحن جايين ان الطريق هذا فعلا خطر، ممكن يتعرض لها حوادث. شو هذا الموجود على الشاشة؟
0: والله حاليا هذا تصور مجلس المدينة إن شاء الله لمدخل مدينة منبج. حقيقة المدخل الحالي لا يليق بمدينة كبيرة وتاريخية وقديمة مثل مدينة منبج. فهذا الفترة السابقة للمحافظة بضرورة إيجاد مراكز توزيع، كان في مراكز توزيع ضمن المدينة، ولكن بكل أسف الكميات التي كانت ترد إلى المدينة كانت قليلة جدا. حاليا عن طريق مركز البريد ممكن تبديل، ولكن أيضا حتى الآن الكميات اللي وردت
1: ما في سيولة.
0: نعم، المطالبة حاليا طالب المهندس هاشم الشيخ مسؤول منطقة منبج خلال الأيام الماضية، طالب المحافظة عن طريق البنك المركزي بتمديد مهلة تبديل العملة السورية الموجودة، لأنه بالأساس لم يكن لدينا مراكز تبديل، وإن شاء الله يعني وعد بإيجاد حل للمدينة بالفترة القريبة.
1: ما نحن نحكي على وقت كتير صار

أنت هون شعرت فعلا بالأمان، وأنت هون فعلا يعني حسيت بعمق حياتك أنه أنت باطمئنان، أنه أنت في هذا السند. الحبيب هو السند، والحبيب ما هو بس بين بالنسبة للمرأة الرجل، قد يكون ابنه، قد يكون صديق، قد يكون جار. علاقة الحب هي العلاقة الأسمى وهي العلاقة الأقدس، وأنا بقول لما بتنوجد هي العلاقة هي بتكون فعلا الملجأ وهي الأمان للإنسان. فأنا بدعوكم لأنه تصوتوا لعلاقة الحب، إنه هي العلاقة الأهم بحياة الإنسان.

0: فإذا اليوم
1: أصبح اليوم اختياركم وتصويتكم مستمعينا أيهما أهم في حياة الإنسان، الحب أم الصداقة؟ كل منا عم يدافع عن فكرة هلا لا تمثل أحيانا، يعني هناك يمكن من ضمن هالمفهومين الجميلين هناك الكثير من العمق، ولكن نحن بدنا نحاول انه يعني من خلال تجاربكم من خلال مفهومكم للحياة أيهما أهم في حياتكم، أو شعرت بيوم الأيام أيهما أهم.
0: تمام، قدرتوا تعيشوا بلا صديق بس ما قدرتوا تعيشوا بلا حبيب
1: أو
0: بلا
1: العكس.
0: علاقة حب أو العكس، أي برأيكم هي الأهم؟ بأي بتمشي حياتكم بيسر وسهولة وأمان أكثر بوجود علاقة الصداقة؟ وطبعا لما عم تقول صداقة فأنت عم تقول عن صداقة حقيقية، ما هي لا هي الصداقة السطحية ولا صداقة المصلحة، ولما عم نقول عن علاقة حب فنحن عم نحكي عن حب نبيل أكيد وحب سامي، حب صادق، هذا الحب يلي بيلتقوا في قلبين وحتى الأرواح بتلتقى بعلاقة الحب. فأيهما أهم برأيكم بحياتكم؟ بتقدروا تعيشوا بلا صديق أو بتقدروا تعيشوا بلا حبيب؟
1: فتحنا باب التصويت مباشرة 225-346 و225-347، وأيضا رسائلكم النصية أو الاتصال على رقم الواتس 09878-10950، ناطرينكم.

0: أول صوت، أول صوت خلينا ناخده من خالي ومنس. عم تقول أنا مع ريهام، يعني مع الحب يا خالي ومنس، شكرا لك. تاني صوت غزل عمورة، صوتي لعلاقة الصداقة، يسعد مساك يا غزل، شكرا. معنا اتصال. مرحبا
1: استاذ
0: شادي، يسعد مساك. يسعد لي هالمسا
1: مدام ريهام، كيفك؟
2: أبو ياسر كيفك؟
1: تعالكم يعافيكم العافية.
2: الله يعافيك، أهلا وميت سهلة. هات لنشوف.
1: كلياتكم مساء الخير.
0: يسعد لي هالمسا حي الله.
2: منا كلياتنا يسعد مساك، أنت وكل اللي عم يسمعنا. صوتك أبو ياسر.
1: صاحبنا العامل حاله أو فاسدي،
2: ماشي
1: وقت الشدة وإيام الدي،
2: وصل
1: ولما وعينا وصحينا على الحديدة طفينا وعبلتنا عم نرجع بالقوط الصب.
2: ماشي
0: الله يسعد مساك عمي أبو ياسر.
2: أبو ياسر شكرا.
1: شادي لمين هاي؟
0: لا الله يرحمه رفيق إصبعي.
1: رفيق إصبعي مثال الشتاء بالفيلم.
0: تمام. شكرا عمي أبو ياسر، يسعد لي المساء.
1: مساكم
0: سلام. هلا صوتي للسيدة ريهام منى حرح من حلب، بتحييكم بتقول شو هالمسا الرائع الحلو، يسعد لي مساك يا منى. ايضا تحية مسائية عطرة مليئة بالمحبة والتقدير لكم ولكل الكادر اللطيف والمزهو، تحية خاصة للمخرجة الاحترافية خديجة، الحب هو الرابط

0: السامي بين الناس، والصداقة هي حالة إنسانية راقية والصدق فيها هو الأساس بين كل صديقين. محمد جمال حاج، بس ما عرفنا لمين يعني التصوير.
1: حيرت قلبي معك.
0: بكل أحوال يسعد لي مساك يا سيد محمد. معنا اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: أستاذ شادي كيفك؟
0: يسعد لي المساء.
1: مرحبا.
0: كيفك؟
2: أستاذ شادي.
0: عب اسمعك أنا، يسعد لي المساء.
2: الحب والصديق خطان متوازيان لا يلتقيان.
0: الحب والصديق
2: خطان متوازيان
0: لا يلتقيان.
2: الحب لحال بس هالمرة مع الرهام.
0: يعني مع الحب.
2: نعم.
0: طيب بأمرك.
2: لأنه الصديق بأي لحظة بس أنا خلص مصلحته.
0: هذا ما صفى صديق، إذا يعني مبني على مصلحة فما صفى صديق هذا.
2: أما الحب شغلة.
1: شغلة والله.
0: شغلة.
2: أحكي لك حكاية.
0: إذا مختصرة يلا.
2: أستاذي الكريم، أنا خطبت. خطبت وكتبت كتابي وكتبت وخدت دفتر العائلة وبطاقة التمويب وقتها ولسه ما كنت ملبس الخاتم. ولحد الآن الحمد لله أنا وياها، ولذلك أنا مع ريهام.
0: تمام. أصبح الحب اللي جمعكم.
2: هاي
0: إن شاء الله العمر كله يا رب.
2: حياك الله.
0: ربي يسعدك. خليلي شكرا.

0: لشيء بس أوله. بينما الصداقة دائما مستمرة. يعني هيك تمريقة، هي إعلان لحتى يصوتوا لي العالم العيد.
1: سحب لصوت شادي
0: البين اثنين، خديجة شادي ريهام، يسعد مساكم. صار عمري 60 سنة ولم أجد صديق صدوق، لذلك الحب النقي الصادق الذي اختاره. مع تحياتي لكم من عبد الناصر الحزن من صوران حمام، مقيم في هولندا. يسعد مساك يا عبد الناصر.
1: يمكن مو بسهولة بس ممكن تلاقي حب، بس مو بسهولة كمان بتلاقي صديق.
0: نعمت من حلب عم تقول الحب. في صداقة دون حب.
1: بكل الأحوال يمكن يعني خلينا نقول شادي أنه تتم لحلقة اليوم، رح يكون سؤالنا يوم السبت. فكونوا معنا، ما رح نقولكم شو هو السؤال بس يعني ممكن أنه يكون مستوحى من حلقة اليوم، فكونوا معنا يوم السبت.
0: اتصال.
1: ألو.
2: الله يمسيكم بالخير.
0: يا أهلا يحيى.
2: وتحياتي لكم يا أستاذ.
0: سعد لي هالمساء.
1: هات لنشوف يحيى شو الأهم برأيك. شكرا شكرا، يسعد مساك يحيى.
2: وتحياتي لخديجة مصطفى.
0: وهي بتسلم عليك.
2: رسول الله السلام. أستاذ أنا مع الحب.
0: مع الحب.
1: أيوة.
0: تمام يا يحيى.
2: مع الحب.
0: نعم. على رأس نوعي.
2: السلام عليكم.
0: حبيب القلب. وعليكم السلام. سلامات يا يحيى.
1: ألو.
3: والحب جاني جاني خدني ورماني قامل فرح حبيبي شدبني حالي.
1: خديجة شكلك رح تختاري كتير أغاني عن الحب.
0: المساء الخير لأحلى إذاعان اليوم مع ريهام. الحب أساس كل شيء. محمد حافظ من تركيا. الملاحظة البث على التليجرام كتير عم يقطع. يسعد لي مساك يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على هالمعلومات. طبعا الحب هو
1: الحياة.
0: الحياة مع ريهام زين من سمير عبد الرحمن. يسعد لي مساك يا سيد سمير. اتصال. ألو.
1: سحب شادي انسحب.
4: ألو.
0: شايف. ألو.
4: سعد مساك.
0: سعد لي هالمسا.
4: كيفك يا روحي؟
0: يا ربي يسعدك.
4: شو أخبارك؟
0: تمام. مين معنا؟
4: أستاذ ريهام.
1: أبو حميد كيفك؟
4: هلا والله.
1: أهلا وميت سمعك
0: يا أبو حميد.
1: هات لنشوف.
4: الله محبة.
1: الله.
4: الخير محبة. النور محبة. شو رأيك؟
1: الله الله، في أحلى من المحبة والحب؟
4: ما في أحلى من الحب.
1: يسعدك يا
0: رب. مساك أبو حميد.
1: شكرا.
4: أهلا
1: أهلا ومين سهلا.
0: مساء الخير من نبيل مصطفى. الحياة بلا حب لا قيمة لها، فهل هناك أجمل وأنبل من الحب؟ فهو منبع السعادة في هذه الحياة. يسعد لي مساك يا سيد نبيل.
1: شكرا يا سيد نبيل.
0: أيضا اتصال. في اتصال. يلا. ألو. طيب شذا عم تقول أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. الأهم في حياتنا هو المحبة التي هي كل ما تحتوي من الصداقة والمودة والرحمة.
1: هذا هو.
0: والله يجعلنا وإياكم جميعا في محبة دائمة.
1: اللهم آمين. شكرا يا شذا. شكرا.
0: رسالة.

0: صوت محمد جمال الهاج عم بقول اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: لك يسعدني مساكم.
0: حبيب القلب
2: اهلا وميت سلام.
0: مساك تمام الحمد لله.
1: شلونك مدام ريهام؟
2: الله يخليك يا رب. الحمد لله.
1: خديجه مصطفى شلونك؟
2: بتسلم عليك
1: ينوركم يا رب.
0: الله يسعدك حبيبنا.
2: شو رايك؟
1: وين مدام اليوم اختيارك موفق انت يا
2: هلا بس هلا بس اليوم يا ابو بشراتي
0: ما راح اضب بشراتي اليوم.
1: اليوم ضابط الحب ضابط اليوم معي
2: خلص.
0: اي والله
2: شكرا يا ابو
0: مصطفى.
1: وهناك هلا ما في شو اسمه ما في غير حب الا زميل ومخي ما بقت لي
0: ايوه
1: بس هلا والله ما بس الحب يدم الواحد يحب يدم ويدافع على حبيبه بروحه.
0: تمام حلو هالكلام.
2: باي.
0: الله يسعد لي مساك. شكرا. اتصال يلا اتصال.
2: الو
3: يسعد مساك استاذ شادي.
0: مساء النور يا راقيه.
2: راقيه كيفك؟
3: اطيب الناس انت.
0: تسلمي يا
3: راقيه. يسعد مساكي استاذ ايهام.
2: اهلا وسهلا كيفك يا راقيه؟ شو اخبارك حبيبه قلبي؟
3: حبايبنا انتم.
2: تسلمي.
3: بهديكم غنيه عبد الحليم حافظ عز الناس حبايبنا.
0: وين بدك تحطيني اياها؟
3: استاذ الحب يعني اللي بيحبك بيحبك انت مريضه وانت فقيره وانت قويه وبكل حالاتك.
2: والصديق في صداقه حقيقيه برايك؟
3: لا
2: ابدا.
3: لا ابدا
2: خلص.
0: طيب نحترم رايك يا راقيه.
3: انا وجدت بالحب الصداقه ما لها طعمه.
0: اها تمام. يسعد لي المساء يا راقيه.
3: بكل حالاتك ان كنتي حلوه ان كنتي بشعه ان كنتي غنيه ان كنتي فقيره ان كنتي مريضه شو ما التفتي بتلاقي هذا الحب.
0: تمام.
2: شكرا يا راقيه.
0: على عيننا وراسنا رأيك. يسعد لي المساء. سلام.
3: طلبت من استاذه خديجه المحترمه اعز الناس حبايبنا.
0: يلا هلا نشوفها. تكرا
3: يعني انتوا ايه
0: تكرا خلي لنا ياكي.
2: شكرا
0: شكرا. ابو ممدوح من حماه. من الاخر الحب بعد المساء الخير
2: مع كذا قلب.
0: تماما. يسعد مساك يا ابو محمود.
2: شكرا ابو ممدوح.
0: مساكم صداقه دائمه الشريره ام مازن.
2: هيك كانه بدنا كايره.
0: يسعد لي مساك يا ام مازن. شكرا. شادي تحياتي. الحب مع الصدق اجمل شيء. قصده مع الصداقه ايضا كمان. والله معك.
2: فاذا صوتك
0: ما عرفنا لمين صاحب الرقم اللي اخره 976. اما ابو فراس من ريف حمص عم بقول الحبيب بيصير صديق بس الصديق ما بصير حبيب. الحب اوسع. شكرا يا عمي ابو فراس.
2: لا اين السبت يا ابو فراس؟
0: معنا اتصال. يلا الو.
4: مساء النور يا عم شادي.
0: سعد يا المساء.
4: سمعت السمعين كلياتهم.
0: حياك الله يا وائل.
4: يعني هذا سؤال كتير صعب. وعن جد انا عندي اصدقاء كتير كتير كتير مناح وكتير ظراف. لكن في يعني حتى بالشغل بيقولوا أحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. فالحب كله حياتنا إذا ما في دافع ما في عمق بالعلاقة ما في إذا ما في حب ما في شغف. فأكيد الحب هو أهم بكتير من الصداقة. ما في أحلى من الصداقة مع الحب والحب مع الصداقة. وبحبكم كتير كتير كتير.
0: تسلم يا حبيبي.
2: الله يجعل كل حياتك حب لحتى تكون هيك رايق دائما.
0: شكرا
2: يا
0: وائل.
4: حبايبي
0: مساء. طول عمرك.
2: شو شادي لسه مكمل
5: شبت بضلوعي نعرح
0: شبت بضلوعي
5: محبوبي جو الضوء حاجة وين أضمه شفت بضلوعي نارحة يم الحب يم

0: اليوم شكله يعني التصويت شلخ ضلوعي كله، مو انه صفيان، بس بكل الاحوال يلا معلش يعني، يعني دائما يكون واحد منتصر كمان صعب. بين اثنين، بين قمري ريهام الزين وشادي حداد وخديجة مصطفى، بالحب نحيا، بدي أغنية محمد مجدوب بالحب السلطاني ومعلاي سعدي بساكي.
1: شكرا يا ست.

0: لا
1: معنا اتصال. الو
2: حبيب القلب استاذ شادي.
1: ربي يسعدك عمي مروان.
0: كيف بلش لك حبيب القلب؟
2: لا ما دخلك. طيب. حبيب القلب انا بعتبرك كصديق
1: لك. على راسي.
2: اي وحده. اتشرف. بعدين استاذ شادي انا اولا واخيرا معك. بعدين بقول للست ريهام انه الحب هالايام اصبح نادر.
0: لا.
2: واذا وجد اصبح صار وسيله وليس غايه. وفي قول احد الحكماء بيقول رجل بلا اصدقاء رجل ميت.
1: حلو.
2: فلذلك الصداقه انا بلاقيها هبي هالايام هي بهالظروف هي بهالعصر هاد هي أهم حتى من الحب.
0: طيب
1: حلو. هك على راسي رايي.
2: انا معك استاذ شادي قلبا وقالبا. لك
1: صوتك عن صوتك عن عشره.
0: شكرا.
1: خلي لي اياك يا رب.
2: يا مرحبا.
1: يسعد لي المساء.

0: المستمع المتابع دائما إبراهيم محمد عبول مع الحب الصادق الوفي مثل حبنا لكم ولإذاعة دمشق الحبيبة ووطننا سوريا الحرة المحررة.
1: الله يسعدك.
0: النقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما القلب إلا للحبيب الأولي. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي.
1: هذا السؤال كمان فعلا إبراهيم، بس الحب الأول هو يلي بيستمر. خلي بالك شو رأيك.
0: تمام. الأستاذ شادي ضب الشناد، طب الجناتي ضبيتهم والله من هلأ. سعد لي مساك. معنا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: شلونك يا شادي؟
0: سعد لي المساء.
2: أنا بحبك بالله.
0: خلي لياك.
2: الله حييك. نحن هون خمسة، العائلة خمسة، عم نحوش فليفة، وكلاتنا مضبوطين وكلاتنا بالحب.
0: حلو.
2: نعشق الحب والعرق الأخضر، كله منحبه، منحب الأرض، منحب كل شيء بالحياة.
0: حلو.
2: طبعاً الحب هو الحياة يا أستاذ شادي.
0: على راسي.
2: شكراً لفعت صدرك.
0: تسلم يا طيب.
1: شكراً.
0: خلينا ياك وسلاماتنا للي كلهم، ويعطيكم ألف عافية على الشغل.
2: سلام. الله حيك. سمير عبد الرحمن معك.
0: ميت أهلا وسهلا سيد سمير.

0: اتصال جديد. الو
1: الو
0: مرحبا. الو
1: صفير
2: مساء النور يا سليمان.
1: كيفكم انتم؟ شو اخباركم؟
2: سعد المساء.
0: انتم كيفكم؟
1: نحن مشتاقون وعندي يا لوعتون.
0: الله يسلمك ويخليك. تفضلي سليمان.
1: اذا تفضلك. والله ما في حب غير الله، يعني ما في حدا من البشر بينحب غير الله سبحانه. الله هو وحده لا شريك له للحب. وكمان نجي مع الاصدقاء كمان، نحن بدنا شوي نتعاطف مع الاصدقاء.
0: اها يعني صوتك للصداقه
1: الاثنين، يعني
2: الاثنين.
0: ايوه سليمه، انت دائما هيك عم تحتاري ما عم تحسمي امرك.
1: طبعا ابشع شيء يعني الواحد انه يحتار.
0: ايه لا تحتاري.
1: ما بحتار، بس انه هن اثنين موجودين، يعني حب الله وحب كمان الصديق كمان له قيمه.
2: تمام خلص رايك كمان على العين والراس.
1: ماشي ان شاء الله.
2: شكرا،
1: ان شاء الله بتفوز.
2: باي باي سليمه. باي باي.

يسعد مساكم في هاي كونه في صوت للصداقة، صوتي للصداقة. يسعد مساكم، ما أجمل حياة حين تهديك صديقا بنكهة أخ. يسعد مساكم.

0: يا ابو اللوك شكرا. ايضا جبت
1: لا بس إلي. كنت بدي أذكر أنه نحن عم نطلب منكم مستمعينا تصويتكم ما بين علاقة الحب أو علاقة الصداقة،
0: أيهما أهم
1: بحياتكم، وأي يلي يعني لا تسير الحياة بدونه، ما بنقدر نستغني عن أي، عن الحب أو عن الصداقة.
0: تماما، صوتي لريهان مع تحياتي المستمع حسين إبراهيم محمد أبو مؤيد السعدي.
1: شكرا
0: يا أبو مؤيد. أيضا مساء الخير لأصحاب القلوب البيضاء النقية. الحب نهايته
1: لا
0: في البئر أو الجب، والصداقة نهايتها المفارقة.
1: سكتها وحش يعني، لا من هون ولا
0: مضر من
1: هون.
0: حلبي يسعد لي مساك، بس ليش
1: شو مضر
0: هالتشاؤم؟ يلا في منكمل رسائل
1: ولا اتصال؟ طيب خلينا نرجع نذكر بأرقام الهواتف 225-346 225-347 على هواتف الأرضية. على الواتساب شادي
0: عبي بشرك. أول شيء أبو ممدوح بقول لك برأيي لا تكملوا خالصة، منحبكن. يسعد لي مساك يا أبو محمود، شكرا.
1: والله أنا بخاف يعني، ما بقول عنب لا يصير بالسلة. في اتصال. ألو مرحبا.
0: مساء الخير.
2: الله يسعد لي مساكم وأوقاتكم.
0: يلا يا علي كيفك؟
2: عدي
1: بدك توطي صوت الراديو بعد إذنك.
2: تمام هيك؟
1: وطي قوي قلبك كتير معلي.
0: تمام هيك.
1: أخ
0: يلا
2: يا سيد شادي
0: تفضل.
2: تمام هيك؟
0: إيه أحسن.
1: يعني
2: أنا شوف الحياة، أنا موجوع من الحب.
0: أها
2: معناته رد علي بختار الصداقة، مثل ما بيقولوا يضرب الحب شو بيزل،
1: لكن موجودة.
0: حتى لو بدنا نخسر رح نختار الصداقة.
1: يا عودي دايا انت يعني يمكن اكل هيك كمة ما بيقولوا بموضوع
2: شو كم غرام فيه.
0: اها
1: طيب لكن لقيت الصديق يا عودي، لقيت الصديق يعني اللي ينتشلك من هذا الجب والبئر.
2: لقيت الحمد لله.
1: خلاص الله يديمه عليك يا رب، الله يديمه.
2: أكثر من اللي بيحبه، اللي بيحبه ما عاد آمن لا بالحب ولا بدي حب.
0: حلال عليك هذا الحكي، علي علامات.
1: شكرا.
0: سلامات.

0: اتصال.
1: الو.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيفك استاذ سعدي؟
1: سعد لي هالمساء.
2: الله يجزيك خيرك. ابو انس معك من
1: الدار. يا اهلا وسهلا عمي ابو انس.
2: احنا نقول الصداقه، بس الصداقه في سلم الصداقه.
1: في شو؟
2: ما في سلم الصداقه، ما بدها صداقه، الحب افضل.
3: ايه بس شو في الصداقه؟
1: في الصدق.
2: اسمه صديق صداقه يعني يكون في صدق.
1: اها. ولكن للاسف ما غير موجود هذا الصدق.
2: يكون في صدق، في صدق يعني في شيء في الصداقه.
1: تمام.
2: صداقه مصلحه وصداقه.
1: طيب هذا رايك عمي ابو انس.
3: معناتها الحب اهم، لما بنوجد نعم. الحب وفعلا
1: مع الحب انت اصلا.
2: الحب مره واحده، اما الصداقه العمر.
1: الله يسعد لي مساك عمي ابو انس.
2: الله يجبر خاطرك.
1: شكرا شكرا.
3: هلا كانه كل حدا عم يفهمها مثل ما بده يعني، او مثل ممارر فيها العلاقه.
1: تماما.
3: يعني كل حدا عم يترجمها على حاله، علاقه الحب او علاقه الصداقه.
1: وهي هيك الحياه يعني. تمام. كل واحد ممكن
3: من
1: يعني
3: منطلق شخصي او من تجربه شخصيه.
1: تأثير التجربه بتكون صحيح. بتنعكس على مفهوم الحياه.
3: ما في مشكله.
1: هلا عم تقول نعمت ايضا من حلب، هي الصوت لبنتها ايضا مع الحب. عبول عم تقول لا حياة بلا حب، نعيش بلا صديق لكن حياتنا بلا حب ما لها طعمه. مو شرط الحب بين طرفين كعلاقة، ولا ممكن بين اختين، بين صديقين. اذا عدم الحب عدم كل شيء، واول شيء الاحترام. يسعد مساكي انت وبنتك يا
3: شكرا ست نعمت. يا ست نعمت. في طيب. اتصال. طيب كم
1: مساء الحب. انا مع الحب معكم ابو امير من حلب. يسعد لي مساك يا ابو امير.
3: كل الحب لحلب.
1: تمام. معكم محمود من ريف دير الزور الشرقي، بحبكم كتير، الحب مهم في كل حياتنا. تحية لكم ولكل المستمعين.
3: شكرا شكرا
1: والسلام عليكم. شكرا, شكرا يا سيد محمود. محمود في اتصال. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: السلام ورحمة الله.
4: وأنا بقول مع الحب ومع كل الحب والاحترام.
3: الله.

0: لإذاعة دمشق ومع الأنسة مدام ريهام.
1: الله يخليك، شكرا.
2: مين معنا؟
0: وبحب أنا طارق.
2: على رأسي يا سيد طارق، منين عم تحكينا أنت؟ جديد كأنه أول مرة بسمع صوتك.
0: لا والله من زمان، هذيك الأسبوع يمكن هذيك الأسبوع ما حكيت اللي قبله حكيت.
2: على رأسي وعيني والله،
0: من حلب أنا.
2: بتنورنا سيد طارق.
0: وأنا بحيي كمان كل الحب والاحترام لكل إذاعة دمشق وإذاعة شام اف ام.
1: شكرا. تسلم يا طيب. شكرا شكرا طارق،
2: خلينا ياك يا طارق. شكرا
0: وكل الاحترام والحب للمدام مجد حيدر.
2: وصل. الله يسعدك. الله يسعدك.
1: شكرا.

0: ناخذ اتصال. الو
1: الو
2: الله
0: يعطيك العافيه يا اختي. يعافيك اهلا وميت سهلا.
2: كيفك سيد شادي؟
1: سعد لي هالمسا.
2: انا ابو ظافر من لدي حبيبي.
1: ميت اهلا وسهلا عمي ابو ظافر.
0: شو بضب الشنات اليوم شادي؟
2: الدنيا الدنيا بلا حب ما بي ما بيبنى فيها شيء ابدا ابدا.
0: هذا هو ما
1: والله ما 100%
2: الحياه العمل حب
0: صحيح
2: بين اثنين حب.
0: هذا اللي عم نقوله.
2: بدون حب ما بصير صداقه.
1: تماما صح
2: ابدا
1: 100%.
2: بتحب الله، بتحب العمل، بتحب الناس، بتحب الحبيب، بتحب الولد، بتحب الاب، بتحب الام،
1: كله
2: الدنيا بلا حب ما بتمشي
1: 100%.
0: الله يسعدك. شكرا.
1: ان شاء الله يكون حياتنا كلها مبنيه على الحب.
2: احلى احلى ثنائي الساعه.
1: شكرا عمي ابو ظافر، يسعد لي المساء.
0: يسعد مساك.
1: سلامات.

0: انا دغري عم شوف اللي مع الصداقه عم تمسك فيه دغري مباشره. مالك حمصي يسعد لي مساك، عم بقول انا مع الصداقه.
1: هلا فيك تطلب فزعه فكره عادي يعني، ما تخجل.
0: من عائلات ولا من مين؟
1: من الكل. من الكل
0: اطلب الفزعه
1: من اللي بحبوا الحب.
0: مالك حمصي طبعا قال هيك: غريب الدار ليس له صديق، جميع سؤاله كيف الطريق، تعلق بالسؤال بكل شيء كما يتعلق الرجل الغريق. مع الصداقة. يسعد لي مساك سيد مالك،
1: إن شاء الله بتلاقوها الصداقة يعني حلوة عن جد.
0: بحسب تجربتي الشخصية هذا رأيي، معكم سماح على السمع. أنا بختار الصداقة لأنها أقوى وأجمل وأنقى. يسعد مساك شادي، مساك ريهام، ومساء إذاعة دمشق. شكرا يا سماح،
1: فورا نجتك فزعة.
0: شكرا. في اتصال.
1: ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كل عافية أستاذ شادي وأستاذ ريهام.
1: أهلا وميت قلبك، ميت السلامة.
0: مين معنا؟
1: شهد.
2: أنا معك شهد من حمص.
0: على رأسي يا شهد،
2: يا أهلا فيكم. هلأ الأساس أنا لما بدي أنكون في صداقة ما بدي يكون أبرأ أن أتقبل هالصديق أو الصداقة صديقة، يعني أنه يكون في محبة مقابل أتقبل هذا الشيء يصير في صداقة.
1: مفروض هي الأساس.
0: لا نحن عم نخلط أحيانا شهد، يعني المحبة المحبة تختلف.
2: المحبة أنا
0: تختلف عن الحب. المحبة على فكرة
2: طبعا طبعا، بس أنا ما بدي يكون في أنا هل بدي أتقبل يعني الصداقة، يكون في شيء مشترك لحتى أقدر أنا تكون فيها الصداقة تكون قوية ومتينة
0: أكيد.
2: فشو اللي هو اللي بربطها؟
0: المحبة غير الحب.
2: حب
1: المحبة من الحب والحب من المحبة. يعني شادي هي عم تحاول تفلسفة كتير يا شادي.
0: طيب
1: يا
0: ماشي.
1: شادي
2: حب.
0: يعني يا شاهد كلهم بصفي، ريهام وخديجة والأغاني
2: الحب كله. أنا بحبكم كثير كمان.
0: شكرا يا
1: شكرا
0: شكرا شكرا يا سعد يا مساء.

0: السلام.
1: يعني شو المحبة وشو الحب وشو شو والله في فلسفة
2: يعني
1: كأنه بالأمور
2: يعني نحن بدنا نخصص ليك موضوع يعني فينا يعني في كتير ممكن عميق الموضوع
1: أكيد.
2: وبالفعل يعني إذا بدنا نذكر يعني بين رفقة اثنين بيجمعون محبة حبة. ما بتجمعون يعني الحب
1: حسب
2: من العشق
1: حسب
2: والهوى
1: ايه.
2: وال...
1: اها تمام
2: تمام
1: إذا الحب اللي بين جنسين هذا غير
2: تماما.
1: طيب بس نحن ما خصصنا من البداية قلنا الحب ما هو اللي بيجمع فقط رجل وامرأة أو ذكر وأنثى. الحب أعمق وذكر وائل الحب شغل الحب للعمل الحب للجيران الحب لكل شيء يعني
2: طبعا.
1: هذا الحب يلي نحن بدنا إياه.
2: نشوف أيضا اتصال.
1: ألو
3: مرحبا.
2: مرحبا
1: مرحبتين
3: إلي زمان على الجوال.
2: أهلا وسهلا لا تغزينا
3: تفضل
2: يا سبا تسعد لي المساء.
3: مدام ريهام لسه عندك حب ومحبة لفصل الصيف؟ أماني ما غيرتي لسه.
1: بحبه
3: أماني ريهام
2: بحبه يا بابا بحبه
3: ريهام إلي أربع خمس أيام عم يصفونين
1: ما عم تدري تنامي سلامة قلبك ضربة شمس
3: مريضة إيه ضربة شمس قاسية
1: ديري بالي
3: يوم الخامس
1: كتري سواء ليش تطلعي بال يعني بأوقات الذروة أو بوقت الشوب
3: اشتغلي شو صار بس عم قولي هلا مدام ريهام بيسألها السؤال لهيك أنا اتصلت أماني ما غيرت رأيي
2: بتحبه يا بابا بتحبه للصيف
3: عنده محبة وحب وعشق
2: سعدي انت مع مين اللي كان
3: الله يسعدكم إلهي
1: لكان صداقتكم خلوها مع فصل الشتاء انت وشادي
3: شوفوا حبايبي أول شيء أنا انبسطت مع صوتكم وصوت خديجة الغالي الله ما يحرمني منكم هلا شوفوا للأمانة أنا بحكي عن حياتي ما مريت بفترة صداقة حقيقية ما عارفة كلها خيانة ومصالح
1: وكذب
3: للأمانة أنا بحكي عن حياتي بس بلا حب ما بقدر أعيش. أول شيء هو حب أهلي هذا أول حب وبحب الناس اللي بحبهم طيبين مثلكم بس إنه حب ضروري بحياتنا بكل أنواعه بس صداقة أنا بغينا عنها وغسلت إيدي من كل طريق أعرفته
2: أيوة.
3: وعلى فكرة حتى أرقامي كلها غيرتها
1: شكرا شكرا خليكي على الحب خليكي الحب هو منجات منجات
3: مين فيهم مختار الحب والله ما بعرف
2: ريهام
3: ريهام
1: دارهم
3: يعني
1: فاز
3: عليك
1: كم
3: صلاة اليوم
2: بس ما بكر يا حبيبي باي باي باي باي

0: خلينا نختم مع الرسائل.
1: يعني راح أختم بأربع رسائل اللي إجونا بالأخير هدولني اللي مس الخير. أنا مع الصداقة. جيهان من اللاذقية، يسعد لي مساك يا جيهان. طول الصداقة بتوصل للحب، وما في حب بدون صداقة. جميل يعني الكلام من مالك حمصي.
0: أخذنا صوته.
1: تمام. الصداقة أجمل شيء إذا كانت ما فيها مصلحة.
0: 100%.
1: شكرا. صاحب الرقم اللي آخره 976. ايضا هالرسالتين الاخرين الصداقه.
0: حلو.
1: صاحب الرقم لاخره 682. شكرا. يلا كمان رسالتين اخر شيء بدنا نختم فيهم. يسعد مساكم، شكرا لكم بهالبرنامج. انا وائل بقول الحب
0: الموضوع محير،
1: لانه الصداقه والحب في بيناتهم علاقه ارتباط، والحب باستمراريه. ما فهمت معكم السالك الهاتف، ما فهمت الاسم. بكل أحوال يسعد لي مساك. صاحب الرقم اللي آخره 469. راح أختم بهذه الرسالة من الصديق الدائم المتابع وانيس بسام يعقوبيان. المحبة أوسع من الحب. أنا مع شادي، والصداقة جميلة بين صديقين إذا توجه الحب. أنا مع ريهام.
0: الله يسعدك يا دكتور.
1: يسعد لي مساك. شكرا.
0: شكرا. أمو دكتور.
2: أحلى أيام بحياتك.
0: عم تراضيك شوية بالصداقة.
2: مع رفقاتك. رفقات العمر. بالدنيا أوفى.
0: 31 صوت للحب مقابل 14 صوت للصداقة.
1: نص منيح والله، حصلت يعني علامة منيحة اليوم.
0: تقلص الفارق. الله يجمعكم دائما بأصدقاء محبين وأوفياء، ويعني محبين فعلا تحبوهم من قلبكم، تحبوا مو بس أشخاص، تحبوا أشياء. اليوم هو ختام برنامجنا، ختام حلقات برنامجنا
1: لهذه الدورة طبعا.
0: تمام. بس نحن رح نضل بإذن الله نلتقي الخميس إن شاء الله بدورة برامجية جديدة وببرنامج جديد. بس رح نضل معكم شادي حداد
1: وريهام الزين.
0: يلا انطرونا، ودائما إن شاء الله منكون معكم مثل ما بتحبوا أصدقاء وأوفياء. شكرا جزيلا. بين اثنين لليوم وانتهى بدورته البرامجية. يعني إن شاء الله بنرجع بنلتقي فيكم، ومشكورين دائما لتصويتكم، مشكورين لمتابعتكم ولتفاعلكم معنا.
1: والتحية الأخيرة من المخرجة خديجة المصطفى.
0: شكرا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: انطلاق مشاورات فنية ثنائية سورية لبنانية في العاصمة بيروت لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال إدارة الحدود ومكافحة التهريب. هيئة الطيران المدني تجري اجتماعا مع ممثلين روسيين لبحث استكمال الإجراءات المتعلقة بعملية تسليم مطار اللاذقية الدولي. إدارة مكافحة المخدرات تمكن من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على متورطين بحيازتها عقب عملية أمنية نفذت في حي السريان بمدينة حلب. الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغين بشؤون وجود رفات بشرية في حي الرصافة بدير زور وفي بادية الكشمة بريف المحافظة الشرقي. مصرف سوريا المركزي يستقبل طلبات سحب العملة السورية القديمة الإلكترونية مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات السورية عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد وفق الآلية المحددة. مدير التعاون الدولي بالسويداء عباس السليمان يترأس اجتماعا مع ممثلين عن منظمة زوا الهولندية لبحث دعم القطاع المائي والزراعي. وفي الخبر الأخير، فرق الدفاع المدني تستجيب لانهيار جزئي في مبنى متصدى بحي التضامن في دمشق ناتج عن قصف سابق، وتعمل على إزالة الأنقاض وتأمين الموقع للحد من المخاطر. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

عين على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

من القاهرة إلى تونس ومن لندن إلى مياه الخليج، ينسج العالم خيوطاً متشابكة بين الابتكار التكنولوجي والسياسات البيئية والمبادرات الشعبية وحتى عجائب الطبيعة الصامتة. في حلقة اليوم من برنامج عين على الكوكب نرصد أبرز ما جاء في ساحة البيئة هذا الأسبوع من طلاء يولد الكهرباء وجزر تتبرأ من البلاستيك إلى مركبات بلا عوادم وأزهار جليدية ونصائح منزلية تواجه لهيب الصيف، كلها عناوين تحمل رسالة واحدة مفادها أن البيئة هي مرآة حاضرنا ومفتاح مستقبلنا.

نجح باحثون مصريون في تقديم اختراع علمي غير مسبوق قادر على تحويل طلاء الجدران إلى مصدر للكهرباء من خلال الطاقة الشمسية. واستطاع العلماء ابتكار مادة نانونية متطورة تفتح آفاقا جديدة في إنتاج تلك النوعية من الطاقة الشمسية. هذا الابتكار الجديد يعتمد على تصنيع مادة فائقة الدقة تستخدم في إنتاج خلايا شمسية بوليميرية، بالإضافة إلى إمكانية دمجها في طلاء شمسي ذكي يسمح بتحويل أسطح المباني والسيارات إلى مصادر توليد كهرباء نظيفة وغير مرئية بمجرد تعرضها لضوء الشمس، ما يوفر حلاً عملياً واقتصادياً لتوليد الطاقة وتقليل فواتير الطاقة.

ومن الابتكارات المصرية في الطاقة النظيفة ننتقل إلى مبادرة تونسية لمكافحة التلوث البلاستيكي في جزرها، حيث بدأت جزيرة قرنفة إحدى أكبر الجزر التونسية وأكثرها تنوعاً بيئياً مبادرة بيئية تهدف إلى جمع النفايات البلاستيكية المنتشرة فيها، في خطوة ترمي إلى إعلانها أول منطقة تونسية خالية من فضلات البلاستيك. وتعتمد المبادرة على إشراك السكان ولا سيما التلاميذ عبر حوافز مباشرة تشمل منحهم دفاتر مدرسية يوازي وزنها كمية البلاستيك التي يجمعونها، وتواجه تونس تصاعدا مقلقا في مستويات التلوث بالبلاستيك والذي بات يشكل أحد أبرز التهديدات للمنظومات البيئية البحرية، خصوصا في الجزر التي تتعرض لضغوط متزايدة بفعل النفايات القادمة من اليابسة أو التي تقذفها الأمواج إلى الشواطئ. وتشير دراسات بيئية إلى أن تونس تنتج مئات آلاف

أطنان من النفايات البلاستيكية سنوياً، بينما لا يخضع سوى جزء محدود منها لإعادة التدوير، في حين ينتهي القسم الأكبر في الأودية أو البحر.

وبينما تواجه تونس أزمة النفايات، تتجه بريطانيا نحو خفض الانبعاثات في قطاع النقل عبر استثمارات حكومية طموحة. فقد أعلنت الحكومة البريطانية عن تمويل بقيمة 157 مليون دولار لتقنيات المركبات عديمة الانبعاثات، منها 65 مليونا من الأموال العامة، والباقي مقدم من قطاع السيارات، على أن تلتزم بريطانيا بإنهاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل فقط اعتبارا من 2030، مع اشتراط أن تكون جميع السيارات الجديدة لا تصدر منها أي انبعاثات بحلول 2035. ولهذا القرار تأثيرات بيئية إيجابية كبيرة، حيث يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير وتحسين جودة الهواء بشكل ملموس، خاصة في المدن، عبر تقليل الملوثات الضارة مثل أكاسيد النيتروجين وجسيمات الدقيقة.

وفي مقابل هذه الجهود للحد من التلوث، يحذر علماء الأحياء البحرية من كارثة بيئية بحرية محتملة في مضيق هرمز تشكل تهديدا هائلا للأمن الحيوي العالمي. ويقول العلماء إن بقاء السفن عالقة لأشهر أتاح للكائنات البحرية الدخيلة وقتا غير مسبوق للالتصاق بهياكلها والاستقرار عليها، كما حذروا من استئناف رحلات هذه السفن إلى وجهات مختلفة حول العالم قد يؤدي إلى موجة واسعة النطاق وفائقة الانتشار من الغزو البيولوجي البحري، إذ يمكن أن تنقل معها كائنات إلى بيئات لم تكن موجودة فيها من قبل.

0: المخاطر البحرية المحتملة في مضيق هرمز تستدعي تحولاً جذرياً في النموذج الاقتصادي نحو الاقتصاد الدائري كبديلاً اقتصادياً قائماً على تدوير الموارد. هذا التقرير يتناول بالتحليل مفهوم الاقتصاد الدائري وأركانه الأساسية.
1: في زمن صار فيه كوكبنا مرآة عاكسة لاستنزاف موارده، حيث تتراكم النفايات بمعدلات مقلقة وتنضب الموارد الطبيعية بوتيرة متسارعة، لم يعد النموذج الاقتصادي القائم على استخرج، اصنع، استخدم وتخلص قادرا على الاستمرار، فهو يترك وراءه كوكبنا منهكا ومكبات نفايات تبتلع الأخضر واليابس. هنا يبرز مفهوم الاقتصاد الدائري كبديل ثوري وحل يعيد تعريف النفايات ذاتها، محولا إياها من عبء بيئي إلى مورد ثمين. أهمية الاقتصاد الدائري تكمن في رفضه التام لفكرة النهاية التي يموت عندها المنتج، فبدلا من مصير مكبات النفايات يعاد تصميم دورة حياة المنتج لتصير حلقة مغلقة لا تنقطع. عندما ينتهي العمر الافتراضي لكل منتج لا يرمى، بل يعاد قسرا إلى الواجهة ليولد من جديد، سواء عبر التدوير أو التجديد أو إعادة الاستخدام بهدف إبقاء المواد في دائرة المنفعة لأطول فترة ممكنة. هذا التحول لا يقتصر على الحفاظ على الموارد وتقليل النفايات فحسب، بل يحد من التلوث بأنواعه ويخلق فرصا اقتصادية

اقتصادية ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. ومع ذلك يواجه الاقتصاد الدائري تحديات وعقبات حقيقية كالتكاليف الباهظة وضعف البنية التحتية ونقص الوعي المجتمعي، إضافة إلى ضرورة سن تشريعات حكومية داعمة وتقديم حوافز للشركات تجعل الاستدامة ليست خياراً بل التزاماً إلزامياً. في المحصلة، صار الاقتصاد الدائري ضرورة وجودية تفرضها معطيات العصر. إنه يدعونا إلى إعادة النظر في مفهوم النفايات ذاته، وكل منتج نتخلص منه اليوم هو في الحقيقة جزء من مستقبل أولادنا يسرق منهم. لذا يبقى الاقتصاد الدائري الخيار الأوحد لضمان مستقبل مستدام، شريطة أن تتكاتف الحكومات والشركات والمجتمعات لتحويل هذا المفهوم إلى واقع ملموس قبل أن تصبح النفايات إرثاً ثقيلاً لا تحتمله الأجيال القادمة.

من الحلول الاقتصادية نأخذكم في جولة إلى ظاهرة طبيعية نادرة هي الزهور الجليدية، وهي واحدة من أندر التشكيلات الطبيعية وأكثرها هشاشة، إذ لا تعمر سوى ساعات قليلة قبل أن تذوب مع شروق الشمس، تاركة خلفها مشهدا بديعا لا يتكرر إلا في ظروف مناخية دقيقة. تنشأ هذه الظاهرة عبر مسارين رئيسيين، الأول على النباتات في أواخر الخريف، حيث يتمدد النسغ داخل ساق النبات ويتجمد محدثا شقوقا يندفع منها الماء السائل ليتجمد فورا في الهواء البارد ومكونا بتلات ملتوية، والمسار الثاني على الجليد البحري نتيجة تكاثف بخار الماء الدافئ عند ملامسته هواء شديد البرودة والجفاف فوق الطبقات الرقيقة. لا يتجاوز سمك هذه التشكيلات سمك بطاقة الائتمان، ما يجعلها سريعة الانكسار وهي نادرة الحدوث، إذ تقتصر على أنواع محددة من النباتات القابلة للتشقق تحت الضغط الحراري. وبعد أسرار الطبيعة الباردة نعود إلى واقع الحر مع نصائح عملية للحفاظ على نوافذ منازلكم في الصيف. فبالتزامن مع الطقس الحار يزداد تعرض النوافذ إلى أشعة الشمس الساخنة بشكل كبير، لذا ينصح بتنظيف النوافذ في الصباح الباكر أو عند الغروب أو في الظل تماما باستعمال ماء دافئ وصابون أطباق، لأن الحرارة المباشرة من الشمس تبخر المحلول وتحدث خطوطا، كما أن صدمة الماء البارد للزجاج الساخن قد تسبب تشققات. وبعد التنظيف نستعمل الممسحة المطاطية ثم الجريدة للتلميع.

ومن توليد الكهرباء عبر طلاء جدران في مصر إلى إعلان جزر تونسية خالية من البلاستيك، ومن استثمارات بريطانيا في مركبات المستقبل إلى التحذير من غزو بيولوجي في مياه الخليج، يبقى الخيط الجامع بين كل ذلك هو الحاجة إلى إعادة التفكير في نماذجنا الاستهلاكية وتأمل لحظات الجمال في الطبيعة، لأن البيئة هي مرآة قراراتنا اليومية وكفيلة بأن تكون إما جسراً نحو استدامة حقيقية أو إنذاراً لا يحتمل التأجيل. وكما يقولون، ليس المهم أن نعيش بل كيف نعيش، فلنختر الحياة ولنختر الأرض ولنختر الغد الأفضل معا، لنترك أثرا أخضر ولنكن جيل التغيير، الجيل

على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

0: هواها ليس يرضيني سواها. لغة القرآن هذه رفع الله لواها، فأعيد يا بنيها نهضة تحيي رجاها. تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.
1: بكل المودة نرحب بكم مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامج تبسيط اللغة. مشى، سمع، عصى، شكى، رجا، قضى، ودنا. أي تكتب ألفه ممدودة وأي منها تكتب مقصورة؟ أحبتنا المستمعين، لمعرفة متى تكون الألف ممدودة ومتى تكتب مقصورة نحول الفعل الماضي إلى مضارع. فإذا انقلبت ألف الفعل في المضارع ياء فتكتب الألف مقصورة، كقولنا مشى يمشي، بنى يبني، جرى يجري، وروى يروي. أما إذا انقلبت ألف الفعل في المضارع واوا فتكتب الألف ممدودة، كقولنا نجا ينجو، سمع يسمو، عفا يعفو، ودعا يدعو. هذا بالنسبة للأفعال، لكن ماذا عن الأسماء؟ الأسماء الثلاثية مستمعين الأحبة، أي المكونة من ثلاثة أحرف فقط، نحول فيها الاسم إلى مثنى، كقولنا عصا عصوان. فإذا انقلبت الألف في المثنى واوا فتكتب الألف ممدودة، أما إذا انقلبت الألف في المثنى ياء فتكتب الألف مقصورة، كما في فتى فتيان، هدى هديان، وندى نديان. مستمعينا الأحبة، وباختصار عن الألف الممدودة والألف المقصورة، إذا كان أصلها واوا فتكتب ممدودة، أما إذا كان أصلها ياء فتكتب مقصورة. وفي حال الأسماء فوق الثلاثية كيف نفرق بين الألف الممدودة والألف المقصورة؟ في هذه الحالة ننظر إلى الحرف الذي يسبق الألف، فإن كان ياء كتبت الألف ممدودة، كقولنا دنيا، قضايا، هدايا. هنا سبقت الألف بياء، إذن الألف هنا تكتب ممدودة. وإن لم تسبق الألف بياء كتبت الألف مقصورة، كقولنا مشفى، مصطفى، فدوى، وسلوى. ولكن يخالف هذه القاعدة اسم يحيى، رغم أن الألف سبقت بياء، ولكن لماذا؟ لتمييزها عن الفعل يحيى. أما في الأسماء الأعجمية مستمعين الأحبة، أي غير العربية، فتكتب جميعها بالألف الممدودة، كقولنا روسيا، سوريا، أوروبا، وأمريكا، باستثناء أسماء موسى، عيسى، متى، كسرى، وبخارى. هذه الأسماء تكتب بالألف المقصورة. أما بالنسبة للأسماء المبنية وأخيراً فتكتب جميعها بالألف الممدودة، أنا، هذا، وإذا، ما عدا الأسماء الآتية: لدى، أن، متى، وأولى. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأكارم إلى ختام حلقة اليوم من تبسيط اللغة، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة نستودعكم بحمى الرحمن وحفظه. إلى اللقاء.

تبسيط اللغة. الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة. الإخراج إياد سمندر.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: دائرة الدراما الإذاعية تقدم

دفاتر عتيقة من إخراج رفيق سبيعي. خلافاً لرأي الأستاذ عبد الستار وبإلحاح من أهل حارته، يبلغ الشرطة بأن شاباً يسكن حارتهم يروح ويجيء مع فتاة، ويكون الشاب قد تزوج إحدى فتياته قبل يوم واحد من تاريخ الإبلاغ. فتنقلب الحال ويصبح الأستاذ عبد الستار متهماً بالتشهير، ويقبل الشاب أن يسقط دعواه مقابل اعتذار شخصي، لكن عبد الستار يرفض أن يعتذر.

0: صحيح أنا عادة ما بغضب، لكن هالمرة أخرجتني عن طوري يا أبو مسلم.
1: ليش يا أخي؟
0: أنا كنت معتقد أني رايح أشكره بس.
1: خليك على اعتقادك، يمكن الله يسلمها بنتك قدرت تقنعه هو ومرته، يعني يمكن نحن وصلنا معه للاعتذار بنتك وصلت للشكر وبس. ليش كبيت الورد يا أبو راميز؟

0: أهلا وسهلا أم رامز.
1: بأنتك أبو مهدي.
0: طمنينا إن شاء الله انتهت على خير.
1: منين انتهت على خير؟ تعقدت.
0: شو اللي جد؟ حكالي أبو مسلم قال لما بلغوا إنه عليه يعتذر له نرفز وكب الورد على الأرض.
1: آه يا أبو مهدي، مو بس هيك، إجا على البيت منرفز وخانق سميرة وحقق معها. داري الشاب مصر على الاعتذار.
0: أيوه.
1: سميرة خففتها شوي، قلت له روح اشكره، قالت لي لا يمكن سمير يكتفي بالشكر وينسى الاعتذار.
0: إيه بدك الدغري، والله هالبنت عقلة براسها، الله يخلي لك ياها
1: ويخلي لك يا رب. بس بيناتنا

0: ابو مهدي. البنت كذبت على ابوها.
1: يا ستي كذبه بيضة ولصالحه.
0: مزبوط، بس شو بدنا نعمل بابو رامز؟ عقله بلا مؤاخذه ترس، رجال عنيد، واللي بفكره ما بيتخلى عنه بسهوله.
1: الله يصلحه، كان لازم ياخذ ولداته ويروح، يلزق حطيني بالحيط، بجوز كانت تمر بكلمه شكر بس.
0: لما ابو رامز عرف انه فيها اعتذار قال انا ما بعتذر.
1: لكان مين بده يعتذر؟
0: قال انتو اهل الحاره.
1: يا ستي نحنا مو مقبول اعتذارنا، الشاب رفض.
0: قال وهو ما بيعتذر. ما قلت لك ابو رامز عنيد يا ابو مهدي. هلا المهم الخلاصه، انت شو صار معه
1: بخصوص مرتي؟
0: ايه بخصوص ام مهدي، ان شاء الله رجعت.
1: منين رجعت؟ بالعكس يبست راسها اكثر.
0: يا بعد ما حاكى ابو رامز ابوها؟
1: لا بعد ما سمعت اللي صار بالحاره.
0: يوه على هالمخلوقه، شو دخل هي بهي؟
1: قال يا ستي شاب ما فقست عنه البيضه رب اهل الحاره ورباني محون، فليش هي ما تربيني كمان؟
0: وصلت معها الامور لهالمواصيل؟
1: شايفه عجايب اخر زماني ام رامز؟
0: ايه والله عجايب، بس شو بدك تعمل؟ ابو مهدي تنازل، مو مشانها مشان هالولاد.
1: يا ستي التنازل بلا مؤاخذه بده يلحقوا تنازل، وبالاخير بتصير هي الامر الناهيه. يا الله يخليكي، هذا شيء ما تعودنا عليه ام رامز، الرجال قوامون على النساء.
0: وبتبقوا هيك لا معلقين ولا مطلقين؟
1: بتعرفي عم بيقول لي عقلي اطرقها جوازينك يا فيها.
0: وانت بوحدة مالك مخلص بقى، شلون بتنتين؟
1: ما بيكسر نفس المرة الا مرة تنافسها.
0: جوازة تانية بتكلف الايام ابو مهدي.
1: ليش انا شو مصبرني غير التكاليف؟

0: مين؟
1: جاركم السيد سمير موجود؟
2: هذا جارنا الأستاذ
0: عبد الستار
2: جاي يعتذر.
3: أهلا وسهلا أستاذ عبد الستار، تفضل
1: بكم. بتسمح لي أخذ من وقتك دقيقتين؟
3: ساعة وبتشرب قهوة كمان. أهلا وسهلا، تفضل على الصالون، تفضل.
2: بعرفك زوجتي.
0: أهلا وسهلا أستاذ.
1: أهلا فيك يا أختي.
0: من كم يوم تعرفت على بنتك الآنسة سميرة، ما أظرفها.
1: هذا من ظرفك يا ستي.
4: دخل لعندون؟
5: كان مستصعبة.
4: إن شاء الله يتفهموا.
5: ستي بسيطة، كلهم كلمتين، لا تآخذني، كنت غلطان بحقك وبعتذر. كلمتين بيطلعوا بسهولة وبتنتهي المشكلة.
4: كلمتين وما أسهلهم، بس ما أصعبهم على بابا.

0: يعني حضرتك جاي تعتذر مثل ما اتفقنا؟
1: والله لو كانت المسألة شخصية بيني وبينك لكنت اعتذرت فورا.
0: يعني ما رح تعتذر؟
1: انت جار وإلك علي حق الجوار، أنا بيني وبينك ما في شيء، والقضية بدي تاخد مجراها.
2: معقول؟
1: ليش مو معقول يا ست؟
0: عجيب، أنا مقتنع أنك كنت مدفوع وتجاه القناعة بلت اعتذار، مجرد اعتذار.
1: وأنا عم برفض الاعتذار.
0: بدك المحاكمة يعني؟ طيب شو بدك تقول للقاضي؟
1: بدي أقول للقاضي القضية يا حضرة القاضي بسيطة، أنا عم بحكي باسم أهل الحارة ما هو باسمي الشخصي أبدا. نحن موجودين بحارة عمرها مئات السنين، أجدادنا وآبائنا عاشوا فيها وكلهم مفاهيم ورتناها مثل ما ورتنا بيوتنا وحاراتنا. شفنا شي جديد حبينا نقومه، لجأنا للقانون حتى نحافظ على هالمفاهيم.

0: على هالبيوت والدكاكين، على هالأسر والعادات والأخلاق، على بيتي وبيت أبو مهدي وأبو مسلم والمختار وحسني أفندي. خفنا نضيع بتيار غريب مو معروف لوين بده يوصلنا. هذا هو جوهر القضية يا حضرة القاضي.
1: بس القاضي ما رح يقتنع، في مسألة شخصية، شو رح تقله؟
0: طيب خلينا نغير السؤال، القاضي شو رح يجاوبني؟
1: وبتعرف كمان جواب القاضي؟
0: القاضي حيقلي الزمن اتطور يا عبد الستار، يعني يا حارة عبد الستار، أجدادنا عاشوا بزمن غير زماننا، كان إلهم مفاهيم غير مفاهيمنا، والشي اللي كان صالح بنظرهم ما عاد صالح بنظرنا. الإنسان حر إذا ما كان عم بيأذي حدا. كيف ممكن إنسان يسمح لنفسه يتدخل بخصوصيات الغير؟ ما بيخاف الغير يتدخل بخصوصياته؟ القانون بهالزمان حدد حقوق كل إنسان وواجباته.
1: والله كأنك قاضي يا أستاذ عبد الستار.
0: القاضي رح يقول لي التطور حيحمل الحارة للعالم وحيحمل العالم إلها. التطور حيخليها جزء من هالدنيا الكبيرة بدال ما تبقى هي دنيا مغلقة على نفسها.
2: تفضلوا القهوة.
1: حطيها هيفا وتعالي، تعالي اسمعي.
0: هالكلام نفسه أنا قلته، كنت عم بقوله دائما، وإذا سألني ليش تصرفت بعكس كلامك حقله ما بقدر بعرف يا حضرة القاضي، كأنه بهالحارة بحاراتها وبيوتها وأهلها شي موجود أقوى مني ومن أفكاري. أنا إنسان واحد ولهالسبب يمكن ضعت. على كل حال هي قضيتي بين إيديك، حكم لي أو حكوم علي اللي بريده، بس تحكم. يمكن هالشي الأقوى مني يشعر بأنه صار أضعف شوية.
2: كأنه المحكمة صارت وكأنه الحارة كلها تحاكمت، ما هيك سمير؟
1: وأنا يا سيدي اقتنعت، حتى الاعتذار بتخلى عنه وخلينا نسكر هالدفتر العتيق.
3: يلي عنده قومي، يلي عنده تخوت، يلي عنده السجادات، يلي عنده ماكينات، يلي عنده خسانات، اواعي عتال البيع. يلي عنده طومه، يلي عنده تخوت، يلي عنده ماكينات، يلي عنده سجادات.

صور الشخصيات نجاح حفيظ، أنور البابا، نادين، محمد الشماط، مها المصري، بسام كوسة، أديب شحادة، أحمد أيوب، محمد العقاد، مازن لطفي، ظفيرة قطان، هاني شاهين، عدنان دعبول، محمود الأغواني، حسن بغدادي، فاضل وفائي، أحمد مصطفى، وبالاشتراك مع ثراء دبسي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وهذه هي النشرة الإخبارية المحلية لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين مع الزميل محمد.
1: خلال استقباله وفدا عراقيا، وزير العدل مظهر الويس يؤكد حرص سوريا على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع دول الجوار.
0: اجتماع سوري روسي موسع لاستكمال الإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية تسلم مطار اللاذقية الدولي.
1: الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغين حول وجود رفات بشري في حي الرصافة وفي بادية الكشمة بريف دير الزور.
0: في هذه النشرة أيضا، الهيئة العامة للمنافذ وتركيا توقعان اتفاقية حوض طرطوس بهدف تطوير الصناعات البحرية. متابعينا الأكارم، يقرأ عليكم هذه الأخبار محمد سطيلة ولينا هندي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وهشام حليمة. لحظات ونبدأ معكم.
1: أهلا بكم من جديد. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين. وأعرب الوزير الويس عن تطلع سوريا ليكون التطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين دافعا لتعزيز التنسيق القضائي والقانوني وتطوير قنوات التواصل بين مؤسسات العدالة فيهما، مؤكدا حرص سوريا على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع محيطها قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ولفت وزير العدل إلى أن سوريا تعيش مرحلة جديدة عنوانها بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ الوحدة الوطنية والعدالة، مبينا أن وزارة العدل تمضي في مشروع إصلاح قضائي متكامل لتعزيز استقلال القضاء ونزاهته ورفع كفاءة القضاة وتحقيق العدالة وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
0: بدوره أكد زيدان حرص القضاء العراقي على فتح أفاق جديدة للتعاون بما يسهم في تطوير العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون في البلدين، مشددا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات العدالة وتبادل الخبرات.
1: بحث وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في اجتماع موسع مع ممثلي الجانب الروسي استكمال الإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية تسلم مطار اللاذقية الدولي ومراجعة عدد من الجوانب الفنية والتشغيلية ذات الصلة. اطلع مدير الإدارات المختصة في الهيئة على واقع البنية التحتية والتجهيزات والأنظمة الحالية وتحديد الاحتياجات الفنية والتشغيلية اللازمة للمرحلة المقبلة تمهيدا لاستئناف واستقبال الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن.
0: أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين استجابة فرقها بالتنسيق مع الجهات المختصة لبلاغين حول وجود رفات بشري في حي الرصافة بمدينة دير الزور وفي بادية الكشمة بريف دير الزور الشرقي، مشيرة إلى أن الفرق المتخصصة عملت في الموقعين وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق الرفات وجمعه وانتشاله بما يضمن حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا. للمزيد معنا من دير الزور مراسلنا هناك معتز الكمار. معتز، مساء الخير.
2: نعم، حياك الله لنا معتز الكماري. نعم
0: معتز الكماري، أهلا بك. نعم. معتز معنا، إذن ماذا عن هذين البلاغين وما آخر ما توصلت إليه المعلومات حولهما؟
2: نعم، بحقيقة اليوم فرق الهيئة الوطنية للمفقودين استجابت لبلاغين حول وجود الرفات البشرية البشر الأول

0: حي الصناعه او في عفوا في حي الرصافه في مدينه دير الزور، وايضا الثانيه في باديه بلده الكشمه التي تقع شرق او الريف الشرقي لمحافظه دير الزور، حيث باشرت ايضا الفرق المختصه عملها بالتنسيق مع الجهات المعنيه وفق البروتوكول المهني والدقيق التي يشمل عن توثيق الرفات وايضا جمعها وانتشارها وكون كرامه الضحايا كما اسلفت. واكدت ايضا الهيئه ان العمل المستمر في الموقعين وان العينات التي جمعت ارسلت الى المخابر لاجراء الفحوصات اللازمه ومطابقتها مع سجلات المفقودين على ان تعلن النتائج فور يعني اكتمالها واكتمال التحليلات. كما ايضا يعني شددت الهيئه على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار جهود راميه الى يعني الكشف في كشف مصير المفقودين وانصاف ذويهم وضمان حقهم في معرفه الحقيقه، ودعت ايضا الاهالي الى عدم الاقتراب الى المواقع التي يشتبه ايضا احتوائها على المقابر الجماعيه وايضا العبث بها بما يعني بما لذلك من تاثير سلبي على عمليات التوثيق وايضا الكشف عن الادله المرتبطه بها. واكدت ايضا ضروره الابلاغ الفوري عن اي معلومات او مواقع مشتبه بها عبر القنوات الرسميه المعتمده.
1: نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا من دير الزور معتز الكماري على هذه المعلومات، شكرا جزيلا.
2: في الشأن الاقتصادي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع المديرة الجديدة للمشرق العربي في البنك الدولي داليا خليفة التقدم المحرز في مستوى التعاون بين الجانبين وأهمية تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها في إطار المنح المقدمة، إضافة إلى تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية المملوكة للدولة ودعم التحول الرقمي في المؤسسات المالية. كما تناول اللقاء مبادرة سوريا بلا مخيمات وإمكانية إسهام البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والأمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية ضمن مشاريعه متعددة القطاعات.
1: كشفت وزارة الطاقة أن شركة أركان الأردنية قدمت عرضا استثماريا إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لاستثمار أحد بلوكات الفوسفات في مناجم الصوانة في ريف حمص، وذلك بهدف رفع جودة الخام وتعظيم القيمة الاقتصادية للثروة الوطنية.
2: وأوضحت الوزارة أن العرض يتضمن أو يضمن إنتاج خام عالي التركيز وفق المواصفات الدولية، إلى جانب خطة تسويق عالمية تستهدف تعزيز حضور الفوسفات السوري في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد مسودة تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة.
1: نتابع معكم في هذه الأخبار التي تأتيكم من دمشق. تمثل اتفاقية حوض طرطوس الموقعة بين الهيئة العامة للمنافذ وتركيا لإنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس تشكل خطوة مهمة نحو تطوير الصناعات البحرية في سوريا، وتوفر الاتفاقية أيضا فرصا لاستقطاب الاستثمارات ونقل الخبرات إلى الكوادر الوطنية. نتابع هذا التقرير.
3: نقطة تحول جديدة في مسار تطوير المرافق السورية عبر تأسيس صناعة بحرية حديثة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، وتمنح سوريا فرصة حقيقية لبناء اقتصاد بحري متكامل، حيث تكتسب اتفاقية حوض طرطوس مع تركيا أهمية اقتصادية وصناعية تتجاوز حدود تطوير المرفأ، إذ يمكن أن تشكل خطوة أولى نحو بناء صناعة بحرية متكاملة في سوريا. فالمشروع الذي يتضمن استثمارات كبيرة في بناء وإصلاح وصيانة السفن يمكن أن يوفر خدمات كانت السفن السورية تضطر للحصول عليها خارج البلاد، ما يساهم في توفير القطع الأجنبي ويفتح المجال أمام جذب سفن من دول المنطقة إلى طرطوس. كما يمكن للمشروع أن يحرك قطاعات مرتبطة به مثل الصناعات المعدنية والهندسية وقطع الغيار والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفير فرص عمل وتدريب كوادر سورية متخصصة. وفي حال نجاحه في استقطاب السفن الأجنبية قد يتحول حوض طرطوس إلى مركز إقليمي للخدمات البحرية، ويمنح المرفأ دورا أكبر في حركة التجارة والنقل. هذا المشروع يشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد

0: بحري متكامل في سوريا إذا ما تم استثماره بالشكل الصحيح وتوفير البيئة المناسبة لنجاحه. فالمشروع لا يقتصر على تطوير مرفأ أو منشأة صناعية، بل يتعداه ليصبح رافعة اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات الخدمية وترسيخ موقع سوريا على خريطة النقل البحري الإقليمي.
1: مباشرة معنا عبر أو حول هذا الموضوع للحديث أكثر المحلل والخبير الاقتصادي أستاذ أدهم قديماتي. أستاذ أدهم مساء الخير.
2: مساء النور، تحية طيبة لكم والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا أستاذ أدهم. إذن أولا، ما أهمية حوض طرطوس في تأسيس صناعة بحرية متطورة داخل البلاد داخل سوريا؟
2: نحن نتحدث عن عدة مجالات يمكن أن تطرأ على ميناء طرطوس ويمكن أن تساهم في بناء حتى قطاعات مختلفة كما ذكرتم بتقريركم. نركز على عدة أمور، يجب أن نركز على عدة أمور، أهمها ما سيؤمنه من فرص عمل، وما سيؤمنه من تدريب كوادر، وما سيؤمنه من تطوير حتى مكان سوريا الاستراتيجي والجيوسياسي من في الإقليم. وكل من هذه النقاط يمكن أن نتحدث عنها. فمثلا نحن مغيبين، كنا كسوريين وحتى كقطاع صناعة سفن كنا مغيبين على مدار 50 عاما الماضية، وتختصر صناعة السفن لدينا بصناعة جدا جدا بسيطة، يعني لا تكاد تتجاوز صناعة سفن الصيد البسيطة. ولكن نحن نتحدث الآن عن صناعة سفن تجارية وصيانة، سنبدأ بالصيانة. تدريب الكوادر، هذا أيضا مرتبط بتدريب الكوادر، العوائد التي يمكن أن تأتي من صيانة هذه السفن. ولكن في المرحلة الأولى يمكن أن يدخل شركات أجنبية لأننا لا نمتلك مهنة هذه الصناعة ولا نمتلك مهنة أيضا الصيانة، فيمكن أن يدخل شركات أجنبية تساعد في تطوير الكوادر السورية. ونحن نأمل بأن يكون خلال السنوات القادمة كل هذا بسواعد سورية بحتة، وحتى هذه الخبرات يمكن أن تستلم هذه المشاريع أو هذه النقاط من أجل صحيح. أن تتطور في المستقبل.
1: نعم. طيب أستاذ أدهم، شو الشروط المطلوبة لتحويل الحوض إلى مركز بحري إقليمي قادر على جذب السفن والاستثمارات كما تتحدث؟ شو هي الشروط المطلوبة لتحويل الحوض إلى مركز بحري إقليمي؟
2: هناك شروط داخلية وشروط خارجية. الشروط الداخلية تتعلق في الأنظمة والقوانين، سهولة الاستثمار، القطاع المصرفي وعمليات فتح الشركات، وبفتح الشركات أي ما يتعلق في الاستثمار، أيضا دخول شركات أجنبية وأفرع لها في سوريا، ممكن أن تكون مؤسسة أو يمكن أن تؤسس شركات سورية في سوريا ليس لديها أفرع في الخارج، وهذا ما نريد أن يتم دعمه إن شاء الله من قبل الحكومة. وأيضا يمكن أن نتحدث عن خارجيا ربط سوريا بالدول الإقليمية وحتى الدول العالم هو مهم جدا، وهذا ما شهدناه بعد الحرب التي قامت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يعني نحن نتحدث عن تغير في خط الأنابيب المتعلق أو تغير في خطوط الإنتاج وتصديرها إلى أوروبا فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، هذا يدعم كثيرا ويحرك ويسرع من عملية تطوير هذا الميناء. وهذا نستطيع أن نقول أن هناك توافق دولي من قبل الدول المستفيدة من تطوير هذا الميناء أو تطوير الساحل السوري بشكل عام، وأيضا الدول التي ستصدر، يعني التي ستستورد والتي ستصدر، وإذا اجتمعوا على أن هذا المشروع يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط أو الاعتماد على إيران، هذا يعني أو اعتماد على أيضا مضيق هرمز، هذا سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التطوير، ويساهم في أيضا في عملية تطوير المشروع.
1: نعم. المحلل والخبير الاقتصادي الأستاذ أدهم قديماتي، بتشكرك جزيلا على هذه المشاركة. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: شكرا لحضرتك.
3: في إطار العلاقات السورية التركية، شهد منفذ الراعي الحدودي مع تركيا منذ بداية العام الحالي عبور أكثر من 40,000 شاحنة في الاتجاهين محملة بنحو 1,000,000 طن من البضائع. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن ذلك يعكس دور المنفذ الحدودي في دعم حركة التبادل التجاري.

0: التجاري بين البلدين.
1: إلى ذلك، شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في أعمال المشاورات الفنية الثنائية السورية اللبنانية حول التعاون والتنسيق في مجال إدارة الحدود التي أقيمت في بيروت، والتي ركزت على تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية وضبط الحدود واتجاهات التهريب وتحديات مكافحته. وخلصت المشاورات إلى ضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي وتبسيط إجراءات العبور عبر المنافذ الشرعية ومواصلة العمل على الربط الإلكتروني بين الجمارك في البلدين.
0: وإلى خبرنا الأخير، حيث شهدت محافظة حماة عدة لقاءات لمحافظها عبد الرحمن السهيان مع وجهاء عدد من البلدات ومنها التريمسة وحلفاية للوقوف على أبرز المطالب الخدمية لها، وإضافة إلى متابعة عدد من المشاريع الخدمية كاستبدال شبكة المياه في قرية الأربعين بريف حماة وتعزيز التنسيق الخدمي ومتابعة احتياجات منطقة مصياف وتفقد أعمال صيانة وتعبيد الطرق في الريف الشرقي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من حماة محمود العابد. مرحبا محمود.
2: مرحبا بك محمد، ولينا مرحبا بالسادة المستمعين.
1: مرحبا. أهلا بك.
0: ماذا عن هذه اللقاءات والمتابعات الخدمية التي شملت عدد كبير من ريف المحافظة؟
2: نعم، التقى السيد المحافظ محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهة بلدات التريمسة وحلفاية وعدة مناطق أخرى في ريف حماة سواء الشرقي أو الغربي. سمع لمطالب الأهالي والوجهاء حول أبرز الخدمات والمشاريع التي تحتاجها هذه البلدات والمدن. نعم. إضافة إلى أولى أو أكثر الاحتياجات التي تحتاجها هذه البلدات من بنى تحتية ومرافق خدمية في المنطقة وفي هذه البلدات. أيضا تمت مناقشة مشاكل شبكة المياه في قرية الأربعين، حيث باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرق مشروع استبدال شبكة المياه بالتعاون مع منظمة هيكسيبر السويسرية، وذلك بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وصول مياه الشرق ورفع كفاءة الشبكة. أما بالنسبة لمنطقة مصياف،
0: تفضل.
2: أما بالنسبة لمنطقة مصياف، فنظم لقاء شعبي واسع نقش فيه مطالب المواطنين الخدمية، وتركزت على تحسين واقع الشبكة الكهربائية وزيادة استيعاب ضخ المياه وإعادة خدمات الأحوال المدنية والعقارية وغيرها من المطالب. أما بالنسبة للريف الشرقي، فقد تفقد المحافظ أعمال صيانة وتعبيد الطرق إلى جانب جولات ميدانية شملت مناطق متضررة في ريف حماة الشمالي مثل اللطامنة وكفر زيتا والزكاة والأربعين والفاية للإطلاع على الأوضاع الخدمية.
0: طيب محمود، كيف ستساهم هذه الإجراءات في حال تم التسريع بها في تسهيل عودة المواطنين من مخيمات النزوح إلى قراهم وبلداتهم؟
2: نعم، بالنسبة لتسهيل عودة النازحين، كلما تواجدت المرافق الخدمية أو البنى التحتية اللازمة لخدمة الأهالي، كان عودة الأهالي من المخيمات كانت أسهل. تشكل هذه الإجراءات ركيزة أساسية لتشجيع عودة النازحين عبر تجهيز مثل ما ذكرت البنى التحتية، مثل العمل على تنظيف وفتح الطرقات وإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المدارس ومراكز المياه، إضافة إلى تأمين الخدمات الأساسية من تلبية احتياجات العائدين من مياه وكهرباء وخدمات. أيضا تنسيق جهود العودة كالمشاركة في مبادرات مثل سوريا بدون مخيمات التي أطلقها السيد الرئيس لتنسيق عودة النازحين من مخيمات الشمال. شهدت المحافظة بالفعل حركة عودة كبيرة مع بداية الصيف، حيث انطلقت قوافل عودة تضم عشرات العائلات إلى بلداتها. باختصار، تهدف هذه الجهود الميدانية واللقاءات المباشرة إلى معالجة الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، مما يخلق بيئة مستقرة تشجع النازحين على العودة إلى قراهم وبلداتهم.
0: محمود العابد مراسل إذاعة دمشق من مدينة حماة، شكرا على هذه الإحاطة.
2: شكرا.
0: وصلنا إلى ختام هذه الفترة المحلية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: خلال استقباله وفدا عراقيا، وزير العدل مظهر لويس يؤكد حرصه

0: سوريا على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع دول الجوار. اجتماع سوري روسي موسع لاستكمال الإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية تسلم مطار اللاذقية الدولي. الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغين حول وجود رفات بشري في حي الرصافة وفي بادية الكشمة بريفي دير الزور. وكان في هذه النشرة أيضا: الهيئة العامة للمنافذ وتركيا توقعان اتفاقية حوض طرطوس بهدف تطوير الصناعات البحرية.
1: في ختام فترتنا لكم من فريق العمل أطيب الأمنيات، وخاصة من منظومة الأخبار. في التقديم لينا الهندي ومحمد الصطيلة، وفي الإخراج خديجة المصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: إلى كل العالم، هنا دمشق. نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

حليب الأم هو أول مصدر طبيعي للمناعة لطفلك، صمم ليلبي احتياجاته منذ ولادته. امنحيه هذه البداية التي لا يعوضها أي بديل.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. قوى الأمن الداخلي تصدر بيانا توضيحيا يتعلق بإلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة في 9 آب الجاري. إدارة مكافحة المخدرات تتمكن من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على متورطين بحيازتها عقب عملية أمنية نفذت في حي السريان بمدينة حلب. وفد من الهيئة العامة للطيران يزور مطار اللاذقية ويعقد اجتماعا موسعا مع الجانب الروسي لبحث استكمال إجراءات تسليم المطار. رئيس هيئة الاستثمار المهندس رواد رمضان يبحث مع رئيس البعثة في السفارة السورية بالرياض محسن مهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والسعودية.

0: مناقشة أبرز التحديات والعقبات وآليات معالجتها. الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغين بشأن وجود رفات بشرية في حي الرصافة بدير الزور وفي بادية الكشمة بريف المحافظة الشرقية. مصرف سوريا المركزي يستقبل طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونيا مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات السورية عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد وفق الآلية المحددة. وفي الخبر الأخير، مدير التعاون الدولي بالسويداء عباس سليمان يترأس اجتماعا مع ممثلين من منظمة زوا الهولندية لبحث دعم القطاع المائي والزراعي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: أهم الإنجازات والأخبار لدعم

0: من الرياضة السورية، نستعرضها ضمن استديو تحليلي ومسابقات تفاعلية، نتعرف معكم على أبرز المواهب الصاعدة في الرياضة المحلية ضمن برنامج سبورت تايم كل خميس 7:30 مساء على إذاعة دمشق. مساء الخير وأهلا بكم إلى سبورت تايم، نحييكم في هذا الموعد الأسبوعي المتجدد الذي نطل من خلاله معكم ونتعرف على أبرز الرياضات وأبطالها خاصة في الألعاب الفردية. لكم التحية من سمر حسن في الإعداد، معكم بكل الحب في التقديم والحوار مهران خرب. ما لا تلين كرة الطاولة أو التي تعرف عالميا بالبينج بونج ليست مجرد لعبة في سوريا، إنها قصة تحدي وإصرار. بدأت موهبة وتواصلت بتدريب وتوجت بإنجازات جعلت العالم أجمع يرفع القبعة لرياضتنا. في هذه الحلقة من سبورت تايم نفتح ملف كرة الطاولة السورية بكل تفاصيلها ونستعرض إنجازات الأبطال ونتحدث عن التحديات التي واجهوها والأحلام التي ما زالت تنتظر التحقيق. يسعدنا في حلقتنا لهذا اليوم بداية أن نرحب بمدربنا الوطني الكابتن حمزة عبد العزيز المصلي. أهلا وسهلا فيك كابتن حمزة.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ مهران.
0: يا مرحبا بك طبعا كابتن حمزة، مدرب كرة طاولة محترف يحمل في جعبته سنوات من الخبرة كلاعب دولي ثم تحولت فيما بعد إلى مدرسة تدريبية أنجبت أبطالا وبطلات. أهلا وسهلا فيك من جديد كابتن حمزة.
1: أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا.
0: والبطل ابن البطل
1: الله يخليك
0: عز الدين الحمزة موصلي، طبعا موهبة صاعدة إنجازات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الخارجي. راح نتعرف على البطل عز الدين موصلي وعن مشاركاته وحبه للعبة كرة الطاولة البينج بونج. أهلا وسهلا يا عز الدين.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: كيفك أمورك منيحة؟
2: الحمد لله تمام.
0: اللي أبوك أنك كتير شاطر بالمدرسة صح؟ بأنو صف؟
2: صف السادس نجحت على السابق.
0: يا سلام، يعني غيرت المدرسة هلأ رحت على إعدادي هلأ؟
2: لا صنعنا. نفس المدرسة.
0: نفس المدرسة بس إنه خلاص صرت إعدادي هلأ يعني.
1: إيه هلأ. المدرسة أعطته منحة مدرسة الأدهم الخاصة باعتباره بطل الجمهورية.
0: لنقرب على المدرسة.
1: باعتباره بطل الجمهورية أعطته مدرسة الأدهم الخاصة منحة دراسية مجانية من سنتين وإلى البكالوريا، هيك وعدنا الأستاذ حازم مدير المدرسة.
0: إيه بس هو بكل الأحوال هو شاطر بالمدرسة.
1: هو الأول على صفه، خلي هو يحكي بقى.
2: الأول على صفه والأول على السوادس والأول على المدرسة.
0: حلو، يعني علاماتك كلها تامة. طيب الرياضة ما عم تلهيك؟
2: لا
0: أبدا. هذا النموذج اللي نحن كل حلقة منحاول إنه نوصل هاي الفكرة. هذا النموذج اللي عم نحكي عنه إنه أنا بلعب رياضة وبطل وبسافر ومعسكرات وبتدرب وبشارك وحتى بسافر برا البلد، بس يعني وقت اللي بكون عندي دراسة أنا دراستي أهم وأبدأ. واليوم عز الدين نموذج كتير حلو للبطل المجتهد دراسيا ورياضيا. أهلا وسهلا فيك يا عز الدين.
2: أهلا وسهلا فيك
0: كابتن حمزة. حكي لنا عن حضرتك أكثر، عن ممارستك لرياضة كرة الطاولة. أنت من أبناء محافظة حماة.
1: تماما.
0: وهذه المحافظة محافظة حماة تحب لعبة البينج بونج.
1: طبعا محافظة حماة محافظة حماة ولادة بالأبطال. وعلى مدار 40 سنة 50 سنة كرة الطاولة السورية أبطال حماة ولادة. أنا بلشت اللعبة كان عمري 6 سنوات انتشأت بنادي عمال حما.
0: مين شجعك؟
1: شجعني

0: كان ابن عمي كان مدرب نادي العمال الأستاذ رضوان موصلي، وكان الأستاذ غازي تفساوي الله يرحمه، هن كانوا مدربينا. وكان معنا نخبة من الأبطال، كنا في إعداد المنتخب الوطني تقريبا نصف المنتخب من محافظة حماة ومن نادي عمال حماة. بعمر 6 سنوات بلشت اللعبة، بعمر 9 سنوات بلشنا دخلنا المنتخب السوري وأخذنا كل البطولات بكافة الأعمار، يعني الأشبال والناشئين والشباب والرجال، وتدرجنا بكل بالأندية
1: بكل الفئات
0: طبعا وبالبطولات المحلية، ودخلنا المنتخب وعسكرنا مع المنتخب وشاركنا مع المنتخب، وشاركت ببطولات كثيرة مع المنتخب ومعسكرات، وأحرزت ميداليات على مستوى الدولي. بطولة قبرص الدولية كنت أحرزنا المركز الثاني الفضي أنا والكابتن محمد الحصري، هلا هو مدرب قطر للمنتخب.
1: موجه له تحية.
0: موجه له تحية كثيرة كبيرة.
1: كنتوا مشاركين زوجي؟
0: كنا فردي وزوجي، فردي بس حققنا الميدالية الفضية بالزوجي.
1: حلو.
0: إيه، وكنا شاركنا كمان بطولة آسيا بالهند بال96، شاركنا بمعسكرات بقطر بالسعودية، في هون كثير عسكرنا يعني
1: بدمشق
0: طبعا. وكنا في إعداد المنتخب الوطني دائما يعني موجودين.
1: بس كانك اعتزلت بكير شوي.
0: والله بأول الثورة بال2011-2012 وقفت اللعب نهائي. بال2020 حسيت حالي أنه نحن بحاجة الرياضة، فرجعنا نلعب نمارسها. وكان معنا الأطفال، ابني هاي عز الدين كان معنا مجموعة صغيرة كتير، هلا هني أبطال جمهورية بكل الفئات.
1: كان عمرك قديه؟ كان عمرك يعني يعني يعني الحكي من 6 سنين.
2: كان عمري 6
1: سنين.
0: 6 سنين تقريبا.
1: هلا عمرك 12. من 6 سنين يعني مثل والدك بلشت.
0: تمام.
1: 6 سنين. بس لا راح تطلع ألعب منه.
2: شاب.
0: لا هو
1: لا لا لا هيك حاسس يعني حاسس انه انت شاطر اول شيء بالمدرسه، وثانيا عم تلعب، وثانيا هلا عندك بطوله جمهوريه صح؟ باي فئه؟
2: لعبت فئه 13 جبت المركز الاول، فئه 15 المركز الثاني، وفئه تحت 17 المركز الرابع.
1: يا رجل يعني عم تلعب مع حدا اكبر منك 5 سنين.
0: تماما.
1: وجبت مركز رابع.
2: ايه.
1: بفئتك أوه. انت حتى لسه مو فئتك يعني انت 12 بس. اوكي ماشي الحال. لعبت مع فئه تحت 13 جبت ذهبيه، ولعبت مع فئه ال 15
2: جبت فضيه،
1: ومع فئه تحت ال 17
2: برونزيه.
1: يعني اذا بتتشجع شوي بتلعب ضد الرجال صح؟
0: طبعا.
1: بال بال بال بكره الطاوله مسمح لنا كابتن نشارك بالاعمار اللي اكبر؟
0: طبعا نحن الاتحاد اخذ قرار فتح الفئات. طبعا شفت مشاركاتنا الخارجية ومعسكراتنا كتير ضعيفة جدا، تعرف انت ضعف الإمكانيات، فارتأى الاتحاد انه يلعبوا بكل الفئات لاكتساب الخبرة. والأفضل يثبت موجودية.
1: حلو. يعني ما عنده مشكلة انه
0: لا
1: لاعب
0: طبعا.
1: طالما اتحاد كرة الطاولة مشكورة لا أدراني أمي معسكرات داخلية ولا
0: طبعاً
1: خارجية
0: ضعف الإمكانيات.
1: يعني خلي اللاعبين يلعبوا لو في فوارق عمرية
0: طبعا
1: منيحة، لكن تعطي خبرة للاعب
0: طبعا. أكيد.
1: يعني هلا مثلا عز الدين صار عنده إمكانية يعني يمكن بعد سنتين ثلاثة مثلا يواجه حدا من الرجال.
0: وهلا بيواجه حدا من الرجال.
1: بيواجه؟
0: ايه.
1: عز الدين عم تلعب ضد حدا؟ بتلعب مثلا ضد والدك؟
2: قليل.
1: ليه؟ ما بيعرف يلعب.
0: لا انا بلعب معه تدريب. ما بلعب كلعب. هو ما شاء الله نحن عندنا بحما بصالة حما تقريبا المراكز الاولى عندنا بالفريق، يعني تحت ال 13
1: تقصد على مستوى على
0: مستوى الجمهورية. بطل تحت ال 11
1: تحت
0: محمد 11. موصلي من عندنا من حما. تحت ال 13 عز الدين موصلي. تحت ال 15 عبد العزيز موصلي، هذول اولاد عمه.
1: لحالي لانه
0: هو جاب وراء ابن عمه الثاني. تحت ال 17 عندنا عمار قصاب، وكان عندنا لاعب غيس بس كانت مكسوره ايده ما قدر يشارك.
1: العافيه.
0: وغيس هو كان كمان جاب تحت المركز الثاني بالرجال.
1: حلو.
0: فعندنا النخبه، وبالاضافه عندنا نحن بصالتنا بتتدرب بنادينا البطل هند زازا
1: طبعا.
0: وكان أخوه عبيدة زازا وسالم زازا طبعا. هلا هن موجه لهم تحية.

0: سوريا.
1: يعني طبعا هند تستاهل، وان شاء الله راح يكون في لنا حلقه خاصه مع هند لنحكي عنها. يعني ما شاء الله بنت متميزه
0: طبعا، جابت انجازات رائعه بالسنه الماضيه، جابت تضامن اسلامي ثاني، جابت ببطوله العرب 3 ميداليات ذهب
1: ما شاء الله،
0: ايه جابت بطولات والتاهل لكاس العالم ولكاس اسيا.
1: والله يا كابتن يعني تاهلت لكاس العالم لكنها لم تشارك لأسباب مادية بس، ما في سبب تاني. يعني أي لاعب في العالم يحلم بالمشاركة في كأس العالم بغض النظر شو ما كانت نتيجته. يعني هلا مثلا إذا إن منتخب سوريا رجال بكرة القدم إذا تأهلوا على كأس العالم لحتى نعمل لهم حفلة
0: طبعا
1: 3 سنين أكيد، ونعرف إنه رح يروحوا ويخسروا كل مباراة، بس ما عندنا مشكلة، بس نحن نتمنى
0: أكيد هي إنجاز بحد ذاته. يعني
1: فما بالك
0: تأهلوا بطولة العالم إنجاز
1: بإرادتها وتصميمها وعزيمتها و بكد يمينها، يعني مثل ما بقولوا تأهلت إلى بطولة العالم لكنها لم تشارك. ليش؟ لأنه الوزارة ما قدرت تأمن لها كرت طيارة تكت طائرة.
0: هو كفريق تأهلوا كفريق سيدات
1: إيه، فلم تشارك في بطولة العالم. يعني والله ما بعرف، يعني إذا في جهات معنية عم تسمعنا، أي حدا بالدولة مثلا، بكل الأحوال يعني راحت المشاركة كان بشهر 4 صح؟
0: بشهر 4 آخر شهر 4
1: لكن هذا هو السبب. يعني أي لاعب عربي أو منتخب عربي تجي فرصة أنه يتأهل لكأس العالم بكرة الطاولة كانت بلندن
0: تماما
1: ببريطانيا
0: تماما،
1: ولا يشارك لأنه وزارته أو اتحاده غير قادر على تأمين تكتات الطيارة، فمتصور رح يعني نحكي بالقصة كتير على المستوى الوطني، لكن عنا للأسف يعني مرقت القصة مرور الكرام. يعني طيب نرجع لصالة حمام، في سبب معين لأنه الناس بحما بتحب كرة الطاولة؟ يعني هي تقريبا فينا نقول هي المحافظة رقم واحد،
0: هي المحافظة رقم واحد بكرة الطاولة للذكور طبعا، والإناث في سلمية، محردة، مصياف،
1: يعني هن محافظة حما.
0: محافظة حما تماما. يعني هن مناطق يعني يعني عندهم لاعبين ولاعبات كتير مميزين. محافظة حما بتتميز بهي اللعبة، هي لعبة بتنعد اللعبة الشعبية كمان بحما، ولعبة كرة الطاولة ما في إصابات. أيه. يعني بيتجهوا الأهالي أنه ما في إصابات. أيه. ما في احتكاك، لعبة ذكي بدها اللاعب ذكي موهوب، ولعبة خفيفة يعني، والولد بيستمتع فيها.
1: أيه.
0: يعني كتير لعبة راقية جدا،
1: هي
0: اللي بيمارسها بيعرف شو معنات هذا الكلام.
1: ما فينا حدا تقريبا كابتن يعني بيصغره هيك إلا ما لعبان، لا حتى
0: أكيد
1: لهلا
0: أكيد.
1: يعني حتى لو ما كنت محترف لكن يعني كتير منتشرة اللعبة وكتير سهلة، ومثل ما قلت يعني لا بدها ما بتعمل مشاكل ولا إصابات ولا شيء، إلا يعني لا سمح الله
0: حتى بتنمي ذكاء الطفل. يعني أنا في عندي لاعب إجا لعندي، أهله كان عم يشتكوا كتير بالدراسة إنه ما عم يستوعب ما كذا، فأول سنة اللي إجا أبوه قال لي كابتن أنا فرق معي بالدراسة كتير، لأنه رد هي لعبة ذكاء، ردة فعل صحيح. هي تاني أصعب لعبة في العالم، يعني لعبة كرة الطاولة هي لعبة صعبة جدا، لأنه سرعة الطابة وبدها لياقة عالية جدا،
1: لياقة ودقة ملاحظة وسرعة تفكير
0: وبدها أخذ قرار بجزء من الثانية
1: صح.
0: فهاي يعني لعبة ممتعة جدا بيمارسها الكبير والصغير، يعني طيب. يعني حتى اللي عمره 70 سنة بيلعبها، لأنه هي لعبة.
1: عم تدرب حضرتك، عم تدرب المنتخب، وفي عندك عدد كبير من اللاعبين المنتخب، يعني
0: طبعا.
1: خلينا نقول الموجودين بحما،
0: اي عندنا لاعبين تقريبا 70% من المنتخب بالذكور من محافظة حما. طبعا محافظة حما هي محافظة بكرة الطاولة من قديم الزمان نحن مشهورين فيها، وفي إدلب، وفي عندك بالشام، بحلب، في يعني لاعبين وبيهتموا، بس شفت انت الظروف اللي اجت على سوريا
1: صحيح،
0: فصار في عبء كتير، يعني ثمن المضرب غالي جدا، الكرة غالية.
1: أيوة.
0: حتى صالات نحن للأسف نحن بكل سوريا معنا صالة تخصصية، يعني احنا بنعمل بطولة جمهورية.

0: نحتار وين نعملها، ما في صالات، حتى طاولات حديثة ما في. يعني
1: الموضوع يعني ما أنه سهل أبدا.
0: أكيد يعني أكيد في عبء كبير.
1: يعني آسف إن إحنا بنتصور البعض يعني مثل ما متعودين إنه كنا بأي نادي بتروح بتلاقي فيه طاولة بينج بونج وفي مضارب وفي طاولة كذا.
0: تماما.
1: لكن وقت بدك تحكي عن شيء احترافي بدك تحكي عن شيء
0: طبعاً
1: مختلف.
0: طبعاً.
1: بتحكي عن طاولة نموذجية
0: طبعاً.
1: بقياسات بنوعية الخشب
0: طبعاً. والارتداد
1: ارتداد
0: طبعا حتى المضرب يعني إذا قلت لك السمن تبعيته مرعب للمضرب الاحترافي فهو غالي جدا وفي جلد بتبدله هن لازم كل شهر شهر ونص شهرين بالكتير تتبدل نحن بنبدلهم بعد سنة فهي يعني في
1: عز الدين ما بتشجع رفقاتك بالمدرسة
2: بالعكس بحكي لهم عن اللعبة قديش
1: انه هن بس

0: وفي جلد بتبدل هن لازم كل شهر شهر ونص شهرين بالكتير تتبدل، نحن بنبدلهم بعد سنة. فهي يعني في
1: عز الدين ما بتشجع رفقاتك بالمدرسة؟
2: بالعكس بحكي لهم عن اللعبة قديش
1: حلوة، انه هن بس يشوفوك انه مثلا والله انت هذا بطل جمهورية جايب ذهبية ما بيتحمسوا بيقولوا لا انا كمان احنا بدنا نلعب.
2: بيقولوا للمدرسة بدنا نتعلم تجيبوا لنا طاولة. بس المدرسة ما بتجيب طاولة.
1: يعني والله إذا جابوا له طاولة بتعلمه.
0: والله الأستاذ حازم يعني حكى معي مشان نجيب له طاولات. منوجه له تحية كبيرة للأستاذ حازم مدير مدرسة الأدهم بحما.
1: هي الفكرة.
0: يعني كتير حتى قال لي رح نجيب طاولات وبدنا نعمل حصة خاصة بكرة الطاولة وبالرياضة.
1: طاولة بينج بونج كانت رياضة ممارسة بشكل كتير كبير، حتى إذا مو المدرسة بتروح بالنادي بتلاقي، حتى بالمحلات بتلاقي كذا. هلأ وقت بتفوت على محلات اللي هلأ أنتم بتفوتوا بتلاقوا ألعاب وكمبيوتر وهاي وألعاب هاي
2: بلاي ستيشن
1: وألعاب القتال ما أعرف شو. نحن لا، نحن كنا نفوت على المحلات نلاقي طاولة بينج بونج
0: بلياردو بينج بونج
1: أو بلياردو أو فيشي مثلا، بس يعني كانت البينج بونج أساسية والعالم تحبها تمارسها.
0: أكيد الجيل الأولاني أكيد لعبان كله كرة الطاولة. أكيد بالمدارس ولا بالصالات الألعاب. يعني
1: نحن والدي كان يأخذنا نحن وإخواتي يعني للذكور والإناث، كنا نروح يأخذنا نحجز لنا بنادي مثلا ساعة ساعة ونص ساعتين طبعا. مثلا ونلعب كلياتنا. يعني فعلا كانت لعبة يعني شعبية وممتعة، لكن هلا مثل ما عم تقول يعني اليوم صارت كل شيء غالي.
0: طبعا
1: بعز الدين يعني اذا صار عندكم طاوله بالمدرسه بدك تعلمهم لرفقاتك
2: ان شاء الله،
1: بدك تساعدهم يعني صراحه. يعني انت لعبتك هي انت لازم تشهرها صح؟
2: صح.
1: هن ما حدا مثلا بيقول لك انه مثلا بده يروح يسجل بالنادي مثلا او يروحوا على الصاله مثلا تتدربوا فيها؟
2: لا ما حد بيقول.
0: هو جوز لانه ما عندهم بمدرستهم كره الطاوله،
1: بس يصير عندهم طاوله بالمدرسه راح يتشجعوا راح يلعبوا. مين اللاعب اللي مثلا واجهته تحت ال 11 تحت ال 13 ببطوله الجمهوريه وحسيته انه ند قوي، يعني كان لاعب خصم مهم مثلا مباراة الختامية مثلا آخر مباراة لإلك أو اللي قبلها أو اللي قبلها؟
2: في بشارة العبد الله.
1: بشارة العبد الله من وين بشارة؟
2: من ريف حما.
1: هذا اللعب لعبت أنت وياه ضد بعض بالبطولة الجمهورية.
0: وأخذ المركز الثاني.
1: وأخذ المركز الثاني بشارة، هي كانت المباراة الأصعب إلك.
0: إيه. يعني. ولاعب موهوب ومميز لاعب بشارة.
1: حلو. يعني الأول والثاني كانوا من حماد.
0: إيه طبعاً. هلا نحن عم نلعب باسم نادي الرواد.
1: نادي الرواد
0: نوجه له تحية لرئيس المنظمة الدكتور عبد الرحمن والكابتن ماهر علوان رئيس النادي. الاتحاد أخذ خطوة جريئة وكتير أنا بعد يعني نقلة نوعية لاتحاد كرة الطاولة، إنه عمل تحرير كشوف خلى الأندية تستقطب لاعبين، ونادي الرواد من أحد الأندية استقطب اللاعبين الموهوبين وحب يدعمون. يعني شاف أنه اللعبة مكلفة والأبطال تعرف أنت ضعف الإمكانيات وكذا، فاتصلوا فيه وصار اتصال أنه كابتن بدنا لاعبين أبطال نحن نرعاهم.
1: حلو.
0: وتم الاتفاق وأخذنا 4 لاعبين و4 لاعبات على نادي الرواد، وفي أندية تانية كمان مثل الشرطة مثل شرطة حلب، شرطة المركزي بإدلب، تفتناز، نادي أمية، يعني استقطبوا لاعبين. وكانت هي نقلة نوعية للاتحاد وللاعبين في آن واحد، أنه بتخلي الأندية تهتم باللعبة وبالمدربين وباللاعبين وتعطيهم رواتب ومكافآت وتجهيزات. تمام. لأنه صار في عبء كبير على الأندية. بجوز هلأ أنت مثلا كنت بنادي ما قدرته يصرف على البينبون أو ما يصرف
1: بيلغية للعبة،
0: ما بيلغية، بيقول لك خيو دبر حالك. كلمة دبر حالك
1: هي يعني الأندية عنا للأسف كتير ألعاب ألغيت في الأندية.
0: تمام.
1: تم الغابي لك، نحن ما معنا إمكانية نصرف على هاي اللعبة. يعني
0: تماما،
1: يعني خاصة الأندية اللي عندها كرة قدم أو كرة سلة.
0: تماما، هي الألعاب هي للأسف اللي عنده لعبة كرة القدم ما

0: بيلحق مصاري بتعرف يعني،
1: لا ما
0: مصاريفه مستحيله يعني، يعني قد من جاب مصاري.
1: واذا حكينا هلا بيزعلوا منا وكله على الفاضي يعني. يعني اخر شيء
0: هي اللعبه الشعبيه يعني، جمهور يوم جمهور ممكن. البلد يعني بس انت بيعشق اللعبه يعني.
1: بس انت العائد المادي للملايين التي تصرف على هاي الرياضه في اي نادي، اوكي مفهوم انه نحن مثل ما قلت اللعبه الشعبيه والجمهور، لكن انا بربع هذا المبلغ قادر انه اصنع 50 بطل بمختلف الالعاب
0: 100%. هلا اللاعب الفردي غير مكلف بالنسبه للالعاب الجماعيه. يعني لعبت مثلا السله عم يجيبوا محترفين بالدولار مثلا،
1: نحن
0: عم بتكلفوا عليهم. فنحن اللاعبين اللاعب الالعاب الفرديه، خلينا نحكي على الالعاب الفرديه بشكل عام وكره الطاوله بشكل خاص، يعني ما بيكلفك اللاعب 5% بيصير بطل. هي البطل صناعه
1: صح.
0: نحن أنا بعلم التدريب وكثير أنا يعني في عندي مجموعات للمدربين العرب والأجانب كثير داخل فيهم أنا مطرح موضوع وكذا. فالبطل صناعة من صغره وبتكتشفه وبتمشي فيه.
1: كنا عم نحكي تحت الهواء كابتن قبل ما نطلع بالحلقة عن هنا جودة
0: تماما،
1: اللاعبة المصرية العالمية
0: تماما،
1: عالمية بكل معنى الكلمة. هنا تقريبا مستواها مثل مستوى هند.
0: هند كانت هي وياها بمعسكر الهوبس بقطر، كان مستوى قريب جدا. فمصر وأهلها لهنا جودة إمكانياتهم كتير كويسة، فأخذوا اللعبة هنا جودة ومشوا فيها كمعسكرات بالصين باليابان داخليا، حطوا له مدرب خاص. طبعا اشتغل الاتحاد عليها واهلها اشتغلوا كتير، ولك هلا ما شاء الله راح توصل للرقم 10 عالميا.
1: صحيح
0: يعني ما شاء الله، وفي شغل يعني ولو في اهتمام بهند كانت توصلت اكثر من هيك. الهند على المستوى العربي يعني ما له منافس غير بمصر حصرا يعني. بمصر بينافسوها، مو انه بتفوقوا عليها يعني، بتاخذ 50-50 معهم.
1: يا سلام.
0: بغض النظر عن لاعبتين ثلاثة بمصر بس،
1: أي يعني، لكن ما يقدم لهند صراحة،
0: لا يقدم شيء. بقولك لا يقدم شيء للأسف.
1: وللأسف يعني أنا بعرفها، التقينا يمكن من شيء أكثر من 10 سنين، التقيت فيها بوالدها كنا بدمشق. يعني كانت لسه أول طلعتها، يعني حتى أهلها يعني بوجه لهم تحية كتير كبيرة قد ما حاولوا، لكن وضعهم يعني أعلى قدهم يعني.
0: أهلها مجتهدين جدا وتعبوا معها كتير جدا جدا.
1: عنده أخوات
0: طبعا، أخوها كمان عبيدة كان له سبب كبير بمستوى هند، لأنه كان يدربها تدريب عالي جدا يعني، وهو لاعب محترف ولاعب رقم واحد عندنا بسوريا يعني. حتى من سنتين جاب بطولة دولية، ربح أبطال يعني عم يجيبوا على مستوى العالم يعني. نعم. تصنيفهم مثلا 75-50 على العالم ربحهم.
1: البطل هو صناعة
0: أكيد،
1: البطل
0: ما في أكيد،
1: ويحتاج إلى مال.
0: المال رقم واحد.
1: يحتاج إلى مال.
0: المال رقم واحد
1: من أول حلقة لليوم، إذا انتبهتوا نحن كل ضيوفنا
0: لأنه
1: يعني
0: معسكرات، يعني بدها معسكرات خارجية، بطولات خارجية، مشاركات خارجية هي اللي بترفع المستوى. يعني نحن هلأ نحن وصلنا مثلا بسوريا بأبطالنا عم ناخذ بطولة الجمهورية بدون أي خسارة. وين بدي يتطور؟ أكيد على المستوى الخارجي، معسكرات خارجية، بدي يلعب مع لعيبة أفضل منه لحتى يحقق الأفضل دائما،
1: أو أسلوب مختلف، ستايل مختلف يعني،
0: تماما
1: لحتى
0: تماما
1: يجرب غير شيء
0: يعني. حتى نحن هلا نحن بهالتاريخ هلا عم بتصير بطولة غرب آسيا بالأردن، ونحن لآخر لحظة رح نشارك فيها، بآخر لحظة ما شاركنا فيها، وهي الأردن لا فيها تكيت طيارة ولا فيها شيء يعني. نحن كان بودنا نشارك نحن الأردن،
1: ولا لاعب
0: ولا أي حدا
1: نفس الشيء.
0: طبعا ضعف الإمكانيات، ما في مصاري، دائما هي الحجة يعني، هي دائما
1: على الأردن يا رجل،
0: على الأردن والله على الأردن. وهلا البطولة قائمة، هي تاني يوم بالبطولة هلا، ونحن منحقق ميداليات يعني. بسنة 24 طلعنا بطولة غرب آسيا على الأردن، حققنا 17 ميدالية
1: بال24.
0: وبال 2025 طلعنا على البطولة العربية، حققنا 9 ميداليات من بيناتهم 3 ذهب

0: حتى
1: عز الدين كنا عم مشاركة الخارجية. عز الدين
2: شاركت ببطولة غرب آسيا، جبت المركز الثاني في الضيف.
1: وين كانت؟
2: بالأردن.
1: غرب آسيا مركز ثاني.
2: مركز ثاني بالزوجي.
1: حلو. مين شريكك؟
2: يامن بزازي
3: من دمشق،
1: موجه تحية.
2: وبالفردي كمان جبت المركز الثالث البرونزية.
1: حلو.
2: وبطولة العرب بالمغرب جبنا المركز الثالث بالفرق فئتنا والفئة الأعلى منا.
1: فئتكم والفئة الأعلى
3: تحت 13 تحت 15
1: ما شاء الله.
3: هاي بطولة عربية.
1: حلو اللعب، راح تلعب مع لاعبين غير يعني السوريين، انه تحس حالك طبعا. انه عم تحتك مع لاعبين شو عز الدين، يعني هيك تحس انه في اسلوب مختلف باللعب. مين اقوى شيء كان؟ يعني مع مين خسرته مثلا؟
2: في الفريق الإماراتي خسرنا
1: معهم مصاري. بيكونوا عاملين معسكرات لحتى دايخين
3: قطر والسعودية والبحرين،
1: كلهم
3: قطر والسعودية والبحرين.
1: إذا واحد ما عمل يعني إذا ما حدا عنده ما قدروا يعملوا معسكر خارجي بيروحوا على كوريا وعلى اليابان.
3: أكيد لا بيعسكروا يعني بطولات كتير.
1: نحن يعني أقصى مشوار بيجوا من حما على الشام ليعملوا معسكر. بس انت كابتن حمزة حسيت انه مستوانا قريب منهم؟
3: نحن مستوانا عندنا مواهب كتير حلوة، ان كان بالذكور وان كان بالاناث. يعني عندنا مواليدهم كتير حلوة صغار، فنحن مشكلتنا من المعسكرات الخارجية والبطولات الخارجية. الا نحن يعني مثلا نحن هلا بسنه ال 24 ربحنا على قطر، نحن اخذنا الميداليه الفضيه، ربحنا على قطر.
1: حلو.
3: قطر عم تدفع مال على الرياضه، بتعرف انت يعني شكل مرعب. ونحن ما عندنا امكانيات، بس عندنا مواهب كثير حلوه، والاهالي كثير موجه لهم الشكر، لكل اهالي اللاعبين، لانه عم يتعبوا كثير مع الأطفال بجايتهم على التدريب بمصاريف البطولات. يعني تعرف أنت يعني اليوم الأهالي تعبت كمان ماديا يعني.
1: طبعا.
3: حتى يعني التجهيزات تبعيتهم يعني غير، حتى نحن يعني صالاتنا للأسف نحن معنا صالات. هلأ ها يعني الاتحاد مشكور عم يشتغل على موضوع عم يجيب طاولات، عم يجيب أرضيات، عم يحاول يعني يجيب الأساسيات.
1: ما عندنا صالات مخصصة،
3: ما عندنا صالة مخصصة لكرة القدم. عندنا صالة بتشرين بس ما أنا مثالية إنه تلعب فيها.
1: مدينة الياسمين اللي بالشام.
3: تماما.
1: صالة للبينج بونج بس شو تجهيزاتها؟
3: تحت المدرج، تحت يعني تنزل شيء 7-8 درجات، ما أنا مواصفاتها مثالية دولية، لازم يكون في بعد 14 متر بسبعة. نحن لا، الصالة صغيرة لا تصلح أنك تسوي بطولة جمهورية فيها، يعني هي للتدريب إيه، بس أنه كعنا صالة تخصصية نطلب نحن يكون عنا صالة تخصصية بكرة الطاولة. هلأ نحن عنا صالة بحما، مشكورين مديرة الشباب والرياضة بحما، بيحاولوا كتير يعني يسهلوا كتير ويجيبوا، فعملوا لنا صالة فيها 3 طاولات. وهلا الاتحاد مشكور بعد 4 رولات ارضيات، هدول مواصفات عالميه.
1: في لازم تكون الارضيه خاصه؟
3: طبعا. اما الارضيات بالصالات كلها كانت بلاطه ومتزحلط اللاعب وبصير اشكاليات، بس هلا ان شاء الله يعني عم بيحاول الاتحاد يشتغلوا يعني. نحن معهم يعني. هلا الاتحاد بشهر 2 انتخب وعم يحاولوا
1: يقدموا. هلا شهر 2 هاي السنة؟ جديد
3: طبعا. برأس استاذ زيلان مشكور عم يحاول يعني كثير، هو بطل باللعبة يعني، عم يحاول كثير انه يدعم يساوي شيء، يساوي مفارقات يعني لكرة الطاولة يعني.
1: والله إذا بيفوتوا هن على المستودع بيلاقوا كثير شغلات قديمة موجودة يعني.
3: والله يعني أنا ما عندي علم فيها.
1: وكل الرياضات والاتحادات عم يتفاجئوا بالمستودعات، عم بيلاقوا شغلات كتير مخباين.
3: الأستاذ عدنان هيجر مشرف على المنتخبات ونائب رئيس الاتحاد كمان مشكور، عم يشتغل كمان، هو بطل وكان مدرب بالإمارات، عم بيحاولوا يصنعوا شيء لكرة الطاولة
1: يعني،
3: بس الإمكانيات ما عم تخدمه نهائيا بهذا الموضوع.
1: بدهم يحاولوا يعني
3: بده مصاري.
1: ايه طبعا بده مصاري. ما طبعاً. في شيء بالهين يعني. عز الدين كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
1: وترجعت هيك من برا يعني ما سألوك رفقاتك وين كنت شو عم تساوي؟
2: سألوني، حكيت لهم عن كل السفرة.
1: أبدا. ولإدارة المدرسة؟
2: ايه.
1: شرحت لهم هناك هيك رحنا وشاركنا وبالمغرب وكنا ايه. وبالأردن وما بعرف شو. وحكيت لهم وقلت لهم مثلا إنه لعبنا هيك ولعبنا هيك و...
2: ايه قلنا لهم.
1: وجبت الميداليات معك؟
2: أخذت الميداليات على المدرسة وكرموني المدرسة.
1: يا سلام. وعطوك حسم.
2: ايه.
1: ولا على قولت
3: منحة مجانية.
1: على قولت وحدك عطوك
3: مشكورين كثير.
1: حلو هي. مو غلط يعني، شجعوا لرفقاتك خليه هيك يحسوا. شو بدك تصير بس تكبر غير انك تصير بطل بالبينج بونج؟ هاي ما بتطعمي خبز ها، من هلا اعمل لك ليك وابوك. بدك تلاقي لك شي شغله، يا بدك تدرس تكمل دراستك، يا يعني انا بفضل انه تكمل دراستك يعني.
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. تحلم بشي معين؟ بتقول مثلا انا بحب هاي بصير مهندس، دكتور، بصير مثلا صيدلي،
2: دكتور ان شاء الله.
1: دكتور، يا سلام. دكتور وبينج بونج
3: على فكره. بالبينج بونج عندنا كذا دكتور.
1: ايه
3: ايه،
1: هدول اللعبتين بحسهم اكثر شيء بيطلعوا
3: لعبه ذكاء.
1: البينج بونج والشطرنج.
3: ايه لعبه ذكاء
1: هدول، بحسهم انه بيساعدوا على يعني الواحد.
3: اكيد اكيد كتير كتير يعني.
1: يعني مثل المثال اللي كنت عم تحكي لنا قبل شوي عن صديقك.
3: هي حاله صارت معي يعني.
1: طيب شو نحن هلا شو في عندنا استحقاقات قادمه طالما يعني
3: نحن
1: طالما ما في امكانيات؟ شو يعني هلا هي بطوله غرب اسيا راحت علينا مثل ما قلت اليوم شاكين بطوله العالم.
3: استحقاقات للاتحاد غير انه في بطوله هلا باليابان وفي المتوسط بإيطاليا.
1: شو البطولة اللي باليابان؟
3: هدول للرجال والسيدات
1: باليابان.
3: باليابان
1: أكيد ما رح نطلع عليها.
3: لا رح نطلع عليها.
1: ليه؟ لأنه مو حسابنا.
3: لا هي اللجنة الأولمبية مع التنسيق مع الاتحاد، فما بعرف يعني.
1: يعني هنا
3: عندهم هني مشاركتين رح يشاركوها.
1: هي
3: أما بالنسبة للأطفال والبراعم والمواهب الصغيره ما في ولا مشاركه.
1: هاي بكون مدفوعه التكاليف مشان هيك اذا عن طريق اللجنه الاولمبيه او شيء. والمتوسط مين راح يشارك من عندنا بالمتوسط؟
3: من المتوسط هند زازا ولين اوغري وعبيده زازا وعبد الرزاق حلا.
1: نحن ما كنت عم بسألك انه نحن ما عندنا زوجي مختلط بالبطولات الجمهورية.
3: بالبطولات المحلية ما عم نلعب بطولات زوجي خارجية
1: ابدا.
3: ابدا
1: لا
3: لا، من زمان ما صار بطولة
1: يعني، فقط نحن مبارياتنا فردي
3: فردي فقط. واندية
1: واندية
3: اندية.
1: الزوجي ذكور زوجي اناث، في عندنا زوجي المختلط
3: هون بسوريا ما بنلعب بطولات
1: بس
3: خارجيا موجودة ذكور اناث، زوجي ذكور زوجي اناث زوجي مختلط بكل الفئات موجودة.
1: قلت لي هند وعبيدة
3: بيلعبوا بالزوجي هلا بالمتوسط بإيطاليا.
1: تمام
3: والله يوفقهم يعني، عم يشتغلوا كثير انه يجيبوا نتيجة ان شاء الله لسوريا.
1: ان شاء الله ان شاء الله. يعني في عندنا اربع لاعبين راح يشاركوا،
3: اثنين
1: سيدات اثنين رجال.
3: تماما، بس المرجح يعني النتائج هي بطولة قوية جدا
1: والله.
3: ايه طبعا يعني ان شاء الله يعملوا شيء
1: بغض النظر يعني.
3: إن شاء الله
1: أنت طالع
3: هلا كل بطولة أي اللاعب بس انشارك بأي بطولة رح يستفيد، ما في مجال.
1: طبعا كابتن احنا بحاجة لمشاركة وتنتين وثلاثة يعني
3: جدا.
1: ما رح تطلع أنت من أول مرة تجيب بطولة العالم وترجع.
3: عندنا مواهب كتير حلوة، عندنا مواهب كتير حلوة يعني. نحن كمدربين كأهالي عم يشتغلوا كتير على أولادهم.
1: يعني في شغلة حلوة يعني، مثلا الوزارة أو اللي موجودين بالوزارة يعني أي اتحاد بيجيون مثلا إنه والله بدنا نطلع نشارك بهالبطولة، بقول له شو بدك تجيب لنا؟ إذا هذا المعيار يعني
3: اليوم أنا لما بدي أقدم بعدين بسأل شو بدي.
1: لا
3: من يعني هون
1: لا، نحن شو بدك تجيب لنا مشان نقدم لك يعني؟ هذا المعيار يا جماعة يا
3: هو نرجع منقول بطل صناعة. هلا مثلا التجربة القطرية بياخذوا اللاعب مثلا، هلا جنسوا لاعبة
1: كابتن. بدي أقول لك قطر بتجنس لاعبين بكل الألعاب.
3: تمام، خلينا نحكي على لاعبة هلا مجنسينا عم يجهزوها للأولمبياد مشان تربح زازا.
1: يا حبيبي
3: عرفت شلون؟
1: من وين؟
3: هلا صار بها السنة
1: من وين هي؟
3: من مصر، أخذوها جنسوها رقية الباز.
1: حلو.
3: لعبة كتير جابوها، مواليدة صغيرة هلا كل المشاركات كل المعسكرات هي عم يجهزوها للأولمبياد. نحن شو عم نجهز للأولمبياد؟ الأولمبياد بشهر أربعة ما عم نجهز شيء، بس نحن باجتهاد مدرب ولعبة.
1: حلو.
3: يعني لا في معسكرات، ما في بطولات، يعني هلا هند هاي المشاركتين هلا بالمتوسط واليابان.

0: تستفيد منهم، بس لازم يكون في معسكرات قبله، لازم يكون في تجهيز، لازم يكون في خطة، في برنامج للأولمبياد.
1: مين بضع هذا؟ مو الاتحاد؟
0: الاتحاد، اللجنة الأولمبية، يعني هي تفاصيل إدارية. يعني
1: اللجنة الأولمبية،
0: نحن كمدربين عم نحكي بنحكي بنحكي بنقول بدنا نعمل بدنا بدنا، ما حد
1: هلا لحتى تعرف اللجنة الأولمبية لحتى تتشكل ويخلصوا مشاكلهم واجتماعاتهم لنعرف مين اللجنة أساسا الأولمبية اللي بسوريا، بعدين نطلب منهم أو نعتب عليهم. كل شيء نحن عنا هيك على التوكل، كل شيء عنا ماشي على البطيء هيك على تيسير الله، يعني انه يا الله ماشي ماشي، يعني هي يعني بالرياضه وغير رياضه هيك اخذين راحتنا وعاطين حالنا وقت، يعني بين قوسين انه ما حدا لحقنا، يعني شو ما صار ما شاركنا هلا بطوله العالم هاي السنه، بجوز نشارك السنه الجايه اللي بعدها اللي بعدها، يعني بركي هيك ان شاء الله بتتحسن الامور.
0: استاذ هيك. الدول الثانيه عم بتجهز عم تشتغل من الصغر
1: يا كابتن، كل دول العالم تشتغل بالرياضه، ما عاد القصه ما عادت الرياضه،
0: نحن نرجع نقول صناعه صناعه،
1: الرياضه صارت مصدر دخل.
0: كان دول الخليج مثلا بالاناث ما عم تشتغل، كنا مميزين شوي، هلا دول الخليج عم تشتغل،
1: عم يشتغلوا
0: بكل شيء
1: واناث وبكل الالعاب وعم يجانسوا. نحن بزمانه اخذوا من عندنا 6 لعيبه هن واهلهم وعيالهم وعطوهم جنسيات قطريه وصاروا يلعبوا ووصلوا لمنتخبات قطر بكره اليد، يعني القصه ما تفكروا انه هيك العالم عم تشتغل. ونحن ما شاركنا بكاس العالم لانه ما معنا حق 3 بطاقات طياره نروح ونرجع. عز الدين، انا بدي اتمنى لك كل التوفيق بدراستك وبرياضتك وبحياتك. انت بالاحوال العاديه هيك رايق وهادي؟ بتتشاكل شيء مع اخواتك؟ لا. بالمدرسه مع رفقاتك
2: كمان؟ لا.
1: هو هيك عطول؟
0: لا هادي كتير، بس مع اخته صغيره شوي.
1: عم تتقاوى على اختك الصغيره يا عز الدين؟
0: لا، من نوع الدعابه، ما في حدا يلعب معه بيلعب معه.
1: بتلعبها بينج بونج؟ ولا لسه قد ايه عمرها؟
2: عمرها 7.
1: بتلعبها؟
2: طب 7.
1: بتنزل تغلبها؟ هو بتخليها تبكي؟
2: لا، ما بنلعب مباريات، بس تمرين.
1: ايه بس تمرين. طيب شو الكلمة الأخيرة نوجهها كابتن حمزة؟ حضرتك مدرب كرة طاولة محترف وخبرتنا قبل شوي انه عندك بالصالة ومن اللاعبين اللي عم يتدربوا بحماة عدد كبير من اللاعبين لمنتخبنا الوطني، شو الرسالة اللي بدك توجهها لاتحاد كرة المضرب وكرة الطاولة واتحاد ووزارة الرياضة إذا كانوا عم يسمعونا أو إذا ألقوا السمع؟ يعني
0: نحن دائما نطلب للاعبين المعسكرات والبطولات والمشاركات الخارجية، نحن هون اللاعبين عم يقوموا دائما بأقصى جهد كمدربين، وحتى كنادي عم نشتغل شغل كتير حلو هون بسوريا، نتمنى المشاركات الخارجية لإثبات الموجودية واكتساب الخبرة ونقدر ننافس مستقبلا إن شاء الله. يعني نحن اليوم عندنا هند زازا، نتمنى الكل اللاعبين والأبطال والبطلات يكونوا مثل هند زازا، ويهتم كمان بهند زازا كمان، هي بتستاهل وموهبة، وهلأ عمرها 17 سنة لسه بتلعب لك 10 سنين أقل شيء، فمنتمنى نحن حتى 20 سنة، حتى في لاعبات مصريات هلأ ولاعبات
1: فوق 35 فوق 37
0: فوق 38 39 سنة، يعني نحن نتمنى المعسكرات التجهيزات، إنه ما بدنا نرجع نحكي بالأمور المادية، يعني عرفت شلون؟ نحن قدر المستطاع نطلب هذا الموضوع للاعبين
1: إن شاء الله. إن شاء الله عز الدين، شكرا كثير لك، انبسطنا فيك. وهيك شو بدك تقول لرفقاتك اللي عم يشوفوك ولأهلك؟
2: يستمروا باللعبة ويتعبوا على حالهم، بالأخير بلاقوا
1: إن شاء الله. وين بتحلم أنت هيك توصل؟
2: شارك تصفيات الأولمبيات
1: بالنهائيات. شو بدك بالتصفيات؟ بدنا نشارك بالنهائيات.
0: هلا التصفيات كمان حلم.
1: بدنا نشارك بالنهائيات الأولمبية. مش كلنا احنا هيك احلامنا على قدنا، لا نحن نشارك بالنهائيات
0: ان شاء الله. يا
1: ان شاء الله. كابتن حمزه شكرا كثير لك.
0: شكرا.
1: انبسطنا كثير بوجودك، وانا بقدر كثير جيتكم من حماه.
0: الله يخليك يا رب.
1: يعني كابتن حمزه وابنه عز الدين جاؤوا من حماه أجل هذا
0: الله يخليك
1: اللقاء.

0: الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله بترجعوا بالسلامة، ونسمع إن شاء الله بالأيام القادمة أخبار حلوة.
1: الله يسلمك.
0: عن لاعبينا
1: إن شاء الله نعمل نحن عم نقدم الرسالة، وإن شاء الله نكون هيك موفقين إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: بهذا الموضوع بشكركم وبشكر برنامج سبورت تايم على الاستضافة واشتراك أستاذ مهيب أنت والكادر
0: خلي لي إياك،
1: وشكرا لكم لتسليط الضوء على كرة الطاولة والأبطال، وان شاء الله انتم اكيد شريك النجاح ان شاء الله يا
0: ان شاء الله، ونحن راح نواكبكم ان شاء الله اكيد بكل مشاركاتكم. شكرا للكابتن حمزه موصلي مدربنا الوطني اللي طبعا بكره الطاوله، وللبطل عز الدين الموصلي كمان نتمنى له ان شاء الله مستقبل حلو بهاي اللعبه. وشكر موصول لكم مستمعينا من سمر حسن بالاعداد، مني انا بالتقديم والحوار مهران خربطلي سبورت تايم، واجمل تحيه الاخراج من خديجه مصطفى، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير العدل الدكتور مظهر الويس يبحث في دمشق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان عددا من الملفات والقضايا القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وفد من الهيئة العامة للطيران يزور مطار اللاذقية ويعقد اجتماعا موسعا مع الجانب الروسي لبحث استكمال إجراءات تسليم المطار. رئيس هيئة الاستثمار المهندس رواد رمضان يبحث مع رئيس البعثة في السفارة السورية بالرياض محسن مهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والسعودية ومناقشة أبرز التحديات والعقبات وآليات معالجتها. الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغين بشأن وجود رفات بشرية في حي الرصافة بدير الزور وفي بادية الكشمة بريف المحافظة الشرقية. وفي الخبر الأخير، مديرية حماية المستهلك تلزم مربي الدواجن وأصحاب المسالخ بالتأشيرة السعرية البالغة 265 ألف ليرة سورية للطن الواحد مع تنظيم الفواتير من أرض المدجنة حتى منافذ البيع ومحاسبة المخالفين. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة.
3: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمي. التقديم سلافة حسن وشذا علي. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكر.
4: أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف.
5: البداية من الشأن المحلي، فضمن مقال حمل عنوان رسالة غوتيريش فلتسمع كولومبيا، ما هو للسوريين يجب أن يكون لهم ولا يمكن أخذه منهم، تطرقت صحيفة الوطن السورية إلى قرار الحكومة

0: الحكومة الكولومبية الاعتراف بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل الذي يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
1: ولفتت الصحيفة إلى تأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته سوريا الشهر الماضي بأن ما هو للسوريين يجب أن يكون لهم ولا يمكن أخذه منهم، والتي تختصر بطلان جميع الإجراءات التي اتخذها ويتخذها الاحتلال الإسرائيلي بما يخص عملية سرقة الجولان من الجغرافيا والسيادة السورية، وتشكل ردا مباشرا لما أعلنته كولومبيا مؤخرا.
0: فكلام غوتيريش السابق ومواقف التنديد العربية والدولية الواسعة بقرار كولومبيا لم تكن، والكلام للصحيفة من باب المحاباة ولا المجاملة السياسية، لكنه كلام حق وتذكير بحقيقة قانونية وسياسية راسخة في منظومة الأمم المتحدة، مفادها أن الجولان أرض سورية محتلة والسيادة السورية عليه لم تسقط بالاحتلال، ولا يمكن أن تتحول القوة العسكرية إلى سند للملكية، وقرارات الاعتراف الأحادية لا تمنح تغيير الوضع القانوني للجولان أو تكريس ضمه من قبل الاحتلال.
1: وجاءت خلاصة رأي صحيفة الوطن السورية في نهاية المقال لتقول: في الختام نقول كما قالت الأمم المتحدة، ونعتبرها رسالة غير مباشرة من غوتيريش إلى كولومبيا، ما هو للسوريين يجب أن يكون لهم ولا يمكن أخذه منهم، ونضيف: الاعتراف لا يصنع سيادة.
0: نبقى في الشأن السوري، حيث سلطت صحيفة الثورة السورية الضوء على حركة العبور النشطة التي تشهدها المعابر الحدودية السورية في الاتجاهين مع دول الجوار، والتي تسجل تزايدا ملحوظا في أعداد السوريين العائدين طوعا إلى البلاد، وتؤشر على انفتاح إقليمي غاية في الأهمية.
1: فعودة السوريين إلى الوطن بعد سنوات من النزوح الداخلي والخارجي تكتسب وفقاً للصحيفة أهمية مضاعفة، لتدخل في صلب مرحلة التعافي وإعادة الإعمار المكاني والمجتمعي والاقتصادي، وبالتالي فإن تدعيم ركائز الدولة في مرحلة البناء يتم عبر أبنائها ومعهم ومن خلالهم.
0: فالحركة التي تتم عبر المعابر في الاتجاهين دليل، والكلام للصحيفة، على استعادة سوريا دورها الحيوي في محيطها الإقليمي، مستندة في ذلك إلى سلسلة متكاملة من العمل الداخلي من خلال تجاوز العديد من التحديات الأمنية ومعالجة أخطر الملفات وأعقدها، والعمل الخارجي من خلال الانفتاح المزدوج، أي انفتاح سوريا على العالم وانفتاح الأخير عليها، وما أثمره ذلك من دعم اقتصادي وسياسي غير كثيرا في الواقع السوري ووضعه على سكة التعافي.
1: وهنا يمكن القول إن السياسات الأمنية والاقتصادية التي اتبعتها سوريا على مدار أكثر من عام ونصف العام نجحت في نقل البلاد من موقع الأزمات إلى موقع التعافي، وهو ما انعكس، تقول الصحيفة، في عودة أعداد كبيرة من اللاجئين وفي إعادة تفعيل العلاقات الإقليمية التي تشهد مرحلة تمهيدية تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ المنطقة بعد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
0: وفي ختام قراءتها لهذا الملف أشارت صحيفة الثورة السورية إلى التأكيدات التي تطلقها سوريا في مجمل الاجتماعات واللقاءات بأن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تمثل أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور محوري في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية والاستفادة من طاقات السوريين وخبراتهم في عملية البناء والتعافي.
1: متابعينا الكرام، مستمرون معكم في سياق حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف، وننتقل إلى الملفات الدولية. ففي زاوية حملت عنوان: اتفاق مكة، تحالف جديد أم شراكة ردع مرنة؟ علقت صحيفة الخليج الإماراتية على اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقعت عليه مؤخرا كل من تركيا

0: والسعودية وباكستان، واعتبرته يمثل خطوة تعكس اتجاهاً متزايداً نحو بناء ترتيبات أمنية إقليمية أكثر استقلالاً ومرونة.
1: فالاتفاق وبحسب الصحيفة يقوم على مبدأ اعتبار الاعتداء المسلح على أحد الأطراف اعتداءً على الجميع، لكنه لا يحدد بصورة واضحة طبيعة الالتزامات العسكرية المترتبة على ذلك، لذلك يبدو وكأنه أقرب إلى التزام سياسي بالدفاع الجماعي شبيه من حيث المبدأ بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، منه إلى تحالف عسكري متكامل يمتلك قيادة مشتركة وخطط استجابة محددة مسبقاً.
0: فالقيمة الفورية لاتفاق مكة الثلاثي تكمن وفقاً للصحيفة في وظيفته الردعية والسياسية، ففي البيئة الإقليمية الراهنة تبدو إيران وشركاؤها الهدف الأوضح للرسالة الردعية، على الرغم من تأكيد الأطراف أن الاتفاق ليس موجهاً ضد دولة محددة. وهنا تبدو أن الغاية المرجحة ليست التحضير لحرب جماعية ضد طهران، وإنما تقييد سلوكها ورفع كلفة أي هجمات إيرانية جديدة.
1: وفي الوقت ذاته تتشارك الدول الثلاث بدرجات متفاوتة القلق من احتمال أن تخرج إسرائيل من الصراعات الراهنة بوصفها قوة عسكرية إقليمية مهيمنة. ومن هذه الزاوية تتابع الصحيفة، يمكن فهم الاتفاق أيضا باعتباره محاولة لمنع إيران أو إسرائيل من الانفراد بإعادة تشكيل النظام الإقليمي.
0: وجاءت خلاصة رأي صحيفة الخليج الإماراتية في نهاية المقال لتؤكد أن اتفاق مكة يمثل تطورا استراتيجيا مهما، لكن وزنه الحقيقي سيتحدد بقدرته على تحويل التعهدات العامة إلى آليات مؤسسية وخطط عملياتية ومواقف مشتركة عند وقوع أزمة خطيرة.
1: وفي ذات الموضوع توقفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عند اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ورأت بأنها تشكل تحالفاً عسكرياً جديداً يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط.
0: فالاتفاقية والكلام للصحيفة تعكس توجهاً نحو نظام أمني إقليمي أكثر استقلالاً عن واشنطن، وقد تتحول إذا توسعت لتشمل دولاً أخرى إلى قوة جديدة تعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط.
1: فالاتفاق يمثل بحسب الصحيفة محاولة من الدول الثلاث لتنويع خياراتها الأمنية وتعزيز قدراتها الدفاعية بدل الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية. وتجمع هذه الشراكة بين القوة المالية والنفوذ السعودي والتكنولوجيا والصناعة العسكرية التركية والقدرات العسكرية والنووية الباكستانية.
0: وأنهت صحيفة ليبراسيون الفرنسية مقالها بالإشارة إلى أن كل دولة تمتلك مصالح خاصة من هذا التعاون، فالسعودية تريد تعزيز أمنها بعد تعرضها لتهديدات إقليمية، وتركيا تسعى إلى توسيع نفوذها وشراكاتها العسكرية، بينما يمكن لباكستان الاستفادة اقتصادياً وأمنياً من علاقاتها مع الرياض وأنقرة.
1: وبعنوانها الأبرز أمن العالم من أمن هرمز، سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على أزمة مضيق

0: لا يعني الوصول إلى النتيجة المطلوبة، فالهدف الأمريكي وفقاً للصحيفة لا يقتصر على إضعاف إيران عسكرياً، بل يشمل إجبارها على تغيير سلوكها والتخلي عن طموحاتها النووية ووقف تهديد الملاحة في مضيق هرمز. هنا يظهر مضيق هرمز باعتباره أصعب عقدة في هذه الحرب.
1: وهنا يمكن القول بأن المضيق ليس مجرد ممر بحري يمكن فتحه بالقوة العسكرية ثم ضمان بقائه مفتوحاً، فالجغرافيا، تقول الصحيفة، تمنح إيران أفضلية يصعب تجاهلها. الممر ضيق، المياه في مناطق منه ضحلة، حركة السفن مزدحمة، كما أن الساحل الإيراني والمناطق الجبلية المحيطة توفر مواقع لإطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة أو مهاجمة للسفن.
0: لهذا ترى الصحيفة أن السيطرة الكاملة على المضيق تكاد تكون مستحيلة، فالقوات الأمريكية تستطيع حماية الغالبية الساحقة من السفن العابرة وربما منع 98% من الهجمات، لكن المشكلة تكمن في النسبة المتبقية. هذه النسبة قد تبدو ضئيلة عسكرياً لكنها كبيرة اقتصادياً.
1: واختتمت صحيفة الشرق الأوسط مقالها بالقول: من هنا تبدو معركة هرمز مختلفة عن بقية الحرب، فالنجاح العسكري يقاس بعدد الأهداف التي دمرت، أما النجاح الاستراتيجي فيقاس بما يحدث بعد ذلك.
0: وحتى الآن يبدو أن الفجوة بين الاثنين لا تزال كبيرة، فالقوة نجحت في تدمير الكثير لكنها لم تجد بعد الطريقة التي تحول هذا التفوق العسكري إلى نهاية واضحة للحرب، خصوصا ما دامت إيران قادرة على جعل مضيق هرمز نقطة ضغط يصعب تجاهلها.
1: محطتنا الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف ستكون مع صحيفة العرب اللندنية، فضمن مقال حمل عنوان خيار نتنياهو الوحيد لا دولة فلسطينية، رأت الصحيفة أنه وبعد تصريح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه لا اتفاق مع حماس في غزة إلا إذا تخلت الحركة عن كامل سلاحها الثقيل والخفيف، فهو يدرك أن مثل هذا الاتفاق قد يستغرق سنوات أو لا يكتب له النجاح، ولهذا تمسك بورقة السلاح كمخرج من الأزمة التي تواجهه على جميع الصعد.
0: ويبدو أن الأمور تزداد تعقيداً، ويحاول نتنياهو القبض على ورقة غزة لعلها فيها نجاته، أما رفضه قيام دولة فلسطينية لاستمالة الجمهور الإسرائيلي فهذه ورقة محروقة، فكل الحركات السياسية والحزبية في إسرائيل من اليسار واليمين والوسط وأقصى اليمين ضد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وهذا ما يتفق عليه الجميع. فتصريح نتنياهو لا دولة فلسطينية في فترة ولايتي لا يقدم ولا يؤخر، وهو للاستهلاك المحلي.
1: موجز القول ترى صحيفة العرب اللندنية أن الانتخابات الإسرائيلية القادمة تشق طريقا صعبا للغاية، وتحديد ملامح الحزب الذي سيقود الدولة لأربع سنوات قادمة غير واضحة المعالم، لكن هنالك شهران حتى تجرى الانتخابات البرلمانية، فإذا لم يسجل إنجاز لنتنياهو خلال هذه الفترة فقد يؤدي ذلك إلى تقهقره سياسيا ولن يستطيع حسم المعركة، وإذا حقق نتنياهو الفوز مع بقاء اليمين الديني بنفس الوتيرة من الدعم الجمهوري له فعلى الدنيا السلام.
0: متابعينا الكرام، طويت صفحات الصحف وتبقت الأصداء، وانتهت حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نلقاكم في جولة صحفية مقبلة يوم السبت القادم بمشيئة الله. تحية طيبة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: بانوراما الصحف.
0: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: هيام طعمي.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام. نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير الدياب.

يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، كان هناك عامل فقير بسيط بالكاد يجد قوت يومه. كان عائدا إلى بيته بعد يوم طويل وشاق. كان شارد الذهن يفكر بتعب هذه الحياة، وفجأة تعثر بشيء فنظر إلى الأرض وقال: يا إلهي، ما هذا؟ أوه، إنها محفظة جلدية قديمة. ما هذا؟ أوه، لكنها منتفخة.

0: ماذا يوجد بداخلها يا ترى؟ ففتحها فوجد بداخلها رزمة مرتبة من النقود، فأخذ يعدها. أحسناً، سوف أعدها. سبعة آلاف جنيه بالتمام، كان المبلغ 7000 جنيه بالتمام، وكانت الحقيبة بدون بطاقة هوية أو بطاقات بنكية تدل على صاحبها، فقط كان بداخلها المال. وبعد عدة أيام، عندما كان هذا العامل عائداً إلى بيته، رأى ملصقاً على نافذة أحد المحلات مكتوباً عليه: فقدت محفظة، مكافأة لمن يجدها 5000 جنيه، بدون أسئلة. وبأسفل الإعلان كان هناك رقم هاتف واسم رجل أعمال ثري مشهور بغروره وتعاليه. فأخذ العامل يفكر: يا ترى ماذا يفعل؟ أيتصل بالرقم ويعيد المال؟ أم ماذا يفعل؟ دفعه ضميره للاتصال بالرقم. تم تحديد موعد، وسلم العامل المحفظة لصاحب الإعلان. فتح رجل الأعمال المحفظة وبدأ يعد النقود، ثم فجأة تغير وجهه إلى الغضب وقال بحدة:
1: ها انتظر، هذه المحفظة كان فيها 7500 جنيه، يبدو أنك أخذت مكافأتك بنفسك.
0: ارتبك العامل ورد بالصدق: أقسم أنني لم أمس جنيها واحدا، هكذا وجدتها وبالمبلغ نفسه، أرجوك يا سيدي صدقني. لكن رجل الأعمال صرخ بازدراء:
1: أنت لص وكاذب، هيا معي سأخذك إلى المحكمة.
0: ثم اقتاده مباشرة إلى المحكمة.

المشهد الآن يا سادة يا كرام في قاعة المحكمة. استمع القاضي أولاً لشهادة العامل الذي روى بالتفصيل كيف وجد المحفظة وعد المال. كان المبلغ 7000 جنيه، ثم قرر إعادتها. بعدها جاء دور رجل الأعمال فوقف متباهياً بنفسه وأنهى حديثه قائلاً: سيدي القاضي، رجل بمقامك سوف يصدقني أنا لا هذا الرجل، انظر إليه وإلى هيئته، إنه لص كاذب. أومأ القاضي ببطء وكأنه يوافق، فابتسم رجل الأعمال ابتسامة نصر بينما بدأ قلب العامل يهبط من القلق. لكن القاضي فجأة مد يده والتقط المحفظة وسلمها للعامل دون أن ينطق بكلمة. صرخ رجل الأعمال: ولكن سيدي القاضي، هذه محفظتي. نظر إليه القاضي بثبات وقال: أنت تقول إنك فقدت 7500 جنيه، أليس كذلك؟ نعم. إذن هذه المحفظة التي تحتوي على 7000 جنيه ليست لك، بناء على كلامك أنت. وساد الصمت في القاعة وبدت الدهشة على الجميع. أضاف القاضي وهو يشير إلى العامل: لو كان هذا الرجل غير أمين لاحتفظ بالمال كله، وحتى يظهر شخص يثبت ملكيته للمحفظة بالمبلغ الصحيح ستبقى مع من أعادها،

ارتبك رجل الأعمال وصاح: لكن سيدي القاضي، مالي؟ هذا مالي؟ ابتسم القاضي وقال بهدوء: سنبلغك إذا ظهر أحد أضاع بالضبط 7500 جنيه. القضية مرفوضة. وهكذا يا سادة يا كرام، نرى أن العامل مع فقره، إلا أن أمانته وضميره الصاحي وتربيته وأخلاقه منعته إلا أن يكون رجلا صالحا ويعيد الأمانة إلى صاحبها. الأمانة أيها السادة من أعظم صفات الإنسان الخير.

0: انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.
1: هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع. يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم. التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. موجز الأخبار من إذاعة دمشق. أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير العدل الدكتور مظهر الويث يبحث مع دمشق أو في دمشق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان عددا من الملفات والقضايا القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وفد من الهيئة العامة للطيران يزور مطار اللاذقية ويعقد اجتماعا موسعا مع الجانب الروسي لبحث استكمال إجراءات تسليم المطار. رئيس هيئة الاستثمار المهندس رواد رمضان يبحث مع رئيس البعثة في السفارة السورية بالرياض محسن مهباش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في سوريا والسعودية ومناقشة أبرز التحديات والعقبات وآليات معالجتها. وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل تعقدان اجتماعا لمناقشة الخطة الاستراتيجية وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين بهدف توجيه الموارد وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية. خبرنا الأخير، قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر يعلن عن جهود لتشكيل أول قوة متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

وعز الشرق أوله دمشق. الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان النافذة والمقبض، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي. قصتنا اليوم ليست عن مكان، بل عن نظرة، عن ذلك التحول الصامت الذي يحدث داخلنا قبل أن يحدث في العالم من حولنا. أتعلم ما هو أثقل ما في الحياة؟ ليس الباب الموصد وليس اليوم الثقيل، أثقل ما في الحياة هو أن تفتح نافذتك كل صباح بالطريقة نفسها دون أن تلاحظ أن الضوء يطرق زجاجها منذ دقائق ينتظر إذنك بالدخول. النافذة لا تتغير، نعم، لكن العين التي تنظر عبرها إما أن تتسع وإما أن تصدأ. هكذا كان حال سالم، كل صباح يفتح نافذته دون أن يراها، يعبر الشارع دون أن يسمع صوت خطواته، يمر بالبشر دون أن يرى وجوههم. كان يظن أن الحياة رتيبة لأنه نسي كيف ينظر، حتى جاء صباح بدا فيه كل شيء كما هو، إلا أنه لم يكن كما هو. حين مد يده نحو المقبض لمع النحاس بارقة لم يرها من قبل، توقف تأمل يده ثم رفع عينيه إلى زجاج النافذة، فرأى أثر أصابع صغيرة قديمة تركته ابنته ذات فجر وهي تلوح للطيور. كان الأثر هناك دائما، لكنه اليوم رآه حقا لأول مرة. خرج إلى الشارع المعتاد، لكن شيئا فيه اختلف. رأى صاحب المخبز يرفع باب متجره ببطء، كأنه يساعد النهار على الوقوف. رأى امرأة تسوي حقيبة طفلها، ورجلا يزيح غصنا سقط على الرصيف كي لا يتعثر به عابر. كانت هذه المشاعر تمر أمامه كل يوم، لكنها في ذلك الصباح كانت تقول شيئا لم تكن تقوله. لكن ما هو ذلك الشيء الذي قالته له تفاصيل الطريق لأول مرة؟ ليس المقبض هو ما تغير، وليست النافذة. الحقيقة أن سالم نظر بعينين مختلفتين. العين التي تلحظ الجمال تصنع الجمال، هذا هو سر الصباح الحقيقي. ليس أن تستيقظ فقط، بل أن تفتح عينيك حقا، أن تبحث عن تلك اللمعة الصغيرة المخفية في تفاصيل يومك، في مقبض الباب، في أثر الأصابع على الزجاج، في وجه أول إنسان تلقاه. عند المساء عاد سالم إلى نافذته. كانت الأشجار هي الأشجار، والشارع هو الشارع، والبيوت لم يتغير فيها حجر،

0: أما هو فكان يرى اتساعاً لم يكن موجوداً في الصباح. أدرك أن النافذة لم تكن إطاراً يطل على العالم، بل كانت مرآة. كلما اتسعت الرؤية في الداخل، اتسع العالم في الخارج. وفي انتظار شروق جديد، ماذا يمكن أن تفعل مرآة الروح عندما تقرر أن تستيقظ حقاً؟ في صباح الغد استيقظ قبل الموعد، لا ليذهب إلى العمل، بل ليجلس أمام نافذته وينتظر الشروق. أمسك بفنجان قهوته وراح يتأمل السماء وهي تتحول من السواد إلى الزرقاء. شعر أن حياته كالسماء ليست ثابتة على لون واحد، بل هي في تحول دائم نحو النور. وللمرة الأولى لم يشعر أن المدينة تستيقظ وحدها، شعر أن القلوب أيضاً تعرف كيف تستيقظ. أنت الآن وأنت تستمع إلي، هل تذكر شكل نافذتك؟ هل لاحظت يوماً كيف يلتقط زجاجها الشعاع الأول كأنه يحييك؟ غداً عندما تفتح نافذتك توقف لحظة، انظر إلى يدك وهي تلامس المقبض كأنها تلقي بشيء تعرفه منذ سنوات ولم تتعرف إليه حقا إلا الآن. ربما لن يتغير الشارع، وربما لن تتغير السماء، لكن قد يحدث ما هو أعمق، قد تتغير العين التي تنظر. وعندها ستكتشف أن النافذة لم تكن يوماً بداية النهار، بل كانت بداية الرؤية.
1: خاطرة.
0: خاطرة من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.
2: بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحما 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: مساء الخير. استوديو الموسيقى استوديو الطرابي يعود كل يوم خميس في 9:30 على أثير إذاعة دمشق. سهرة طرابية شامية سورية ممتعة.
1: مساء الخير مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من استوديو الطراب استوديو الموسيقى.
0: مساء الخير ضيفنا الفنان الشاب الجميل محمود الحداد، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة، أنا سعيد جدا أني موجود معكم، سعيد باستضافتي على إذاعة دمشق اللي خرجت

0: كبار نجوم الوطن العربي.
1: أستاذ محمود مساء الخير.
0: يا أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: أي حدا بيدخل على السوشيال ميديا وبيدور على محمود الحداد فورا بيطلع له ليالي دمشق، ما القصة؟
0: ليالي دمشق مشروع بسيط جميل جدا ببيت أثري بالشام القديمة، بيت عمره 800 سنة. عملنا ميكس ما بين قعدة المسرح والبيت الأثري على أنه الناس تكون متحررة شوي عن المسرح. يعني بالمسرح الواحد بيقعد مكبل أحيانا، ما بيقدر يتحرك، ما بيقدر يساوي أي شيء. حتى خلينا الخيار اللي بيحب يشرب قهوة شاي، فهذا شيء متاح بليالي دمشق.
2: طبعا هو المشروع أستاذ محمود هو عبارة عن استقبال لمحبي ومتابعي ومتذوقي الفن الموسيقي الجميل في سوريا، في دمشق، في الشام، وطرح عناوين في كل يوم اثنين. بتكتبوا كل حفل عنوان وكل عنوان خيارات ومشاركات.
0: للحقيقة المشروع صار جاذب لكل السوريين، يعني نحن بشكل أسبوعي حفلتنا كل اثنين بيجينا ناس من كل المحافظات، حتى السوريين المغتربين. أنا بتجارب شخصية بتوصلني رسائل أنه نحن حجزنا لما نغمش قلبنا وشفنا هاي الفيديوهات. فالمشروع الحمد لله اليوم صار نقطة جذب سياحية وضرورية، يعني الكل عم يشجعنا عليها وإن شاء الله مستمرين. أما بما يخص العناوين اللي أنت قلتها، نحن كل اثنين نعمل عنوان. يعني بلش الموسم الأول أنه نقول اليوم الليلة أعمال السيدة أم كلثوم، الليلة اللي بعدها أعمال محمد عبد الوهاب، بعدين عبد الحليم حافظ، بعدين ملحم بركات. بعدين خلص هذا الموسم تقريبا كنا عاملين لكل الأسماء الكبيرة من الزمن الجميل. جينا السنة اللي بعدها صرنا بدنا نطور شوي من برامجنا، ما تكون بس أم كلثوم. صرنا نعمل بليغ حمدي اللي هو ملحن لحن لوردة ولحن لأم كلثوم ولحن لوديع الصافي ولحن لكتير فنانين. فصارت الحفلة مثل منوعة، عملنا محمد الموجي، عملنا كتير شغلات، حتى عملنا شيء اسمه تريندات التسعينات. صرنا نغني أغاني التسعينات، أغاني الثمانينات، أغاني السبعينات. بكل مرة نحن صار عنا مساحة أنه نعمل برامج جديدة منوعة لحتى الجمهور يقصدها.
1: هلا بما أنه حكينا على الترندات رح يكون هيك مقطعين السؤال. أول شيء بموضوع الترندات، أنتوا في يعني جمل معينة أو كما يقال إفيات تستخدم لحتى تكون عامل جذب، فشو قصتها هي، من وين إجت؟ وأيضا بما أنك حكيت عن الحضور، فلما بيكونوا دائما هنن أكيد في منهم بيتكرروا، مسمح لهم هنن يشاركوا باختيار العناوين؟
0: أكيد نحن دائما بنعمل مثل استفتاء على صفحتي على الانستغرام ومنقول لهم شو بتفضلوا، ومناخد على هذا التصويت ومنعمله الحفلات اللي هن حابينها. أما بالنسبة للجمل فهي للأمانة هي سياسة تسويقية للريلز على انستغرام.
2: أستاذ محمود، نحن اليوم في استوديو الموسيقى في إذاعة دمشق. صحيح أنه بيت جبري كبيت دمشقي عريق، نحن اليوم في مكان عريق كمان، هيك يعني هذا الاستوديو الكبير محضرين ثلاث وصلات.
0: صحيح.
2: مقاماتها اليوم قررين نحن نضلنا بروح الشام.
0: نعم.
2: فاتفقنا على راست وعجم وصبا. تعال نبلش مثلا بمقام صبا. بيقولوا انه في لمسة حزن، ولكن اللي بيسمع وصلة القدود القادمة بيقول ما شاء الله شو هالفرح، شو هالطابع الراقص لهذا المقام.
0: مقام الصبا هو يعني انا بشوفه بشكل شخصي لسه اكثر من حزين، بس الملحنين لحتى يكسروا هاي النمطية فدخلوا هيك في الإيقاعات، حركوا شوي، كسروا الحزن تبعه مثل ما يعني يسهل التعبير. فهلا بس تسمعوا بتلاقوا في شغلات فعلا هيك بتخلي الواحد يتحمس، يعني إنه شو هذا المقام الحزين بس الناس بتتحمس عليه.
1: إذن مستمعينا رح نروح لوصلة صبا مع الفنان محمود الحداد.

0: مساء الخير من إذاعة دمشق، استوديو الموسيقى، استوديو الطرب، الفنان محمود الحداد. خلصت وصلة صبا الراقصة ذات الطابع اللطيف الجميل اللي فيه كحنية. رح نروح لمقام رصين، مقام يعني ترجمته قد تعني بعض أحيان أنه غريب، بس أنت بتحسه كتير رسمي. عجم، وصلة عجم
1: للأمانة هو عكس الصبا تماما، يعني هو فرح، بيعطي شعور بإشراق الشمس، يعني هيك هذا التعبير بنستخدمه كتير.
2: هلأ بما أنه نحن عم نحكي عن الرصانة وعن العراقة، أيضا اختيار الأماكن أستاذ محمود بيكون له تأثير أيضا بالنسبة لإلكن، يعني المكان اليوم قد بيعطيك من روحه لما بتأدي؟
1: طبعا هلأ لما منأدي بالمسرح الأوبرا فبيكون في طاقة بتخلي الواحد يعطي كل شيء عنده، ما ممكن يحتفظ بأي تقنية أو أي لعبة فنية ما يعملها يفرح فيها الناس اللي عم تحضره. نفس الشيء لما منروح على الأماكن الثانية مثل بيت جبري بالشام القديمة.
0: أستاذ محمود، لما منكون عم نحكي على مثلا وصلة من القدود، يعني في بالتسجيلات يعني بنعرف أنه بيكون في بالتسجيلات أكثر من مرجع، يعني زوروني كل سنة مرة، طالعة من بيت أبوها، ممكن تلاقي في أداء وتسجيلات في العراق، ممكن تلاقي تسجيلات في حلب، ممكن تلاقي تسجيلات في لبنان.
1: نعم.
0: طيب مثلا بين فيروز، بين ناظم الغزالي، بين صباح فخري.
1: هلأ على الأكيد بوصلة العجم زوروني كل سنة مرة هي لسيد درويش، طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة كمان سيد درويش، طالعة من بيت أبوها، يعني هي مبينة أنه فيها شيء عراقي. القدود باختصار لك قصة، القدود هي منحط لها كلام جديد على قد اللحن فسميت بقدود. يعني أنا أكيد بقدر أخذ زوروني كل سنة مرة كلحن وكمذهب، المذهب يعني هي الكلمة اللي منقولها زوروني كل سنة مرة حرام، هي ثابتة بالأغنية الأساسية لصاحبها سيد درويش، بس أنا بقدر أحط لها مقاطع بكلمات جديدة فصار اسمه قد.
0: حسيت أنه في فرق بين أدائها مثلا في لبنان أدائها في مصر؟
1: اللي تأدى بلبنان مع السيد فيروز هو كان متفوق توزيعيا عن طريق عاصي ومنصور الرحباني، يعني هن كانوا بارعين بالتوزيع فنقلوها للأغنية من مكان لمكان. أما اللي تأدت بالعراق فهي تأدت باللون العراقي اللي الناس متعودة عليه، الأستاذ صباح فخري والأستاذ محمد خيري وكتير فنانين سوريين تقريبا حافظوا على الهوية المصرية لزوروني كل سنة وطلعت يا محلى نورها وطالعة من بيت أبوها، يعني فيني قلك مثل جابوها شوي لعنا.
2: طيب أستاذ محمود، بما أنه عم نحكي كمان عن الجمهور وعن المستمعين، هلأ خلينا نقول أنه الجمهور اليوم لما بيجي سمحت له أنه هو يختار وفتحت له مجال للتصويت، طيب أثناء الحفل لما بينطلب منك شيء معين هل ممكن نخرج عن السياق وعن النص إذا كان

0: مثلا القادم مغترب وهو ناطر يسمع هذا الجمال والأصالة والقدود.
1: هلا نحن وقت الإعلان منقول إنه اليوم عنا حفلة أغاني الشوق، تمام؟ شو يعني أغاني الشوق كمان؟ إنه أنا اخترت كل الأغاني اللي فيها كلمة الشوق وعملت لها برنامج لحالها، فبينطلب مني مثلا شيء ما له علاقة، فبعتذر بطريقة مهذبة إنه أنا مأعلن وحاطط لكم البرنامج وعم غني لكم البرنامج مثل ما هو معلن، فنحن ما بنقدر نشز عن القاعدة تبعنا أبدا.
2: بتعرف إمتى بصير الإحراج؟ وقت اللي بتكون أغنية نازلة على البرنامج وهني بيعرفوها بتقوم مثلا مننساها، نحن ما بنعزفها
1: ما بننساها أحيانا
2: يعني الوقت.
1: بنغدر بالوقت أحيانا.
2: صحيح. رح نروح مستمعينا لوصلة من مقام عجم.

0: أستاذ محمود، لما بنحكي عن الشام فدائما في عنا ذكريات، يعني حتى موسيقيا في عنا ذكريات. يا مال الشام ويا طيرة طيري، وما في حدا ما حول على الهامة وما حدا ما راح على الربوة. فهون دائما الذاكرة فعلا بترجعنا لهدون الأغاني. خبرنا شوي عن اختيارهم.
1: هلا مقام الرست بتحسوه مسمى لمدينة دمشق، بيشبهها، بيشبه مياتها.
2: حلو.
1: الناس كتير لما بتسمع رست يعني هيك بيجيها شعور انه هي لازم تروح تزور الشام، لازم تروح تتفتل بحاراتها القديمة. يقال انه في اذان على مقام الرست كان يؤذن بدمشق وعمل خصوصية للمدينة، يعني هذا الاذان مثل أذان الإمساك، له نغمة محددة، فالناس لما بتسمعه بتعرف أنه هذا أذان الإمساك. ففي أذان الرست اللي لما كان ينسمع يحسوا أنه هاي الشام، عرفت؟ أما بالنسبة ليا طيرة طيري يا حمامة، أنا سألت أنه ملحنها أبو خليل أباني ابن مدينة دمشق، ليش لا يقول يا طيرة طيري يا حمامة؟ ليش ما قال يا حمامة وانزلي بدمر
2: بالهامة
1: والهامة؟ ليش ما قال الهامة؟ قال الهامة. هاتيلي من حبي علامة ساعة وخاتم ألماس. يقال أنه بفترة إقامته بمصر حب يعمل أغنية شامية بس يفهموها المصاروي، فحط هي الفتحة بدل الكسرة.
2: يا مال الشام، يعني هو كمان تغني بالشام
1: أكيد.
2: قديش في هيك سؤال جواب سؤال جواب بأدائها، بتحس أنه عن جد في حوار بالشغلات اللي حابينها.
1: أيوة، إلا كمان جانب عاطفي، يعني هو عم يقول شبه الشام بمعشوقته، أنه طال المطال يا حلوة تعالي. بالمختصر يعني هي بتعبر عن أشواقه لمدينته.
2: وصلة من مقام الرست الفنان محمود حداد، وصلة شامية.

0: أستاذ محمود، بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم ونتمنى دائما التوفيق لحضرتك. احنا استمتعنا كثير معك اليوم.
1: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الجميلة، الحوار اللطيف، وشكرا لإذاعة دمشق.
2: أستاذ محمود حداد شرفتنا، رح يكون في إلنا لقاءات تانية نقدم فيها وصلات أخرى، أو في عنوان مستمعينا رح يكون في حلقة عن المواويل، كان في بهاي الحلقة موال رح نتحدث عنه في الحلقة القادمة. شكرا للمتابعة، الفنان محمود الحداد، استوديو الموسيقى استوديو طرب، إذاعة دمشق، شكرا.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أيها الكرام، العدالة الانتقالية تتصدر اليوم المشهد الوطني في سوريا، على سيما بعد صدور الأحكام بحق المجرمين من رموز النظام البائد، بما رفع من أهمية هذا الملف بوصفه المسار الوطني الأقدر على معالجة إرث الانتهاكات وترسيخ العدالة وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. وفي هذا الإطار تتقدم إدارة جبر الضرر بوصفها الركن الأكثر تأثيرا في حياة ذوي الضحايا، إذ تتولى تقييم الأضرار وتصميم برامج تعويض مستدامة تعيد التأهيل وتستعيد الحقوق. ويأتي الإعلان عن صندوق جبر الضرر كجزء أساسي من هذه المنظومة، خاصة مع إلزام المحكوم عليهم بالتعويض للمدعين الشخصيين واحتفاظ القرار بحقوق المتضررين وذوي الضحايا والمفقودين، بما يضع هذا الصندوق في صلب المرحلة المقبلة ويفتح نقاشا حول آلية عمله ومعايير الاستحقاق ومصادر التمويل. العدالة الانتقالية وآلياتها محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم في التقديم والحوار محمد سطيلة، وفي الإشراف العام أسامة مراد، ويرافقنا أيضا في الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. إذن مشهد وطني يتقدم فيه ملف العدالة الانتقالية بعد الأحكام الصادرة بحق رموز النظام البائد، وما حملته من رسائل تؤكد جدية المسار القانوني في محاسبة الجنات وضمان حقوق الضحايا. وفي ظل هذه التطورات تتعزز أهمية الآليات الوطنية للعدالة الانتقالية، ولا سيما جبر الضرر وصندوقه الذي جرى الإعلان عنه بوصفه خطوة محورية في المرحلة المقبلة. للحديث أكثر حول هذا الملف وتداعياته ينضم إلينا المحامي الأستاذ رشيد

0: عبد الجليل. مرحبا بك يا أستاذ رشيد.
1: مرحبا بك وأهلا وسهلا بك وبالأخوي المستمعين.
0: أهلا بكم. بداية، آليات هامة في مسار العدالة الانتقالية، لو تحدثنا قليلا عن هذه الآليات.
1: في الحقيقة بداية نثمن ما جاء به وما تحدث به مسؤول إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من الانتقال من التطبيق النظري إلى التطبيق العملي في إنشاء هذا الصندوق، صندوق جبر الضرر. في الحقيقة هذا الصندوق نص عليه إنشاء هيئة العدالة الانتقالية الذي صدر منذ أكثر من عام.
0: نعم.
1: ولو جاء هذا الإعلان متأخرا ولكنه خطوة في الطريق الصحيح. الحقيقة مسار العدالة الانتقالية في سوريا وبعد صدور هذه الأحكام يمر بمرحلة تأسيسية ومفصلية. في الحقيقة صدور الأحكام القضائية الأخيرة بحق هؤلاء المجرمون الذين تلطخت أيديهم بالدماء يعد خطوة إيجابية نحو مفاهيم كانت سائدة في المجتمع السوري في زمن النظام البائد، وهو مفهوم الإفلات من العقاب. اليوم كسر هذا الجدار بأنه لا يوجد في سوريا بعد اليوم إفلات من العقاب، وإضافة إلى أن الجمهور السوريون اليوم يستعيدون الثقة بالقضاء التي كانت في الحقيقة في الزمن السابق غير موجودة، وإثبات أن محاسبة المجرمين ليست مجرد شعارات بل إجراءات ملموسة. ومع ذلك يقرأ هذا المسار بحذر، إذا أن المحاكمات الفردية لا تكفي وحدها ما لم ترتبط باستراتيجية وطنية شاملة تغطي كافة أركان العدالة الانتقالية دون استثناء.
0: طيب، إلى أي مدى تعد هذه الآليات التي ساهمت في كشف الانتهاكات وحفظ الذاكرة هي جزء أساسي من العدالة الانتقالية؟
1: في الحقيقة تعتبر هذه الآليات العمود الفقري للعدالة الانتقالية.
0: نعم.
1: وتتمثل أهميتها في منع الإنكار والتحريف وتوثيق الحقيقة. توثيق الحقيقة يمنع الروايات المزيفة من حلول محل الواقع، الحقيقة الواقع، القهر الذي عاشه السوريون لسنوات عديدة. ويتم من خلال هذا أيضا إنصاف الضحايا معنويا والاعتراف الرسمي بما لحق بهم من مظالم ومنع التكرار. حفظ هذه الذاكرة الوطنية يشكل حصانة مجتمعية توعي الأجيال القادمة بخطورة الانتهاكات.
0: نعم. طيب، من هذه الآليات أيضا الإصلاح المؤسسي، كيف يمكن لهذه الآلية أن تدعم أو تكون أيضا مساهما في دعم العدالة الانتقالية؟
1: في الحقيقة الإصلاح المؤسسي ودعمه للعدالة الانتقالية يعتبر جوهر ونجاح العدالة الانتقالية هو الإصلاح المؤسسي. الإصلاح المؤسسي لأجهزة الأمن والأجهزة وكل الأجهزة المسؤولة عن الأمن في البلد، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسة العدالة. وهذا ما تقوم به في الحقيقة، هذا ما بالنسبة لإصلاح الأجهزة الأمنية التي مارست الظلم على الشعب السوري والقهر والقتل. الحقيقة الدولة السورية الجديدة منذ الإعلان الدستوري تم حل جميع هذه الأجهزة. تخيل الجسم القضائي الحقيقة وزارة العدل مشكورة تقوم منذ البداية بتطوير الجهاز القضائي والتشريعات، وتحاول دائما تطهير الجسم القضائي بشكل مستمر مما علق به في زمن النظام البائد. تقوم بإبعاد القضاة والموظفين المتورطين في الفساد والانتهاكات لضمان استقلالية السلطة القضائية، كما قام الإعلان الدستوري في الحقيقة بإلغاء جميع القوانين الاستثنائية وتضمين المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية.
0: نعم. طيب، إذا ما تحدثنا عن جبر الضرر، أين يكمن موقع هذه الإدارة ضمن منظومة العدالة الانتقالية؟
1: في الحقيقة جبر الضرر وأنا لدي كرجل قانون وحقوق العدالة الانتقالية لدينا تجارب دول كثيرة سبقتنا. جبر الضرر في تطبيق مفهوم العدالة في سوريا كما للمحاكمات ومحاسبة المجرمين أهم.

0: قصوى أيضا لجبر الضرر. أعتقد يقع جبر الضرر في قلب منظومة العدالة الانتقالية لأنه في الحقيقة هو الآلية الوحيدة التي تخاطب الضحية بشكل مباشر وتتصدى للآثار الناجمة عن الانتهاكات، تداوي الجروح نوعا ما، الجروح الغائرة والتي مورست ضد هذا الشعب لفترات طويلة.
1: طيب
0: وفي الحقيقة أيضا يركز جبر الضرر، أيضا يركز على إعادة الكرامة والتمكين الحياتي والاقتصادي للضحايا وأسرهم. هنا اسمح لي أن أشير إلى نقطة جوهرية، نتمنى أن يساهم هذا الصندوق الذي تحدث عنه سيد مسؤول إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن يساهم في إعادة جميع الساكنين في الخيام حتى هذه اللحظة، وأن لا يمر علينا شتاء ثاني ونرى الناس بعدهم في الخيام.
1: نعم إن شاء الله تعالى. طيب إذا ما تحدثنا عن المعايير المعتمدة لتقييم الجبر، وكيف يمكن تحديد المستحقين لحصولهم على جبر الضرر؟
0: أعتقد هناك نستطيع أن نوجد آليات كثيرة، ولكن أهم هذه الآليات أن يوجد خبراء مختصون في تقييم الضرر، تعتمد وأن تعتمد هذه الآليات على معايير دولية مثلا تشمل طبيعة وجسامة الانتهاكات. الانتهاكات لم تكن واحدة، هناك كان القتل والتعذيب والاختفاء القسري والتهجير ومصادرة الأملاك. أيضا تشمل حجم الضرر المباشر وغير المباشر، هناك أضرار مادية كانت وأضرار معنوية، هناك أضرار صحية، إعاقات دائمة. وأعتقد هو أيضا هناك شيء مهم جدا جدا في تقييم الأضرار، هو معيار الأولوية والاحتياج. أنا أرى اليوم أولى الأولويات في جبر الضرر إعادة الناس الساكنين في الخيام حتى هذا اليوم الذي ونحن قد مضى على تحرير سوريا أكثر حوالي عامين تقريبا. وأن يكون هذه نقطة مهمة أيضا في جبر الضرر، أن يكون هناك عدم تمييز من قبل هذه اللجان التي تقيم الأضرار الناتجة عن هذا الإجرام الذي استمر عواما، أن لا يميز بين الناس، وأن يكون جميع الناس متساوون في في في في حصولهم على التعويضات التي تجبر ضررهم.
1: طيب قبل الحديث عن أهمية إعلان صندوق جبر الضرر، لو تحدثنا عن عملية الصندوق، ما هو الصندوق وما هي أهدافه وما هي أهميته؟
0: في الحقيقة الصندوق كما أتفق أنه منذ الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية منذ قرابة عام،
1: نعم،
0: تم الإشارة إلى تشكيل هذا الصندوق. اليوم وبعد إعلان مسؤول إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الهيئة تعلن عن بدء الانتقال من مرحلة وضع الخطط إلى التطبيق العملي لإنصاف الضحايا عبر أدوات عديدة، ومنها تأسيس صندوق لجبر الضرر. هذا الصندوق سيسهم في تعويض الضحايا، سيسهم في دعم المتضررين نفسيا وجسديا، كما تحدثت ربما سيكون له دور كبير إن شاء الله في مساعدة النازحين وفي مساعدة المتضررين الذين فقدوا منازلهم في تأمين حياة كريمة لهم.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن مصادر التمويل المتوقعة لهذا الصندوق،
0: أعتقد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيكون لديها، نستطيع أن نقول هناك ستكون مصادر متعددة لاستدامة الصندوق. أعتقد سيكون هناك الموازنة العامة للدولة، ستكون هناك اقتطاع نسبي محددة مخصصة لدعم هذا الصندوق. أصول الأموال المنهوبة من رموز النظام البائد، هناك أعتقد كثير من الأموال التي صدرت من رموز النظام البائد سيكون قسم منها داعم لهذا الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات القضائية التي فرضت على المحكومين. وأعمل أن يكون هناك إعلان والتواصل مع منظمات دولية للحصول على منح ومساعدات دولية. هناك دول كثيرة راعي للحل السياسي في سوريا، راعي ل

0: مشروع نهضة سوريا تستطيع المنظمات المساهمة في هذا الصندوق.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن إلزام المحكوم عليهم بالتعويض، ما هو أو كيف أين يكمن هذا الدور في إلزام المحكوم عليهم بالتعويض في مساعدة وتعزيز العدالة؟
0: يا سيدي، القوانين المرعية في سوريا تنص بصراحة، سواء القانون الجزائي أو القانون المدني، أن من يرتكب جرما سبب ضررا للغير يلتزم بتعويضه.
1: نعم.
0: إذن أي ضرر، أي جرم سببه شخص للغير، هو يلتزم بتعويض هذا الضرر. إلزام المحكوم عليهم بالتعويض أنا أراه فيه تحقيق العدالي، تحقيق العدالي، حيث يجعل الداني يدفع ثمن جرائمه ماديا وليس فقط بعقوبة السجن. وأيضا يتم التأكيد من خلال هذا الإلزام بالتعويضات على المحكوم عليهم على المساءلة الفردية، وربط الجرم مباشرة بالمسؤولية المالية الشخصية. وهذا أنا أراه من ناحية القانونية، ومن ناحية العدالة الانتقالية موضوع مهم جدا جدا، أن المسؤول الذي ارتكب الجريمة هو مسؤول شخص محدد، هو الملتزم جسديا من حيث وضعه بالسجن او غير ذلك، وبنفس الوقت هو مسؤول بتعويض الاضرار التي تسبب بها ماديا.
1: نعم.
0: وتخفيف كما اسف الصندوق جبر الضرر من هذه الالزامات لهؤلاء المجرمين.
1: طيب صندوق جبر الضرر هو عامل أساسي وأيضا خطوة محورية في العدالة الانتقالية، لكن هل يمكن لهذا الصندوق أن يتحول إلى منظومة وطنية شاملة تشمل جميع ضحايا الانتهاكات؟
0: في الحقيقة هذا ما نأمل أن يكون في نهاية المطاف، ونطمح أن يكون كذلك. نعم، هذا أعتقد هذا هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه العدالة الانتقالية أو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. لكن لكي يتحول الصندوق إلى منظومة شاملة، يجب أن يصدر بقانون لتنظيمه، يجب أن يصدر بقانون من مجلس الشعب، ويكون لديه قاعدة بيانات موحدة للضحايا، لجميع الضحايا، مع التوسع التدريجي ليشمل كافة أشكال الانتهاكات دون استثناء جغرافيا أو زمانيا، ضمن الإطار المحدد للعدالة الانتقالية.
1: نعم. طيب مثل ما تفضلت أن الصندوق يحتاج إلى إقرار من مجلس الشعب.
0: نعم.
1: حتى يصبح منظومة وطنية شاملة. تمام. لكن
0: نعم.
1: ما العوائق التي تعيق هذا الأمر دونا عن إقرار مجلس الشعب؟
0: في الحقيقة إذا تحدثنا عن التحديات القانونية التي قد تواجه عمل هذا الصندوق قبل إقراره من مجلس الشعب، لا يوجد في الحقيقة، لا يوجد قوانين صريحة تؤسس أو تنظم عمل هذا الصندوق. قد توجد قوانين سابقة، مثالا تعرقل استرداد الأموال المنهوبة من رموز النظام أو المهربة. فأعتقد هذا سيكون تحدي كبير قبل إقرار قانون يحدد آليات دعم هذا الصندوق ماديا.
1: نعم.
0: وتأمين المال اللازم له.
1: نعم. إذن طيب كيف يمكن إشراك الضحايا في رسم سياسات جبر الضرر؟
0: أعتقد الشفافية مطلوبة جدا في عمل هذا الصندوق، إذا تم إن شاء الله تأسيس هذا الصندوق. وكما تحدثنا الأضرار التي لحقت بالشعب السوري والانتهاكات كانت كبيرة جدا جدا خلال فترة زمنية طويلة جدا، مورس الانتهاكات بشكل يومي. تخيل خلال 14 عاما يمارس القتل والتهجير والتعذيب على السوريين، لذلك حجم الانتهاكات كبير جدا جدا. وسيكون عمل الصندوق إذا تم إنشاؤه بطرق سليمة يحتاج إلى أموال كبيرة جدا جدا لجبر الضرر الذي لحق بالسوريين.
1: نعم.
0: أما إشراك الضحايا، أعتقد الخطوة الأولى أن يكون عمل الصندوق شفافا، أن يكون هناك تمثيل مباشر، إشراك ممثلين عن رابطات الضحايا والعائلات ومجالس في مجالس الإدارة أو استشاريين للرقابة على

0: عمل الصندوق، وأن يكون هناك أيضا جلسات الاستماع والاستشارات العامة التي تنظم ورشات عمل وجلسات حوارية لمعرفة الاحتياجات المباشرة للضحايا، سواء كانت هذه الاحتياجات صحية أو تعليمية أو إيضاف مالية لبناء منازلهم أو غير ذلك. وكما تحدثت بداية أؤكد على نقطة جوهرية، أن يكون هناك شفافية ومساءلة وإتاحة آليات الشكوى والطعن في قرارات توزيع التعويضات من خلال الصندوق.
1: طيب أستاذ رشيد، في حال تم إشراك الضحايا أو ذوي الضحايا في رسم سياسات جبر الضرر، لكن هناك أعداد كثيرة من ذوي الضحايا، كيف يمكن أو كيف برأيك سيتم اختيار من يمكنهم المشاركة؟
0: أعتقد هذا الموضوع يمكن تلافيه أو تجاوزه من خلال المناطق. في كل منطقة تعرضت إلى الضرر، أنا أستطيع أن أتحدث عن منطقتي، أنا من ريف إدلب الجنوبي من ناحية كفرنبل، أرض منطقة جغرافية تعرضت إلى انتهاكات كبيرة. أستطيع أن يكون هناك في كل منطقة في كل قرية مسؤولين مباشرة يختارهم المجلس المحلي في القرية ليمثلوا هذه القرية أمام صندوق جبر الضرر، ويكون هو الذي يستطيع التواصل مع اللجان الذي ستتشكل من خلال عمل هذا الصندوق.
1: طيب قبل أن نختم معكم، إلى أي مدى يمكن لمسار العدالة الانتقالية وما تحقق حتى الآن أن يمهد لبناء دولة قانون تستحق أو تحصل على الثقة من قبل الشعب؟
0: في الحقيقة العدالة الانتقالية هو المسار الوحيد لبناء دولة القانون في سوريا، لبناء سوريا المستقبل، لبناء الحياة. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحقيقة تطبيق العدالة الحقيقية العادلة حيث يحاسب الجاني، يحاسب المجرم ويعاقب، وبنفس الوقت يعوض المجني عليه أو الضحية يعوض بما لحق به ويجبر ضرره. هذا الموضوع في الحقيقة الله سبحانه وتعالى في القرآن قال عنه حياة.
1: نعم.
0: لذلك المستقبل يبنى بمحاسبة المجرم وتوثيق الانتهاكات وتعويض الضحايا، وهو حجر أساس في بناء دولة القانون، وسيكون الحامي والضامن والمداوي لكل جراحات الماضي. أن يكون مسار العدالة الانتقالية مسار عادل، غير انحيازي، غير انتقامي، غير سياسي، يكون مسار قائم على القانون. هناك قانون ينظمه، نحن أمام جرائم يتم محاسبة هؤلاء المجرمين من خلال القانون، ويتم جبر ضرر الضحايا أيضا من خلال القانون من غير أي تأثير سياسي أو انتقامي أو غير ذلك. وهذا ما يبني المستقبل الذي يسمح به كل السوريين، والذي يرغب به كل السوريين، والذي يشعر به إذا تحقق حقيقة بأن السوري في أمان، بأن لا تتكرر في المستقبل هذه الانتهاكات، وأن هناك قانون حامي للجميع.
1: إن شاء الله تعالى. الأستاذ المحامي رشيد عبد الجليل، كنت ضيفنا في هذا الحصاد على شاشة وأثير إذاعة دمشق، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله. شكرا لك. حياك الله.
1: متابعينا الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق، وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري لهذه الليلة، على أن نلقاكم غدا في حصاد جديد. دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان،

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: خاتمة ملهمة على طريق الصابر وراضي.

0: امسك راضي امسك هدول الاغراض كمان حطهم بالسياره الا ما نحتاجهم بالسيران.
1: شو هدول الاغراض معلم؟ هداك السيران اخذنا اغراض كثيره معنا بلا فائده وما استعملنا منها شيء ورجعناها مثل ما هي.
0: لا تخاف لا تخاف، اكيد هدول رح نستعملهم. هدول اراجيل مع ملقط ومنقل وكيس فحم كبير ومع اربع علب معسل.
2: يا عيني عليك يا صاحبي، يا اخي انت بتعرف شو بيحب صاحبك. يلا يلا معلم،
1: خلينا نقول يا رب وننطلق. الشباب طلعوا ولا لسه؟ لانه ما حدا حكى معي. حدا حكى معك؟
0: الشباب سبقونا، طلعوا من ربع ساعه ونحن لساتنا مطرحنا عم نضبط الاغراض.
1: شو هالحكي هاد؟ لكن يلا يلا خلينا نخفه ونمشي يلا. ها صابر، انت متاكد انه ما نسينا شيء؟
0: ايه راضي متأكد. يلا توكل على الله وامشي قبل ما تحمى الشمس علينا.
2: على قولتك. بسم الله توكلنا على رب العباد.

0: شو راضي؟ يعني إذا طالعين سيران ما منحكي شي موضوع اليوم؟
1: أنا بعرف إنه كل مرة منخلص حلقة ومنختم فيها بكلام يعني مثل ما تقول ملهم يعني، بس أحياناً يا صابر بحس إنه الكلام الملهم صاير مثل البرجر، يعني أكل على السريع، سريع وطيب بس ما بشبع.
0: مزبوط يا صاحبي، يعني منقول كون إيجابي وامشي وراء أحلامك، بس يعني معقول الناس عم تطبقها ولا عم تسمع وتنسى؟
1: بالضبط هذا هو مقصد حديثي. أنا بحس أنه لازم نضيف هيك جرعة مثل ما تقول من الكوميديا لحتى يصير الإلهام مثل سكيتش، يعني مثل سكيتش إيه مو بس كلام.
0: طيب مثلا يعني بدل ما نقول لا تيأس ممكن إيه؟ نقول إذا وقعت على الأرض قوم بسرعة قبل ما يشوفوك الجيران والناس.
1: يا بحري شو هذا، شفت شو مسرح والله كان راح يفوت فيني. أو تبع أحلامك هي شو كانت؟ بس بالقبل لا تنسى تشتري ظرف قهوة قبل ما تبدأ.
0: المهم يا صاحبي إنه خلي الناس تضحك وتفكر بنفس الوقت.
1: بس كمان يا صابر بالحقيقة الخاتمة الملهمة هي فرصة لحتى نذكر الناس إنه الحياة اللي عم نعيشها مو دائما سهلة، وإنه الفشل جزء من النجاح،
0: وإنه كمان ما في شيء بيجي بسهولة ولازم نصبر ونتعلم من كل تجربة.
1: وحتى لو ما صار كل شيء مثل ما بدنا المهم إنه ما نيأس ونوقف، نضل عم نحاول.
0: وبالضحك والابتسامة منقدر نواجه كل التحديات.
1: لهيك خليك دائما ملهم، وخصوصي انت وقاعد جنبي بالسيارة.

0: ما تنسى ضحكنا على الطريق.
1: والضحكة يا راضي هي أفضل خاتمة لأي قصة.
0: يا عيني عليك يا صاحبي، يا أبو دمي خفيف أنت. هات هات طالع لنا من هذا الكيس، كيس شيبس اللي جبناه، افتحه وطعمينا منه يلا.
1: اي والله ألف طلب مثل هالطلب.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. افتتاح المقر الجديد للمكتب القنصلي في مدينة حما بحضور المحافظ عبد الرحمن السهيان ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر. وفد من الهيئة العامة للطيران يزور مطار اللاذقية ويعقد اجتماعا موسعا مع الجانب الروسي لبحث استكمال إجراءات تسليم المطار. الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية تؤكد مواصلة تزويد محطة الوقود بالبنزين والمازوت بأقصى طاقة تشغيلية متاحة من مستودع بانياس. وفاة رجلين جراء حادث سير وقع على طريق بانياس طرطوس بالقرب من جسر دير الشبل من دير البشل. وأخيرا قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل برفقة جرافة عسكرية في بلدة عبدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا وتجري أعمال إزالة وتجريف للمنطقة. ختام الموجز، إلى اللقاء هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وعز الشرق أوله دمشق. قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم

إعداد بدرية عبد العليم. التقديم سمعان فرزي. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة من ديوان العرب. نعود فيها إلى زمن الشعر وأهله، ونفتح صفحات القصائد حبا بأصحابها، نستعيد حكاياتهم ونصغي إلى كلماتهم، لنبحث بين الأبيات في عصر ترك بصمته في حياة الشاعر.

عن تجربة صنعت صوته، عن شعر بقي حاضرا رغم أن زمن قائله قد رحل. هكذا تتحول الكلمة من قصيدة قيلت في زمن بعيد إلى أثر يعيش معنا اليوم. ماذا يرى الشاعر حين ينظر إلى شيء نراه جميعا؟ قد يرى الناس شجرة فيرى هو ظلالا وحركة وضوءا، قد يرون قصرا قديما فيرى وراء جدرانه ملوكا مروا من هنا، وحكايات انتهت وزمنا ترك آثاره على الحجارة. في الشيب زجر له لو كان ينزجر، وواعظ منه لولا أنه حجر. بيض مسود من فوديه وارتجعت جلية الصبح ما قد أغفل السحر. وللفتى مهلة في الحب واسعة ما لم يمت في نواحي رأسه الشعر. قالت مشيب وعشق دحت بينهما، وذاك في ذاك ذنب ليس يغتفر.

قد يمر الناس بفصل الربيع فيرونه عودة للزهور، بينما يستطيع شاعر واحد أن يجعله كائنا يضحك ويتكلم ويتغنى. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، يفتقها برد الندى فكأنه يبث حديثا كان أمس مكتما. أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قذا للعين إذ كان محرما، ورق نسيم الريح حتى حسبته يجيء بأنفاس الأحبة نعما.

ليست المسألة إذن في العين وحدها، بل كيف ترى الأشياء. فبعض الناس ينظرون إلى الأشياء، وبعضهم يمنح الأشياء حياة جديدة حين يصفونها. في الشعر العربي شعراء، منهم من عرف بهذه القدرة، لم يكن يكتفي بأن يقول لك إن المكان جميل، بل يجعلك ترى. سلام، وإن كان السلام تحية، فوجهك دون الرد يكفي المسلمة. ألست ترى مد الفرات كأنه جبال شرورة، جئنا في البحر عوما. كان الشعر عنده أقرب إلى لوحة، لكنه لم يكن يرسم بالألوان. فهل عرفتم؟

نشأ شاعرنا في بيئة عربية عرفت الفصاحة والشعر، ثم خرج من منبج إلى العراق حيث اتسعت تجربته واتصل بمجالس الأدب واقترب من رجال الدولة والخلفاء. وفي العصر العباسي حيث ازدهرت الحركة العلمية والأدبية وجد لنفسه مكانا بين كبار الشعراء، مدح ورث ووصف وتغزل وقال في الحرب والسلم وفي الطبيعة والقصور وفي الإنسان وتقلبات الأيام. لكن بين كل هذه الأغراض بقيت له سمة لا تخطئها الأذن، وهي الوصف. إنه البحتري أبو عبادة. هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي المعروف بأبي عبادة البحتري، أحد أبرز شعراء العصر العباسي ومن أعلام الشعر العربي. لنا في الدهر آمال طوال نرجيها وأعمار قصار.

بدأ شاعرا في بيئته، ثم انتقل إلى العراق واتصل بأبي تمام وأفاد من تجربته الشعرية، وشق بعد ذلك طريقه الخاص. في بغداد وحواضر العراق وجد البيئة التي أتاحت للشاعر أن يلتقي بالعلماء والأدباء وأن يختبر موهبته في مجالس الشعر، ثم اتصل بالخلفاء ومدحهم، وكان له حضور بارز في شعر المدح. يا حسن مبدأ الخيل في بكورها، تلوح كالأنجم في ديجورها، كأنما أبدع في تشحيرها مصور حسن من تصويرها، تحمل غربانا على ظهورها في السرق المنقوش من حريرها. تظهر موهبة البحتري بوضوح في لغته وسلاسة اللفظ، وكأنها الماء يجري بعذوبته على فمه، لأنه بأسلوبه يضع القصيدة في عقلنا، لا مساحة تحجبنا ولا مسافة ترهقنا تجاه المعنى. أهز بالشعر أقواما ذوي وسن، في الجهل لو ضربوا بالسيف ما شعروا، أبعد 20 شهرا لا جدا فيرى به انصراف، ولا وعد فينتظر. لولا علي بن مر لاستمر بنا، خلف من العيش فيه الصاب والصبر، عدنا بأروع أقصى نيله كثب على العفاة، وأدنى سعيه سفر. البحتري كان يعترف بفضل أستاذه أبي تمام عليه مرارا وتكرارا، ولكن لكل منهم طريقته بقول الشعر. شاعران من العصر نفسه، وكلاهما ترك أثرا كبيرا في الشعر العربي. أبو تمام عرف بكثافة المعنى وبالصنعة والابتكار وبناء الصور التي تحتاج إلى تأمل. أما البحتري فكان أكثر ميلا في كثير من شعره إلى صفاء العبارة وعذوبة الإيقاع وحضور الصورة، وليس في ذلك انتقاص من أحدهما، بل هو دليل على أن الشعر مرآة تظهر ما يدور في عقول الشعراء،

يغار احمرار الورد من حسن صبغها، ويحكيه جادي الرحيق معتق. إذا برزت والشمس قلت تجارتا إلى أمد أو كادت الشمس تسبق. إذا التهبت في اللحظ ضاها ضياؤها جبينك عند الجود إذ يتألق. أسربل منها ثوب فخر معجل ويبقى بها ذكر على الدهر مخلق. علامة جود منك عندي مبينة وشاهد عدل لي بنعماك يصدق. ومثلك أعطاها وأضعاف مثلها ولا غرو للبحر انبرى يتدفق.

في أواخر حياته عاد البحتوري إلى منبج، وتوفي فيها عام 284 للهجرة. رحل الرجل وبقي الشاعر، ورحلت الوجوه التي ملأت مجالسه، وبقيت القصائد. انتهى الزمن الذي عاشه، وبقيت الكلمات التي سجلت شيئا من روح ذلك العصر. وهنا لا يعود السؤال ماذا قال البحتري، بل يصبح السؤال ماذا رأى البحتري ولم نكن لنراه لولا. أيها الأحبة، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من ديوان العرب، حيث لا نقرأ القصيدة وحدها، بل نستمع إلى نبضات أصوات في الخيال، كما قالوا الشعر من أبواب الحياة والتجارب المتفردة التي كانوا فيها. فما دام في اللغة بيت، وفي البيت معنى، وفي المعنى إنسان، فسيبقى ديوان العرب موجودا منيرا.

إعداد بدرية عبد العليم. التقديم سمعان فرزي. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الواحدة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان

0: سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. افتتاح المقر الجديد للمكتب القنصلي في مدينة حما بحضور المحافظ عبد الرحمن السهيان ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر. الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية تؤكد مواصلة تزويد محطات الوقود بالبنزين والمازوت بأقصى طاقة تشغيلية. المؤسسة السورية للبريد تحدد دواما إضافيا في عدد من مكاتبها ضمن المحافظات يومي الجمعة والسبت. وأخيرا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس ابتداء من اليوم وحتى 18 من الشهر الجاري. ختام الموجز، بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

أهدابي يا فرحة عمري وعذابي يا وجه الصبح بأهدابي يا فرحة

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صغر وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب صقور.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

الفنانة ثراء دبسي. الفنان المحبوب زياد مولوي. بالاشتراك مع فنان الشعب رفيق سبيعي أبو سياح في البرنامج التمثيلي الغنائي المنوع ابتسامات وألحان.

التأليف والشعر الغنائي عدنان حبال. الألحان الفنان إبراهيم جودت. التوزيع الموسيقي أسعد خوري. التسجيل الموسيقي بسام زيتوني. المخرج المنفذ عدنان دياب.

0: مستمعي الأعزاء، بين مشاكل الخطبة وفترة ما قبل الزواج تبرز مشكلة طريفة هي الحياء والخجل.
1: نعم نعم، فقد يخجل أحد الطرفين من مصارحة الطرف الآخر بإعجابه أو بحبه،
0: رغم أن الفتاة قد تكون زميلة للشاب في العمل أو في الدراسة،
1: أو ربما تتصل به بصلة الجوار أو القرابة.
0: والعكس بالعكس، فقد تكون الفتاة خجولة وقد يكون الشاب خجولا أيضا.
1: وغالبا ما يلجأ الشاب إلى أهله، وبالتحديد إلى أمه الحبيبة بالذات، لكي تقوم بدور الخاطبة.
0: وهذا دور صعب يخضع في كثير من الأحيان لعوامل مختلفة إيجابية وسلبية.
1: صحيح يا ثرى، من هذه العوامل مثلا علاقة أم الشاب بالخاطب بأم الفتاة المخطوبة، أو الأب بالأب.
0: صحيح، أو ربما خلاف قديم بين العائلتين كما في مسرحية روميو وجولييت،
1: وكما في التمثيلية التالية بعنوان الخطبة.
0: ومعنا
1: محمود جركس،
0: هالة حسني،
1: نسيمة ظاهر،
0: ونجاح حفيظ.
2: ابتسامات وألحان.

0: سالي شبك لك امي؟ شبك ضعفان ومالك عم تاكل؟ في شي احكي لي.
1: ايه في
0: ها
1: ماما. انا في عندي مشكله وما بتعشى حتى تحلي لي اياها.
0: يا حبيب امك اذا الحل بايدي انا ما بقصر. انت بتعرف قديش انا بحبك وعندي اياك بالدنيا.
1: الله يخلي لي اياك يا رب.
0: هات بقى لنشوف شو مشكلتك.
1: ماما انا اليوم شفت سناء.
0: سناء؟ مين هي سناء؟
1: سناء بنت عمتي سهيلة.
0: ايه شبهها؟
1: حكيت معها.
0: يو هيك وقفت انت وياها بالطريق وصرتوا تحكوا؟
1: لا لا طبعا بالاول استحيت.
0: أيوة.
1: بس بعدين سلمت عليها. قلت لها مرحبا.
0: حلو.
1: قالت لي اهلين.
0: قالت لك اهلين؟ اذا هيك ما في مشكلة.
1: بلا ماما هي المشكلة. انا بستحي احكي مع بنت عمتي مع انها بنت عمتي ومربيين سوا من وقت ما كنا صغار.
0: صار لي اكثر من 10-12 سنة ما شفتها. شلون دخلك؟
1: حليانة كتير.
0: حليانة كتير؟ شو قصدك؟
1: يا ماما سناء بتعجبني كتير.
0: ايوه.
1: من وقت ما كنت شوفها بالجامعة وما استرجي احكي معها. لانك انت نبهتي علي اني ما احكي مع بنات.
0: ايه كنت خايفة عليك تلتهي عن دراستك، بس هلأ الحمد لله تخرجت.
1: مع هيك لساني بستحي.
0: ايوه. وقلت لي سناء عاجبتك ميمي
1: من زمان. وبتذكر قلت لك هالشيء كذا مره. بقى شو رايك يعني هلا؟
0: لا لا امي لا امي الله يرضى عليك. كل شيء الا سناء بنت عمتك. هاي البنت ما بتناسبك ولا امها ممكن تتفاهم مع امك ولا بشكل. نحن شيء وهن شيء امي.
1: ماما ما في هالفرق الكبير.
0: بعدين كبير عليك. ايه بدك وحده تكون اصغر واحلى ومستواها اعلى.

0: انت هلأ مهندس قد الدنيا،
1: وهي اكيد اتخرجت كمان من الجامعة، درست ادب عربي.
0: امي دخيلك ما بدنا ادب عربي، بعدين انت ما بتعرف امها قوية كتير كتير يا لطيف، وراسة يابس والتفاهم معها صعب كتير.
1: عمتي سهيلة؟
0: ايه عمتك سهيلة.
1: ما بظن، بعدين انا شو بدي بامها؟ انا بدي سناء.
0: الام قبل البنت، اعطب الجرة على تمها تطلع البنت لامها.
1: طيب يا ماما، انا موافق انه سناء تطلع لامها. عمتي سهيلة ممتازة، بس انتي ما بتحبيها.
0: مو قصة ما بحبها، اسمع مني، ما بدنا اياها، ما بدنا اياها هدول الجماعة. لك امي بيصح لنا احسن بكتير.
1: لا ماما، انا بدي سناء، حاسس حالي اني بحبها.
0: يا حبيبي، ونقشت معك والله، وصلت للحب كمان، بتحبها؟
1: ايه انا هيك بظن. اليوم لما شفتها بالطريق وسلمت عليها وابتسمت لي بكل براءة،
0: يا سلام،
1: ضل ساعة وقلبي عم يدق. صرت اسمع موسيقى ناعمة مثل تغريد البلابل.
0: حاجتك امي، حاجتك بقى تحكي مثل المراهقين. اسمع كلمة امك، سناء ما بتعيش معك، اترك لي قلبك واحاسيسك وفكر بعقلك. هالبنت بتعذبك كتير امي، طول عمرها تنحى وحسودة ومشكلجية وفوضوية وما بتتعاشى.
1: انا شايفها بالعكس تمام، حبابة وظريفة ومعشرانية. على كل حال انا اللي بدي اتجوز، وانا مقتنع تمام اني بقدر اتفاهم معها.
0: طيب هلأ كل وخليني فكر وبعدين منحكي ومنسأل أبوك.
1: لا ما بدي أكل لحتى توعديني أنه بكرا نروح أنا وياكي نعمل لهم زيارة. روحي ماما، شوفيها هلأ شلون صارت. بجوز أنت عم تحكي عنها وقت اللي كانت طفلة صغيرة، هلأ تغيرت كتير.
0: أوف، طيب وأمها؟
1: عمتي سهيلة ما في منها، ست أكابر كتير. شو ماما، بتوعديني أنه نروح بكرا؟
0: ايه منروح منعمل لهم زيارة ومنشوف. مد ايدك بقى وكل قبل ما الاكل يبرد.
1: حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مين؟ عايشة خانم وابنها سالم؟ أميت أهلين وسهلين، تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا، تفضلوا.
1: أهلين فيكي، أهلين سهلين فيكي ست سهيلة خانم.
2: أهلين أهلين، فوت سالم أفندي، شبك واقف على الباب.
3: يلا ها، مساء الخير.
0: مساء النور، تفضلوا تفضلوا على الصالون.
1: لا والله ما بنقعد غير بقوط القعدة، ايش ونحن غربة حبيبة قلبي، نحن أهل.
0: تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا، عاش من شافكم.
1: إلنا لحالنا بنعملكم زيارة عائلية ونطمن عليكم.
0: بس طولتوا الغيبة علينا كتير، صرنا زمان ما تشرفنا بهيك زيارة عائلية تقبريني.
1: بين الأيادي حبيبة قلبي، بتعرفي يعني قلة فضة.
2: وانت ابن خالي؟ اذا امك مفاضية انت ما بتطل علينا كل هالسنين وبتسأل عن عمتك وبنت عمتك وولاد عمتك الصغار؟
3: الحقيقة انا اسف كتير، كنت ملتهي شوي بالدراسة، ومثل ما بتعرفي
2: سمعنا من جيرانكم انك تخرجت مهندس كهرباء.
3: اي والله.
2: اي منيح، ان شاء الله الف مبروك.
3: الله يبارك فيكي.
0: وشلون صار عيشة خانم؟ على حساب كنتوا شايفين حالكم علينا كتير.
1: والله بدك الدغري الدغري.
0: ايوه
1: سالم مشتاق لكم. وانا كمان.
3: ولو عمتي نحن اهل.
0: هيك تقبرني، هيك قول لامك هالحكي، الا دائما هي عمتي سهيلة وما بنستغني عنها.
1: يا وليش لحتى يقلي ليش وانا ما بعرف؟
0: لو بتعرفي كنتي على القليلة عملتي لنا تليفون او عايدتي علينا بالسنة مرة.
1: قولي لحالك هالحكي سهيلة خانم، سالم تخرج وتوظف وما سمعناكم باركتولنا ولا حتى بالتليفون.
0: يا ليش انتو باركتولنا لما تخرجت سناء؟
1: بس سناء مو مثل سالم، سالم صار مهندس.
0: يا اسمعوا على هالسمعة، هلأ العالم ما بيباركوا إلا للمهندسين يعني؟
2: والله ما بعرف، وإذا مهندس اتشرفنا.

0: أنا كمان متخرجة أدب عربي، شو يعني؟ مالنا قد المقام؟
1: بلا بلا طبعاً، مو هذا الموضوع يا سناء.
0: لكن شو الموضوع تقبرني؟ فسر لي.
1: قصدي نحن يعني مقصرين شوي، بس أنتو كمان مقصرين؟
0: لا، نحن مالنا مقصرين أبداً. أنتو من وقت ما انتقلنا من الحارة ما عدتوا ورجيتونا وشكون؟
1: ظروفنا بقى، بس أنتو كمان كل هالسنين ما خطرنا على بالكن.
0: مين قالك ما خطرتوا على بالنا؟ خطرتوا، بس حضرتك بالاسم ابن خالي
1: وحضرتك بالاسم بنت عمتي.
0: ايه روح يا، انت بتشوفني بالطريق بتعمل حالك مو شايفني.
1: لا غلطانة كتير يا سناء، لسه مبارح شفتك وسلمت عليكي.
0: يو قال سلم علي. من شان الله اسمعي مرت خالي.
2: شو شبكون انتو اتنين شبكون؟
0: قال ابنك شافني وسلم علي. الله وكيلك ماشي ونافخ حاله مثل الطاووس، اطلع فيه هيك وهزلي براسه نص هزة. ايه الله وكيلك نص هزة هيك، ها شوفي ها وابتسم. ويه يا ريتها كانت ابتسامة بتفش القلب، تقولي تكشيرة.
1: ايه لا لا سناء، بزعل منك ها، انا كشرت.
2: بتعرفي حبيبة قلبي سناء، ما بيحسن اكتر من هيك، ما بيحسن.
0: ليش مرت خالي ليش؟
2: لانه الناس بتحكي عليه، بيعرفوا انه ما بيحكي مع بنات، وما حدا رح يعرف انك انت بنت عمته، بيقولوا عنك وحدة، يعني مشانك كمان.
1: ايه مشانك، حتى ما يقولوا الناس انه شافوكي عم تسلمي على واحد.
0: شو هاي وحدة واحد؟ هلا الناس بالطريق ما لهم شغلة غير يشوفوا مين سلم على مين. تعي اسمعي ماما، اسمعي مشان الله شو عم تقول مرت خالي.
3: ما بدي اسمع وهز بدني، تفضلوا كاسة ليمون. تفضلي يا عيشة خانم.
2: يسلموا هديات.
1: شكرا عمتي.
3: اهلا وسهلا.
1: احكي ماما شبكي؟
2: ما دخلني، مالك سمعان كلام الدج، احكي انت.
1: طيب عمتي، نحن جايين مشان موضوع مهم كتير.
3: ايه حاجتك بقى سالم؟ يو يعني شو رح يكون بيناتنا مواضيع مهمة؟
2: شفت شلون قلت لك ما صدقتني.
3: وشو قلتي له من غير شر؟ احكي بصوت عالي تقبريني، خلينا نسمع.
2: تقبريني قلت له إنه بيت عمتك سهيلة خانم لا بيحبونا ولا بدهم يشوفونا، ما صدقني.
0: غلطاني مرت خالي غلطاني، إن إحنا والله عنا إياكم بالدنيا، بس أنتوا اللي شايفين حالكم علينا وما بتحبونا أبدا. ومن وقت اللي توفى المرحوم أبي قطعتولنا ورقة وما عدتوا سألتوا عنا.
3: يا وليش البكة تقبريني؟ إلا يسألوا عنا، شو قلنا عليهم؟ مالنا عاوزين حدا.
2: لا حبيبتي غلطاني، لو عن حقا ما منحبكم أو شايفين حالنا عليكم ما كنا هلأ طائنا هالمشوار حتى نجي نزوركم ونشوفكم، وما كنا حطينا هديك الحسبة إجرة التاكسي لآخر الدنيا.
1: فعلا يا عمتي، المشكلة إنكم ساكنين بعيد عنا كتير بآخر الدنيا.
3: يو هلأ مين يلي ساكن بآخر الدنيا؟ نحنا ولا أنتو؟
2: أنتو قبريني، حدا بيسكن ببرزة؟
3: لكن مثلكم بالمزة؟
2: المزة سهيلة خانم صارت نص البلد وما بيسكن فيها إلا أرقى العائلات.
3: إيوة واللي ساكنين ببرزة كمان تشكلي قاسي، كلهم أكابر وعندهم سيارات. روحي تفتلي لك شوي ببرزة وشوفي ما أحلى هالبنايات، وكل بناية حواليها جنينة بتجنة،
2: ونحن كمان بناياتنا بالمزة حولها وحواليها جناينة بتاخد الأعد.
3: ايه بس مو مثل جنايننا، شو جاب لجاب عنا نحن الهوى نظيف.
2: ايه كهنيك الجو أحسن، ايه ما في نسبة منوب بين المزة وبين برزة.
3: بالعكس برزة أحسن من المزة بكتير.
2: لا ست المزة وانتي السادقة.
3: لا برزة إذا بتريدي يعني.
2: عم بقلك المزة يعني المزة وخلصنا.
3: وأنا عم قلك برزة يعني برزة خلصنا ها.
2: شايف سالم؟ شايف عمتك شو راسها يابس؟ قوم بقى قوم قوم، خلينا نروح على بيتنا. هاي أنا عملت جهدي بس ما رح نتفهم، قومنا شوف خلصنا.
3: يو شو تقوموا؟ لا والله ما بتروحوا قبل ما تشربوا القهوة.
2: لا مو مشكلة حبيبة قلبي، خليكي قاعدة ما بدها زعل، كل واحد له رأيه وحر فيه كمان.
1: طيب يا سناء انت شو رأيك؟
0: يو طبعا برزة أحسن من المزة، بس أمك ما عندها مسايرة بنو.
1: لا اسمحي لي قلك انت كمان غلطانة، المزة أحسن من برزة بمئة ألف مرة، وأمك ما عندها مسايرة أبدا.
0: لا بصراحة أمك وبرزة أحسن.
1: بصراحة أمك والمزة أحسن.
0: يو خلصنا بقى أنت التاني.
2: سالم اسكت ما في فايدة، بتدق المي وهي مي.
1: طيب يا سناء، أمك وأمي ما عندهم مسايرة لبعضهم، بس أنا وياكي

0: نحن شباب ومتخرجين من الجامعة، يعني لازم نتفاهم.
1: كل شي وحده. هاي امك حست حالها غلطانه وسكتت، بقى انت سكوت.
0: لا، امك اللي حست حالها انها غلطانه وانسحبت على المطبخ.
1: يوه، انت رح تجنني سالم، راح تعملكم في

0: قاعدة معهم وهي بتقوم بتعمل القهوة، وإذا كانوا الضيوف من طرفها بقوم أنا بعمل القهوة وبقوم بالواجب، وإنتوا هلأ من طرفي بيت خالي يا مرت خالي.
1: إيه بس غلط يا مرت خالي، ما بيصير الأم تساوي القهوة وخاصة لما بيكونوا ضيوف خطابي.
0: آه نعم. شو شو شو شو شو قلتي مرت خالي؟ عيدي آخر كلمة. شبهن الضيوف
2: خطابين حبيبتي.
0: خطابين؟ مين الخطابين؟ وينو المرت خالي؟
1: نحن عيوني جايين نخطبك، ومشان هيك بدنا ندوق القهوة من تحت إيديكي ونتفرج على فتلتك قدامنا.
0: إذا هيك معك حق، صح لازم البنت تعمل القهوة. عن إذنكن عن إذنكن رح أعمل لكم أحلى قهوة.
1: بدك الصراحة ما بها شي، ضربانة دمعت خفاف وحليانة كتير، يعني ما بها شي.
3: ما قلت لك يا ماما ظريفة كتير.

0: أهلين وسهلين، شرفتوا عايشة خانم، البيت نور بوجودكم.
1: هذا لطفك تأمريني.
0: يا عليها ثناء، كل انتين قالت لي ياهم بالمطبخ.
2: من مكتبتنا الإذاعية.
0: والله أقنعتني.
3: بشو أقنعتك عمتي؟
0: إنه يعني تاري الحق معكم.
3: الحق معنا بإيش؟
0: تاري المزة أحسن من برزة بكتير. وتاري أنتو مو شايفين حالكم علينا ولا شي، وتاري نحن يلي مقصرين معكم كل هالسنين، والحق علينا مو عليكم أبدا.
1: لا لا تقبريني، نحن كمان مقصرين، بس إن شاء الله إن شاء الله من هلأ وراية رح نعوض كل هالتقصير.
0: طبعا طبعا، نحن أهل ومنضل أهل يو. إيه أنا والله عندي ياكم بالدنيا كلها، وبحبك من جوات قلبي يا عيشة.
1: صادقة، وأنا كمان نفس الشي يا سويلة خانم.
4: وهي القهوة من تحت دياتي، طلباتك أوامر مرت خالي، تفضلي.
1: يسلم ويسلم هالإيدين.
4: تفضل سالم.
3: شكرا، يسلموا دياتك. سناء تعي لقلك، شو موافقة نخطب ونتجوز؟ احكي.
4: بستحي.
3: ايه ما بدها حياة، قولي.
4: ايه موافقة، لانه اذا انا ما اخدتك مين بدها تاخدك؟ على شو؟ على تكشيرتك.
5: بدنا نتجوز عالعيد، وبدنا نعمر بيت جديد. بدنا نتجوز عالعيد.

0: جواز علي وبدنا نعمر بيت جديد.
1: ابو جمال الله يخلي لك اللي عندك، شو بدنا نتجوز تتجوز؟
0: الله لا يشبعني بدي ضل اتجوز. يلا لا نرجع نحكي بالفصحى. اذا ففي التمثيليه التي استمعتم اليها تلاشت فجاه كل الخلافات الصغيره القديمه وحل محلها علاقات قوية جديدة،
1: وامتلأت القلوب بالأمل والتفاؤل والحب والتسامح.

0: أعزائي المستمعين، إن من عاداتنا المتعلقة بالخطبة والزواج أن يقوم الأهل بسؤال الجيران والأصحاب والمعارف وجمع آرائهم بالشاب طالب الزواج أو الفتاة المطلوبة له.
1: وتدور هذه الأسئلة غالباً حول طباع الطرف الآخر وعاداته وصفاته وأحواله المادية والثقافية والاجتماعية.
0: ولكن وفي كثير من الأحيان تتناقض شهادات الجيران والمعارف وأقوالهم،
1: إذ يدلي كل واحد منهم بوجهة نظره الشخصية البحتة التي قد تخالف الواقع تماماً.
0: فعلاً، وهذا ما تقوله الأغنية الفكاهية الجديدة التالية، والتي تذاع كسائر أغاني برنامج ابتسامات وألحان لأول مرة.
1: أبو صياح،
0: طبعاً في غير

0: على كل حال فإن فترة الخطبة تتميز كما يقال بأنها فترة الاختبار،
1: ويقال أيضا إنها فترة التمثيل، أي إظهار المحاسن والصفات الحميدة وإخفاء المساوئ والعيوب. سأليني إن بعرف.
0: أسألك هيك كنت أعمل. ولكن ماذا لو حاول الخطيبان مرة أن يفعل العكس تماما، أي أن يظهر المساوئ والعيوب ويخفي عن بعضهما البعض المحاسن والصفات الحميدة؟
1: هي ما أجت ببالي، هل هذا ممكن؟
0: كل شيء ممكن. تعال معي واستمع.
1: لمن؟

0: خلينا نحكي بصراحة، كل واحد منا شو عيوبه وشو أخطاؤه.
1: بصراحة بصراحة؟
0: إيه بصراحة بصراحة.
1: بتعرف أنا أكره شي علي بالدنيا كلها النظام والترتيب والتقيد بالمواعيد.
0: أوف شو هالحكي؟
1: مثل ما عم قلك ما بحبهم هدول، بحب دائما أعمل الشي اللي بيخطر على بالي أعمله هلأ بهاللحظة شو ما كان يكون.
0: يعني فوضوية؟
1: ايه فوضوية كتير، روح قلبي الفوضى والارتجال.
0: الاسترجال؟
1: لا الارتجال.
0: ايه؟
1: يعني لا تستغرب بكرة بعد ما نتجوز إذا قلت لك عيني قوم خدني مشوار على اللاذقية. ايه؟ أو على بيروت على البحر. ايه بدك تاخدني ما في مجالها. ايه؟ وإلا بسود لك عيشتك.
0: ايه حلو حلو كتير الحكي. ايه وغيره؟
1: أو بيجوز فيقك بنص الليل من عز النوم وقل لك حبيبي
0: شو
1: جاي على بالي ارقص بالديسكو
0: يا حبيبي.
1: ما بدك تفيق وتلبس وتروح معي ولا بجن وسود لك عيشتك.
0: ايه شي حلو كتير.
1: عم تضحك؟ يعني مبسوط على هالعادات اللي إلي؟
0: ايه لك مبسوط كتير. حطق من البسط. كملي ايه شو في كمان بلاوي؟
1: بالنسبة لشغل البيت.
0: ايه بالنسبة لشغل البيت
1: لا تحسب حسابك اجلي لك صحن او اكوي لك قميص او حتى اقلي لك بيضة.
0: يا حبيبي يعني كسلانة؟
1: لا مو كسل، بس هاي الشغلات كلها ما بعرفها ولا بدي اتعلمها.
0: ايه يعني مالك متعودة عليها؟ ماشي طيب وغيره؟
1: بعدين انا تنحى وغيورة وعقلي صغير.
0: حلوة هي تنحى. ايه
1: بزعل اوام وبخاني وبعصب مشان اشياء تافهة وما لا طعمة.
0: ايه شي ظريف تنحى وعقلك صغير. ايه شي ظريف شي ظريف.
1: بس هاي تقريبا كل شي بقدر اقول لك يا عنط.

0: تعرف سيئاتي؟
1: إيه؟
0: هات لشوف أنت، احكي لي بنفس الصراحة وبدون تمثيل.
1: الحقيقة أنا قبل كل شيء معجب كتير كتير بصراحتك، وبحب لك كمان إنه يعني أنا تقريبا عندي نفس الصفات السيئة اللي عندك.
0: يا سلام،
1: بسمعي منيح وفهمي.
0: إيه عم بسمعك.
1: أنا أكره شيء علي بالدنيا الفوضى والارتجال، وروح قلبي النظام والنظافة والترتيب.
0: بس أنا قلت لك بالعكس. أنا
1: خليني كمل كلامي. هلأ عم تقولي إنك بالعكس، لكن بعد الزواج ما بتعرفي شو بيصير.
0: شو قصدك؟
1: إذا بلاقي كاسة وسخة أو مو محطوطة بمحلة، إذا بلاقي قميص من قمصاني مو مغسول ومكوي ومعلق بالخزاني،
0: أيوة،
1: بطربق البيت كله فوق راسك وبسود لك عيشتك.
0: يوه
1: إلك. وأنا كمان مثلك، نزق وعصبي وما بسكت على غلطة هالقد. يعني إذا بطلب منك طلب وما بتنفذي، بسود لك عيشتك وبساوي ليلك نهار ونهارك ليل مثلك تمام.
0: يا سلام. بس أنا
1: لما حكيتي ما قاطعتك. وأنا مثلك تمام، لما بحكي ما بحب حدا يقاطعني، ولما بتخذ قرار ما بسمح لحدا يناقشني أو يعترض على قراري. إيه يعني إيه؟ لا يعني لا.
0: إيه عفوا، اسمع لإلا.
1: تفضلي.
0: يعني إذا قلت لك خدني سهرني بشي محل وإنت قلت لي لا، يعني خلاص ما تاخدني؟
1: باخدك، بس على بيت أهلك رأسا. وتاني يوم يا نور العيون ببعت لك ورقة الطلاق.
0: لا سمح الله.
1: المسألة بإيدك، بس أنا عم بحكي لك كل طباعي بصراحة مثل ما اتفقنا.
0: طيب وينك؟ إذا شي يوم ما طبخت لك أو ما عجبك طبخي بتخانقني؟
1: مو بس بخانقك يا حبيبتي، بخنقك يا عيوني. إيه أنا هيك طبعي، ما بدك أحكي بصراحة؟ لكان بيهون عليك جوزك حبيبك يجي تعبان من شغله وما يلاقي لقمة طيبة ياكلها، ويزعل من مرته وينكد عليها ويسود لعيشتها.
0: لا لا، ليش الزعل بين الزوج وزوجته؟ أنا من هالناحية مثلك تمام، ما بحب الزعل ولا بطيقه.
1: هلو؟
0: روح قلبي البسط والفرح والفرفشة.
1: يا سلام، وأنا مثلك تمام، بحب الكلمة الحلوة والضحك من القلب.
0: ياي، وأنا كمان هيك.
1: إلا كان الحمد لله، هي طباعنا وعاداتنا طلعت مثل بعضها تمام.
0: طبعا الوحدة ممكن تتفاهم مع جوزة على كل شيء بالكلام الحلو،
1: وأهم شيء الصراحة، لأنه بصراحة لو هلأ ما حكينا مع بعضنا بصراحة ما كنا تفاهمنا، صح ولا لا يا روحي؟
0: صح صح صح، أحسن شيء الصراحة.
2: طيب زيان، الصراحة أحسن شيء.
3: فعلا أحسن شيء، ولذلك أنا هلأ قررت إذا بدي أتجوز بدي صارحة.
2: بدك تقلها أنك متزوج؟
3: لا أعوذ بالله، تخاف.

0: أعزائي المستمعين، سجلنا لكم هذه المكالمة الهاتفية بين سيدتين
1: تشكو كل منهما للأخرى من طباع وتصرفات ابنتها الصغيرة.
0: بس لا تحكوا بالهاتف الآلي لحتى ما يقطعونا الخط.
2: ابتسامات وألحان.
0: مع
1: دينا خانكان
0: ونائلة أومري.
3: ألو وديعة خانم.
4: ألو نديدة خانم، أهلين.
3: أهلين فيكي، كيف الصحة؟
4: الحمد لله، زمان ما سمعنا صوتك ولا شفناك تقبريني.
3: معك حق، خليها لله، قلت فضى الشغل والولاد على طول بالبيت بهالعطلة.
4: كيفها بنتك سناء؟ أكيد صارت صبية وأمورة.
3: طبقت العشر سنين قد بنتك وفاء.
4: بيناتهم 3 شهور، يعني بنتك أكبر. إيه ما قلتي لي شلونها سناء؟
3: سناء محتارة فيها يا وديعة، محتارة. وشلون بنتك وفاء؟
4: وفاء آخ يا نديدة خانم، هالبنت مجننتني جنان.
3: ليش شو بها؟
4: ما عم ترضى تاكل طول النهار، قابلتها ضعيفة كتير على الأكل.
3: يو إيه أنا بنتي سناء طول النهار بتقلي جوعانة، لا تمها بيفضى ولا حناكة بتسري.
4: أنا بنتي بالعكس، لا بتاكل إلا بسكوت ولا بتشرب إلا حليب. شو سمبتيك كتير ورفيعة مثل العصاية.
3: يو إيه أنا بنتي كل ما عم تسمن وخايفة عليها، روح قلب اللحم والزفر والمحاشي والحلويات.
4: بنتي ما بتحب المدرسة ولا القراية ولا الكتابة ولا بتتفرج على التلفزيون، بالعكس بعكس كل هالولاد والبنات.
3: يو وأنا بنتي بتضل حاملة هالإقلام والدفاتر، عم تكتب وترسم وتلون، والتلفزيون ما بتقوم من قدامه طول ما له فاتح، وصاير لمرأة بالمسلسلات.
4: أنا بشتهي بنتي شي ليلة تسهر معنا وتتفرج على شي مسلسل أو فيلم، أبداً ما لها عين تطص التلفزيون. أنا خايفة تطلع هبلة.
3: وأنا خايفة بنتي تطلع أرضي ملفلفة وعفريتي أكتر من اللازم.
4: الله وكيلك، بنتي طول النهار قاعدة بأوضتها وعم تصفن وتصفن، لا بتحاكي حدا ولا بتلعب مع حدا.
3: يو أنا بنتي طول النهار على لعب وعياط وخناق مع صبيان وبنات الحارة، مالي مصدقة أيمتى تخلص هالعطلة بقى وتفتح المدارس وارتاح من صوتها.
4: أنا بنتي صوتها ما بيطلع، رح تموتني بسكوتها، بتضل ساكتة ساكتة.
3: يه أنا بنتي رح تموتني بصراخة وعياطة وصوتها العالي.
4: سناء بليدة وبضلة، قولي القط بياكل عشاها.
3: وفاء عصبية كتير وقوية كتير، لا أنا ولا أبوها حسنانين عليها.
4: سناء معذبتني كتير يا نديدة خانم.
3: وفاء محيرتني كتير يا وديعة خانم.
4: خايفة تطلع شخصيتها ضعيفة وتصير خجولة ومعقدة بالكبر.
3: وأنا خايفة تطلع شرسة ومسترجلة وقوية أكتر من اللازم.
4: خايفة بنتي تطلع قلبها طيب كتير وحنونة.
3: أنا خايفة يطلع قلبها قاسي مثل الصخر وتصير أنانية.
4: أنا خايفة بكرة جوزها يسيطر عليها ويعاملها مثل الوحش بالبيت.
3: هي والله أنا خايفة هي تسيطر على جوزها المسكين وتعامله مثل الوحشة.
4: إيه ما بعرف، الله يبعث لها الحظ الحلو.
3: وأنا كمان من عندي الله يسعدها.
4: نحن اللي علينا عم نعمله والباقي على الله.
3: ومثل ما بيقول المثل، طب الجرة على تمها البنت بتطلع لأمها.
4: شو قصدك تقبريني؟ يعني بنتي طالعة إلي وبنتك طالعة مثلك؟
3: لا مو قصدي شي، خاطرك هلأ بدي فوت أطبخ.
4: مع السلامة نديدة خانم.
5: بنتي أم

0: إلى اللقاء مع البرنامج التمثيلي الغنائي المنوع ابتسامات وألحان. المخرج المنفذ عدنان دياب. وتحية حب من المؤلف عدنان حبال والمخرج فاضل وفائي.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سعيدين بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

وبنقلكم تحيات سهير الصالح ربا صبح وعدنان زيادي بإشراف المهندسة عتاب سقور.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. افتتاح المقر الجديد للمكتب القنصلي في مدينة حما بحضور المحافظ عبد الرحمن السهيان ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر. وزارة الصحة تدين بأشد الاعتبارات الاعتداء الذي استهدف مشفى

فميداكيلز في منطقة إعزاز بريف حلب، والذي أسفر عن تخريب محتويات المشفى والاعتداء على كوادره الطبية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق رشقات من الرصاص باتجاه منازل المدنيين في عدد من أحياء قرية معريا بريف درعا الغربية. وأخيرا، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس ابتداء من اليوم وحتى 18 من الشهر الجاري. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران.

0: أيها الوحش، ها قد قبضت على الصوت، ابتعد عني.
1: كنت تتظاهر، لن يفيدك الصوت أيها الأحمق، لن أتركك تلهو بهذا الصوت.
0: إنني أضربه، إنه لا يتأثر، حتى جسمه لا يرتعش. يا إلهي، إنه يتقدم نحوي، إنه يتقدم نحوي. الضربات تصيبه في كل اتجاه ولكنه يتقدم. سأتراجع لألصق ظهري بالحائط.
1: أيها الأحمق الوضيع، لن ينفعك الصوت.
0: سألقي الصوت بعيدا. يا إلهي، يده تمتد نحو رقبتي، يجب أن أقاوم.
1: عيني.
0: خذ أيها المتوحش، ها هي في أصابعي تتغلغل في عينيك. إنها فرصتي، سأخرج من الباب الذي دخل منه قبل قليل. يا ربي أعني.

لست أبالي بجراح نازفة، يجب أن أهرب رغم معرفتي بصعوبته. لا يزالون تحت وقع المفاجأة، الممر ينحدر صاعدا ويلتف حول عمود ضخم، إنه الطريق الذي اتبعه نائب الملك. إلى أين سأصل؟ يا إلهي، ماذا أرى؟ إنها سفينة فضاء صغيرة، لابد أن النائب قد حضر بواسطتها. يا رب، يا رب، ليس عسيرا علي أن أفك طلاسمها.

0: الحمد لله، لقد نجحت. السفينة تنطلق بسرعة مخترقة غلاف الجرم. على شاشة التلفزيون الراداري تبدو أمامي سفن كثيرة تنطلق من الجرم. بدأت المرحلة الأصعب، المطاردة. يا إلهي، إنهم يقتربون. بدأوا يستخدمون أسلحتهم. لابد أن تكون هذه السفينة وهي لنائب الملك قوية وتحوي أسلحة. فعلا، القذائف تنهال على السفينة وهي تقاومها. يبدو أنها مسطحة جيدا. ما هذا الذي يظهر على شاشة الكمبيوتر؟ الأسلحة تكاد تفقد ذخيرتها. ماذا سأفعل وسفنهم تحاصرني من كل جانب؟
1: لا تقلق، نحن في سبيلنا لمساعدتك. تمكننا من السيطرة على سفينتك.
0: من أنتم؟ لماذا تساعدني؟
2: لا تقلق، نحن من كوكب قوس قزح أصدقاؤك. ستتحرر من حصارهم.
0: أصدقائي من كوكب قوس قزح؟ يا لقلبي تعس. ماذا تفعل حبيبتي الآن؟
1: ستزداد سرعة سفينتك.
0: السفينة تنطلق بسرعة خارقة، متحررة فعلا من حصار سفنهم. ماذا أرى على شاشة الرادار؟ إنها سفينتي التي حضرت بها من الأرض. أمعقول؟
1: رحلة سعيدة بلا متاعب. سفينتك الأرضية تتخذ مسارا ستصله بعد قليل.

0: ها قد نجحت في الالتحام بسفينتي. كل شيء على ما يرام. سأغلق الممر وأتخلص من السفينة الصغيرة. ماذا أرى؟ أسطوانة رقيقة موضوعة فوق مقعدي. إنها أسطوانة جهاز الكمبيوتر المركزي. سأرى ما بها، لم أرها من قبل. شيء ما يدفعني لوضعها في الكمبيوتر. تبدو صورة ضخمة على الشاشة.
1: سأودعك بالدموع والقبل. قلبي يختلج وأنا أتأملك منقولا على حمالة إلى محطتك الفضائية في رحلة لا عودة. الذكريات تتدفق في ذهني مستعيدة تلك اللحظات السعيدة التي قضيناها معا أثناء جولتنا في الكوكب وتوابعه وفي رحلتنا الجميلة. أنا أغرق في حزن لا يوصف، وأنا ابنة عالم لا يعرف الحزن والدموع. هذا الجنين الذي ينبض بالحياة في بطني سيكون السلوى والعزاء. سأعلمه لغة الأصالة والحب والكفاح في سبيل الخير والأمان في هذا الكون الفسيح الأرجاء. لتكن أيامنا التي عشناها سوية حافزا لك على العطاء والتضحية في سبيل المجموع. وداعا.
0: حبيبتي الغالية، وصلتني رسالتك عن طريق أسطوانة العقل الإلكتروني. أحسست بفجيعتي بفقدانك تزداد، وانتابتني كآبة سحقت قلبي، وأنا أرجع صورتك دون أن أملك نفسي من البكاء. أبث كلماتي هذه عبر جهاز الإرسال على محطة القدرة السمعية في كوكبكم تلتقطها. قاسيت كثيرا، عذبتني تلك القوى الطاغية محاولة السيطرة علي، ولكنني قاومت حتى آخر نفس. قد نلتقي يا هامي، قد نلتقي ونربي طفلنا معا. قبولاتي.
2: اجلسي يا ابنتي، استمعي إلى رسالته. يبثها العقل الإلكتروني في محطته الفضائية.
1: هل هو بخير يا سيدي؟
2: الأمور تجري على ما يرام. سفينته تتجه صوب الأرض وكل شيء مستقر. اسمعي صوته.
0: القدرة على العودة إليك والتحرر من وظيفتي المرتبطة بأناس آخرين في كوكبي. بث رسائل كثيرة يستفسرون عني، وكان جواب العقل الإلكتروني على رسائلهم واحدا في كل مرة: إنه خارج السفينة، إنه في أمان. أنا في طريق العودة الآن، أحلم بك. طيفك زادي، وذكرياتي معك وأملي بلقياك ما يشجع بي رغبة الحياة. سنلتقي يا حبيبة، يجب أن نلتقي. إلى اللقاء.
2: هدئي نفسك يا ابنتي، إنه بخير على الأقل الآن.
1: ليتني أتمكن من رؤيته لأطمئن أنه خرج سليما من تلك المعارك.
2: لا تقلقي، ربما سنستطيع يوما متابعته بمحطة القدرة.

0: قدرتي البصرية.
1: ربما، من يدري؟ يا إلهي، الجنين يتحرك في أعشابي.
2: كان همام يتابع رحلة العودة إلى الأرض وهو يتذكر أيامه فوق كوكب قوس قزح. طافت في ذهنه صورة عابرة لرجل وحيد على شاطئ بحر يرقب الشمس وهي تنحدر إلى المغيب، وقد بدا قرصها المحمر وهو ينزلق خلف حافة الأفق. لم تعطه تلك الصورة عن سحر الغروب سوى الحزن وهو يتذكرها، ولاح له طيفها يقطر وداعة وحنانا، كانت تهمس له.
1: أتستطيع نسياني؟
3: كيف أستطيع النسيان؟ آه يا إلهي، أتخيل أنها في ذلك الكوكب البعيد تتنسم أخباري عن طريق محطات القدرة، وهي تأخذ بيد صبية حلوة تعلمها كيف تلاحق آثار أبيها في طرف المجرة.
2: أحس بالعزاء قليلاً، وطفرت الدموع من عينيه وهو يسمع نداء المحطة الأرضية التي تلقت إشارات البث في سفينته، وخيل إليه أنها تختلط بإشارات أخرى من كوكب بعيد في المجرة. ترك فيه حبه وذكرياته وأمله بطفلة مجهولة تأتي من رحم الغيب، تبحث عن أبيها في فضاء واسع فسيح الأرجاء، يحفل بممالك وكائنات متطاحنة متصارعة في سبيل إثبات وجودها، مؤمنا أن محصلة حروبها مهما طالت هي انتصار الخير في الكون، انتصار الحب وانتصار الإنسان. كنتم مع الحلقة الأخيرة من
0: خلف جدار الزمن.
4: كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.